وإذا قصدت الحج سنة مسلم

وكذابي يا اغلى احبابي حلوي وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب

سرقوا الاسواق غلطوا يا مساكين حبوك الزادي والاكذب مني.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني.
3: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

ضعضع أو مسافر بالبحور ماشي نحير

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق

0: 103.3 107.8 FM.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعات والمستمعون الأكارم، إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل حالة الغضب في أوساط المواطنين في مدينة أم الفحم بعد مقتل الشاب على محاميد برصاص الشرطة في المدينة يوم أمس، في حين حولت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش الشرطية المشتبه بإطلاق النار باتجاه المرحوم للحبس المنزلي لخمسة أيام، وأوعزت بإقصائه لأسبوعين عن محطة الشرطة وشهر عن مدينته أم الفحم. أصيب ثلاثة شبان بجروح متوسطة الخطورة بعد أن تعرضوا لإطلاق نار فجر اليوم في مدينة كفر قاسم، ونقلت الفرق الطبية الشبان للعلاج في المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. قتل شاب في الثلاثينيات من العمر في حادثة عنف وقعت الليلة الماضية في مدينة عسقلان أشكلون، وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في المكان بعد أن أخفقت محاولات إنعاشه. أصيب شاب بجروح بعد أن صدمته مركبة في أحد المراكز التجارية في مدينة الأخضيرة، ونقلت الفرق الطبية الشاب لتلقي العلاج في مستشفى هيلي اليافيه، حيث وصفت حالته ببالغة الخطورة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السماح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وقال مصدر مطلع على القرار لوكالة رويترز إن هذا يعني أن المسؤولين بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي سيحصلون على تأشيرات دخول. كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها من المتاجر الأمريكية. إلى ذلك، قررت الأمم المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إمكانية إلقاء خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول للمشاركة في أعمال الجمعية بحجة أن السلطة الفلسطينية لا تزال تمنح عائلات الأسرى ومنفذي العمليات مساعدات مالية، وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبرغوي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس موافقتها على صفقة أسلحة محتملة مع السعودية تشمل بيع 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنج 2 إلى جانب معدات وخدمات مرتبطة بها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 24 مليار و300 مليون دولار، ويتطلب دخول صفقة حيز التنفيذ سلسلة من الإجراءات بينها مراجعة الكونغرس. أعلنت وزارة الصحة عن نتائج غير طبيعية في عينات مياه أخذت لفحص مستوى التلوث في عدد من الأنهار والجداول في شمالي البلاد بينها الحصباني نهر الأردن والجلبونة، وأظهرت الفحوص ارتفاعا في مستويات بكتيريا القولونية البرازية في عدد من المواقع بما يتجاوز الحد المسموح به، ما دفع الوزارة إلى

التحذير من دخول المياه في هذه المواقع إلى حين ظهور نتائج فحوص سليمة ومستقرة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا، وتتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. ختام النشرة، صباح الخير.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
9: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
11: אראלה, את צוחקת?
10: לא.
11: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך אראלה.
10: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
9: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. על מורהנת יומכנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
12: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
13: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
14: هل تلقيتم رسالة مشروعة؟

0: سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
6: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
7: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
8: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
9: يا صباح الورد كله،
10: صباح الفل والياسمين عمو،
11: احلى صباح
12: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الاخبار ايام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسيات كوكا كولا او 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
6: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
9: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
8: بيبني شو؟
9: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
8: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
9: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
8: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
9: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا.

0: رسالاتكم على واتساب رقم 050-380-2084.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: لكل الناس.
1: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عموه،
3: أحلى صباح
4: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: السابع قللوا عدد صادق الاضطراب النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
7: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
8: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
11: نحن فتخين يوم أكثر ثقلين كاريرا.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
14: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
16: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
17: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
18: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
19: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
18: لا، ليش وخص؟
19: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
20: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
21: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
22: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
23: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
24: לא, לא נכון.
23: נכון מאוד.
24: לא נכון, וואו.

0: واو تودارا
1: بقى على بصوره
2: طوبه تودارا بقى لخات. بعد فيش عندكم اشتراك فايز؟ للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: بعد مقتل علامة حميد في أم الفحم على يد شرطة حرس الحدود، ما المطلوب وكيف يمكن ملاحقة الحقيقة وما النشاطات التي أعلن عنها في المدينة في أعقاب الحادث الأليم؟ ضيفنا في الاستوديو بين الطب والعمل التطوعي الخيري، كيف يسخر الإنسان تجربته وخبرته وعلاقاته لخدمة المجتمع والأهل؟ واحتضان وزارة التربية والتعليم لمشروع ناشئ وواعد، فما الأثر؟ ومؤتمر أفق ثقافة الأول بين المسرح والثقافة، ووندة اللغوية فقرة في اللغة العربية. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعات والمستمعون الأكارم. نحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم عبر أثيرنا، أثيركم، أثير راديو ناز 103.3 107.8، وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نحن طاقم البرنامج الزميل الياس مرجي، صباح الخير. الزميلة ماجي لوطي، صباح الخير. الزميلة دانا أبو بكر، صباح الخير. وهذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد. أتوقف مع مختارات صوتية لهذا الأسبوع، وبعدما كان في مجد الكروم وفي أراضي الروس التي تقع ضمن منطقة نفوذ البلدة، وهذه الاحتجاجات وهذا الغضب الذي أعقب إنشاء بؤرة استيطانية، وجود لعدد من المستوطنين، احتجاجات وغضب استمرت لأيام لتفضي في نهاية المطاف إلى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. كنا قد تابعنا بشكل ملي هذا الأسبوع ما جرى من حيثيات وتفاصيل وصولا إلى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. كان معنا من هناك مراسلون، وتحية لهم، يعطيهم العافية على هذه الجهود، الزميل مبدا فرحات وبقية الزملاء. كنا قد تحدثنا خلال هذا الأسبوع إلى عدد كبير وكبير جدا من أهالي البلدة ومن ناشطين وسياسيين. نستمع إلى ما قاله رامي حيدر، وهو أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم، عن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة، وهو من ضمن الأصوات التي تحدثنا إليها بطبيعة الحال.
2: ظاهر انهم متسرين بالمنطقه، يعني واضح انه في تنسيق واضح بيناتهم. مجلس مزقاق بيقول انه هن معهن الوفاءات، طبعا بحديث معهن فرجوا انه معهن موافقه للرعي، كان فرجوا الموافقه على التلفون، بس طبعا ما في ولا اي شيء للرعي هناك موجود. بس هيك بتبدا بالاخر البؤره، يعني بتهن الارض اللي هن ماخذينها هي ارض الكركيه، طبعا هن بالارض اللي سلبوها بموجب قانون ملاك الغائبين، بس الاراضي اللي حواليها كلها اراضي خاصه لمجلس الكروم، كلها اراضي زيتون، والناس لسه، يعني هذا جزء من انه شو الموضوع، انه الناس لسه كلها عم على الأراضي ترتب أمورها، لأن الشهر الجاي فينا موسم زيتون، يعني تقريبا 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها. فبنخوف، ما احنا بنشوف إن هن كمان كل توحشهم بتضفي، ما فيش حدا بيضمن إنه بكرة هذا الزيتون بكرة يضل واقف، ممكن يقلعوه، ممكن يحرقوه، ممكن يعملوا فيه أي إشي. يعني
0: واستمرار هذا الحراك الشعبي والغضب المتواصل باتجاه هذا الأمر، والذي تضمن كذلك مواجهات بين الأهالي والشرطة في حين هي اعتقلت شخصين ومنعت الأهالي والمتضامنين من الوصول إلى منطقة جبال الروس أو منطقة أراضي الروس. في نهاية المطاف كان هناك إعلان عن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية في مجد كروم. تحدث عن ذلك دكتور أحمد الطيب، رئيس كتلة القائمة المشتركة.
3: وصل قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة ككال لقيادة الشرطة في المكان، وأنا شفت القرار بالنص، وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى الساعة 12 ظهرا، هذا قرار إدارة ككال وهي المسؤولة. ككال أعلنت ذلك علنا. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار، أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة. ككال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي، ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. ما من شك في أنه بفضل أهالي مجد الكروم وهم فقط، اضطرت الككال إلى اتخاذ هذا القرار بجلسة طارئة عقدتها بالأمس.
0: حول إصدار الحكم على قاتل الشاب ديار العمري بعد أكثر من 3 سنوات على جريمة قتله على يد دينيس موكين الذي حكم ب22 عاما، تحدثنا إلى والد المرحوم الضحية ديار سيد أحمد العمري.
4: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة باول حياته، مش راح يعود.
0: اما على يد دينيس موكين الذي حكم ب22 عاما، تحدثنا الى والد المرحوم الضحية ديار سيد أحمد العمري.
4: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش إنه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة باول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة. المنظر لما تفوت على المحكمة تلاقي لك المجرم السفاح اللي قتل ابنك إقبالك، هذا إشي مش هين يعني. أما إحنا جابرنا على حالنا وجابرنا على خاطرنا وقوينا حالنا، وأنا عارف إيش. وأجوا برضو كان معنا ناس شرفاء يحضروا معنا المحاكم.
0: حول الجريمة الثلاثية التي وقعت هذا الأسبوع بعد أن تم العثور على جثامين 3 شبان داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين بلدة جت ومدينة باق الغربية، تحدثنا إلى عم المرحوم يحيى إبسيمي، نبيل إبسيمي.
5: شيء مفجع يعني. واحنا الصبح بكينا انا واخوه، يعني هنا وهنا ندور عليهم، احنا مفقودين بعربج. انا بتعرف الشباب بيطلعوا بسهر وواجه البوليس عندنا وما حدا عارف اسمه صوره معهم ولا شيء. تلبن على هنا وين تلبن، ولما اجانا الخبر وين تعد 3:30 4 يعني تاكدنا ان هم. يحيى بحب المزيه، بحب الهذا، مش تاع مشاكل ولا شيء. الولد بس يقول لي عمي تعلم زيك شوفير مساعد، وده يطلع صورة مساعد سرمعة. قلت له يا عمي عملت ليش الخير يا عمي، اشتغلوا وتعلموا في الحياة عندكم لسه قدام. الله يحمي كل الشباب وكل حول قوة بالله العظيم. حسنا نراكي شو نسوي في الوضع العربي.
0: في هذه الجريمة قتل شقيقان زين عودي في 16 من عمره، قاسم عودي في 20 من عمره، وابن خالتهما يحيى إبسيمي في 22 من عمره من جلجولي في هذه الجريمة الثلاثية الصعبة. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدث عن الاستعدادات للمهرجان الانتخابي وإطلاق الحملات الانتخابية للقائمة.

0: القائمة المشتركة.
1: أجواء إيجابية في قناعة عندنا أنه هناك حاجة فعلا لتلطيف الأجواء وإدارة حملة مسؤولة، لأن هذا أيضا ما يخدم مصلحة مجتمعنا من ناحية الحصانة الاجتماعية، ولكن هذا ما يقرب الناس من المحادثة السياسية. نحن لا نريد أجواء تنفر الناس، فكانت أجواء إيجابية جدا بالاجتماع. البيان كان يعني بيان مقتضب، تضمن ثلاثة بنود قصيرة. الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس، بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح.
0: المحامي يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي ووكيل القائمة العربية الموحدة تحدث عن توقيع اتفاق فاض الأصوات بين القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة، واستعدادات كذلك القائمة العربية الموحدة لخوض هذه الانتخابات.
2: يعني أتأمل أنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة. يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها. يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات، من كوادر، من نشطاء على مستوى الموحد. طبعا هناك حديث وهناك مطالبات وهناك توعية في كل هذه الأمور، إنه في أمور لا يجب أن لا نخوض فيها، يجب أن لا ندخل فيها، يجب أن لا نشوه الخصم وأن لا نحمل كلام لم.
0: بالمقابل رئيس المجلس المحلي شبلي من الغنم حاتم شبلي تحدث عن دعمه للوزير يضحك فازرلاوف من حزب إيتمار بن غفير.
3: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يضحك وسرلوف. يضحك وسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يضحك وسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبلي وأم الغنم، من أي وزارة تكون أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه. اللي بده مني من الشبلي يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمة يهوديت ولا راح أعمل لهم دعاية ولا إشي. أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي.
0: من الداخل إلى الضفة الغربية، مصالح تجارية في الخليل بدأ أصحابها يتحدثون عن تعرضهم للتهديد ولفرض الإتاوة. تحدثنا في هذا السياق إلى صاحب إحدى المصالح التجارية في الخليل محمد العمور.
4: لم يتم تتبع الصورة، لكن على الأغلب أنه من بلدنا نفسها، يعني مش من الخارج. أنا تعرضت لابتزاز قبل أسبوع، وبعده بيومين إجوا طخوا إطلقوا النار على المحل التجاري تاعي، وفي نفس الليلة رجعوا بعتولي بيحكولي كيف الوضع، يعني أنه بيأكد لي أنه هو اللي قام بإطلاق النار على المحل. ففيما بعد كمان رجع بعث لي بيقول لي إذا ما بدك تبعث مبلغ 10,000 شيكل بدي عاود أرجع وعيد الكرة كمان مرة. فأنا طلبت المناشد على هذا الأساس. طبعا الأجهزة الأمنية كل احترام لهم، امبارح تم التواصل معي من ضمن مدير مخابرات محافظة الخليل ومدير الشرطة، وقعدت أنا وياهم يعني، وقالوا لي ما تقلق في الموضوع، احنا شغالين على الموضوع وإن شاء الله راح نجيب لك المجرمين بأسرع وقت ويتم توقيفهم عنا.
0: من المختارات الصوتية إلى فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة اليوم السادس.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضعة لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
2: كورونا بالاعتراف
3: وقلنا بالنقب
4: بتهجروا،
3: غيابنا
4: كلفنا.
3: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: לא נכון.
9: נכון מאוד.
10: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
9: תודה רבה לך.
8: בעד فشانكو اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمة 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الامريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الامريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الان والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
13: غير السبع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
14: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
15: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
16: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
17: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
18: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا جليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
19: نظاراتك أوبتينايز.
20: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
21: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: زميل الكاتب الصحفي أستاذ وديع عبودي، صباح الخير. صباح الخير.
1: الله يصبحكم بالخير محمد والياس وماجي ودانا وكل المستمعين والمستمعات. جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة.
1: ياس ما شيء بحكي مع بلغة الإشارة وأنا يدوب أقدر أفهم لغة الحكي. توبني اللي صاحي.
0: يسعد صباحكم.
1: شو 8 دقائق ولا 10 دقائق
0: أستاذ وديع؟ يعني هسه بنقرر، هسه بنشوف كيف الأمور بتمشي. يعني من المفترض يكون في عناوين ثقيلة هذا الأسبوع، مع ربما اشتعال المعارك السياسية الآن وكل ما يتعلق بالانتخابات.
1: نبدأ من البعيد ولا من القريب؟
0: يعني
1: روح القدس المقدسية، صحيفة القدس، جريدة القدس. لا أعرف إذا كان هناك فارق بين جريدة وصحيفة، ولكن عادة مألوف كانت تسمى ولا تزال تسمى جريدة القدس. بأغلبية 152 دولة، الجمعية العامة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع الوفد الفلسطيني. عنوان آخر في جريدة القدس محمد: نتنياهو يفتح حملة الليكود بخطاب أمني متشدد ويتعاهد بتغيير وجه المنطقة. جمعية البستان سلوان تختتم مشروع مدرسة البلد لأطفال سلوان، طبعا هذا بالشراكة مع جامعة بيرزيت، برنامج لفعاليات تربوية لمنهجية. جريدة الأيام في رام الله: عام دراسي في غزة غدا بلا مدارس بلا مقاعد يتقاسمها النازحون والطلبة. لك أن تتخيل محمد أنه في مدارسنا فنادق 5 نجوم مرات المستوى، كل ما تتخيله موجود ومتوفر من وسائل ومن رفاهيات وكذا. صحيح. وأحيانا تجد النتائج بخلاف ما كانت تريد الأمنيات والتمنيات. أما في غزة على الرمل بتعلمه، وفي تصميم وفي إرادة على البحث عن المعرفة وعن العلم كما كان قبل الحرب، وهذا أمر ملهم ومدهش وفي قمة الإنسانية.
0: صحيح.
1: الآن بما يتعلق بوسائل الإعلام العبرية، هناك طبعا في صحف هذا الصباح اليوم صحيفة معاريف، هناك عنوان عن جسر الزرقاء، هذا الساحل الجميل الساحر ستبنى فيه حارة أو حي للأثرياء بأسعار خيالية. لك أن تتخيل أنه بدل تطوير البلدة لصالح سكانها يتم استقدام الأثرياء لبناء مثل هذه الأحياء. وبعد بكرة بصير يسأل عن التوترات بين المحليين وبين الجيران. صحيفة هارتس عنوانها الرئيسي طبعا: أيزنكوت لا يوجد لديه صبر لشركائه، وفي الائتلاف يتوقعون فقدان الحسم، بمعنى فقدان الحسم في الانتخابات والعودة ربما إلى ما كنا عليه إذا بتتذكر بعد انتخابات 2018، حينما تحدثنا عن جولة أولى وثانية كنا نتندر ونقول الثالثة ثابتة والرابعة قابعة والخامسة حابسة، وإلى ما كما إلى ماذا يقال وهكذا دولك.
0: نعم.
1: هناك أيضا في الصفحة الرئيسة في صحيفة هارتس المحلل للشؤون العسكرية عام إسرائيل مكوي قلبه اليوم كثير بشكل واضح، هذا كله على خلفية الجدل حول الفيلم نازا اللي إذا أثار عاصفة في إسرائيل في العالم. والآن إسرائيل بتحاول أنها تطفي الحرائق. في مثل بالعربي كثير يعني دقيق بس بسترجيش أحكي على الهواء: إسرائيل بعد ما يعني تعذر عليها بكل العالم أسفطمت تحاول تطفي النار. فعم إسرائيل يكتب العنوان لحاله كافي محمد، لو كتب العنوان يعني هو ضمن هذا النقاش والجدل حول موضوع ما حصل في إسرائيل اللي عنزي ولو طارت في كثير من الأوساط في إسرائيل، لا ما صارش شيء في غزة. طب مين اللي هدم غزة لك يعني؟ ليش بتكونش كنتوا الفوتو الصحفيين الأجانب لأسه إذا في إشي يعني ما في إشي تخبوه؟ ومين هدم طيب غزة؟ مين اللي حول شعب كامل إلى أكوام؟
0: والسؤال مين اللي أطلق التصريحات في البداية عن هدم غزة وعن القتل الجميع وعن القنبلة النووية
1: والتهجير والتدمير؟
0: نفس الناس اللي اليوم بنتقدوا الفيلم.
1: الواقع هو المهم لا طريقة عرضه. في الواقع إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وعليها النظر بالمرآة. هذا عنوان عاموس هارئيل مقاله وتحليله الأسبوعي، يقول كل الحكاية من البداية إلى النهاية. ويتبع أيضا إيتان نيتشن أيضا معلق فيها

آرتس يقول إن مشاهدة الفيلم نازا يدلل أو يعكس الإخفاق الأخلاقي والتقني، بينما يرغب معظم الإسرائيليين بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. عدد قليل جدا من الإسرائيليين يوافقون على ضرورة البحث عما حصل منذ 7 أكتوبر، وهذا يرد في صحيفة عبرية في صحيفة هارتس. وهارتس كالعادة غردت خارج السرب محمد منذ اليوم الأول للحرب، بل عالجت القضايا

0: في دعوت أحرونوت العنوان الرئيس نتنياهو تم تحذير نتنياهو أو تلقى نتنياهو تحذيرات مرة تلو المرة، لكن ملايين الدولارات من قطر استمرت بالوصول إلى الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين الكسام. هكذا يقول دكتور رونين بيرغمان محرر الشؤون الاستخباراتية، ويكشف عن الاختراق القطري لرئاسة الوزراء في إسرائيل، ويكشف عن أرشيفات أمنية لما كان موجود في الاستخبارات العسكرية وفي الشباك. وهناك أيضا عنوان عن غلاف غزة وزواج من كانوا قد صعقتهم تلك الحرب في الجانب الإسرائيلي، عنوان كبير معصورة لشاطئ بحيرة طبرية ويبدو مهجورا تماما. أنبا ركناء كنيرة، هاي بكتيريا الأنبا محمد اللي تصيب الدماغ، وهي يعني عملية أو حادثة نادرة. بكتيريا الأنبا تجفف طبرية من السياحة، هي البلد طبرية كانت تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية من هرب السائحين، والآن هاي الضرب القاسمة. سيما كدمون هذه المحللة العميقة الرشيقة في دعوة أحرونوت كالعادة تكتب في الصفحة الثانية كل يوم جمعة، نازك لو أجافي. طبعا الفيلم نازا هو مأخوذ من هذا المصطلح العبري
1: نازك
0: أجافي، تقول نازك أجافي، وهي تتكاتب مع مسارئيل تقول وبشجاعة إنسانية وأخلاقية وصحفية عزلة إسرائيل في العالم، إسرائيل تصل الحضيض من حيث مكانتها وصورتها في العالم مش بسبب الفيلم، إنما بسبب حكومتها اللي ارتكبت مثل هاي الموبقات في الحرب. الجيش يحشد كل ما لديه من إمكانيات وطاقات عشية الأعياد اليهودية في الضفة الغربية، خوفا من انفجار صدمات على خلفية نية عدد كبير من المستوطنين بالقيام بجولات استفزازية في رحاب الضفة الغربية. هذا كله موجود في دعوة أحرونوت. ربع الأطباء في إسرائيل، محمد، عنوان آخر في صفحة 5 في دعوة أحرونوت، يستعدون للدخول في مرحلة التقاعد دون أن تتوفر البدائل، بمعنى هناك نقص كبير في الأطباء، وخاصة كما يعني توقفنا هنا مرة قبل شهر ونيف عن هجرة العقول وهجرة الأطباء، عدد هائل
1: صحيح
0: من الأطباء الأخصائيين كبار يهاجرون لأسباب كثيرة، منها ما يرتبط بما كنا فيه قبل قليل، موضوع الحرب وموضوع حالة التوحش، لأنه محمد وبذلك ننهي الجزئية هاي. كان هناك من حذر قبل عقود إنه التوحش ضد الفلسطينيين سيعود كيد مرتد على الإسرائيليين في تعاملهم مع أنفسهم.
1: صحيح.
0: التوحش ضد الفلسطيني سيمارس في خلال قيادة السيارة في الطريق. صحيح. بين الإسرائيليين أنفسهم، وكان على رأس من حذر من عملية الفساد الأخلاقي هذا يشعياه لوفيتش المفكر اليهودي المعروف.
1: ناهيك عن الأوضاع الداخلية بكل ما يتعلق بالعنف والجريمة التي طبعًا يمتد وتمتد فوضاها كذلك إلى الوسط اليهودي.
0: جمهورية الأبوكادو، هكذا يقول عنوان دعوة أحرونوت في صفحة 7 عن تنامي مواسم ثمرة الأبوكادو خاصة في الجليل الأعلى. يبلغ الموسم هذا العام حسب التقديرات 280 ألف طن من أنواع مختلفة من الأبوكادو. كيف أنت والأبوكادو؟
1: لطيفة
0: يعني طبعا. بس ليش بتقول هيك على خجل وتردد؟
1: لا بالعكس، مع شوية ليمون.
0: خشن ولا الناعم؟ بما أنك أنت ناعم بتحب الخشن،
1: مش فارقة.
0: حرب الشوارع يعني. في صفحة 9 كفيشيم أدوميم حمشاه روجيم بتونوت توخ يميم فلت حكم باختصار الجريمة بالعنف حوادث السير، ووزير الأمن الداخلي أو القومي يجد متسعا للذهاب إلى دبير هداج والتحرش بالسكان هناك واستفزازهم وتصوير ذلك والنشر على تيك توك. وأحسن هذا الشاب من دبير هداج بأمرين في هذا الفيديو الجميل، قال له أنت صفر انت لا شيء، انت وزير للتيك توك مش وزير الامن. قال له لو انه في امن كان ما بتوزع سلاح وبنادق على الناس، لو في امن ما في. وقال له ايضا من جملة ما قال له راح نروحك انت ما حتكون وزير. وهذا بهمة المجتمع العربي اذا شارك بقوة وما تراخى وما تردد وما تلك. اخيرا
1: نعم،
0: في الصفحة الاخيرة دعوة أحرونوت الياس مرجية، رجعت الشتوية اول الغيث ربما يكون هذا المساء، لانه شتوة آب اذا بتتذكروا حينما أمطرت في آب وحققت أمنيات وائل كفوري لا تحسب كأول الغيث. أول الغيث الآن في أيلول، الحديث يدور

0: في نشرة الأخبار. هل سترجع الشتوية اليوم المغرب وبكرة ولا ستبقى في نشرة الأخبار؟
1: مثل فيروز مش عارف. شكرا جزيلا أستاذ وديع عودي.
0: يا مرحبا زميل مرحبا.
1: كاتب الصحفي. هذا ما جاء في العناوين. السؤال ما الذي غاب عن العناوين وكأنه لم يكن هناك حدث كبير في أم الفحم يوم أمس على سبيل المثال، حتى لربما في الصفحات هذا لم تتضمنه على الأقل.
0: إشارتك مهمة وتشير إلى أهمية أن يشير المراقب والمحلل إلى ما هو مفقود وليس موجود. أحسنت.
1: شكرا جزيلا أستاذ وديع عودي. فاصل لياس ونعود.

0: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 عشرة حاضرين ومؤثرين.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضد في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
13: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
15: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
16: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
15: تعال مندبرها.
17: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
18: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
19: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
20: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
21: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
22: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
23: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
24: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
23: ببني شو؟
24: ببني

0: مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
0: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.

0: 36 دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. في أم الفحم مطاردة سمتها الشرطة انتهت بمقتل علامة حميد، بدأت على شارع 65 برصاص أحد عناصر حرس الحدود على أب لخمسة أبناء. تقول عائلته أنه قتل بعد توقيفه دون أن يشكل خطرا، وهذا ما يظهر كذلك في التوثيقات التي نشرت في أعقاب هذه الحادثة، وتصف ما جرى بأنه إعدام ميداني العائلة. في المقابل الشرطة تقول أنه لم يمتثل التوقف، وأنه هاجم أحد عناصرها الذي شعر بخطر على حياته. وبين الروايتين ثمة أسئلة يجب أن يجيب عنها التحقيق. ماذا جرى لحظة إطلاق النار؟ ما الذي يبرر استخدام قوة قاتلة؟ ما مصير التسجيلات والأدلة التي يمكن أن تكشف الحقيقة؟ وبحسب الحصيلة التي تريدها المصادر يصبح علاء تاسع مواطن عربي يقتل برصاص الشرطة منذ مطلع العام. سبقته أسماء عديدة تختلف فيها ظروف الوقائع، لكن سؤال استخدام القوة والمحاسبة يعود مع كل اسم واسمة. اليوم تطالب العائلة والبلدية واللجنة الشعبية والحركات والأحزاب السياسية بكشف الحقيقة. وقبل الحديث عن التحقيق والاحتجاج نبدأ بمطلب العائلة الأقرب، تسلم الجثمان ووداع المرحوم. فتحي محميد شقيق المرحوم تحدث للزميل فادي مصطفى الليلة الماضية عن خشية العائلة من تأخر تسليم الجثمان مع اقتراب السبت ومن ثم يوم الغفران. نستمع.
1: ما كانش عارفين انه لازم ننزل، اتصلوا فيني جماعة لازم تروح على البوليس وتمضوا هناك اساس انه يشحرر الجثة. فجيت جينا هنا وصلنا ساعتين تقريبا هنا، قالوا لا لازم مرض، قلت لهم انا اللي قدامي اخوه، قالوا لا لازم مرض. طبعا حطينا كل عملنا كل المستحيلات اساس انه ما تجيش، او ودي سياره انذار ادارها ما كبلوش، اضطرينا نجيب مرت اخوي هنا. هسه مضت وهسه من هنا المضاية اتصل لابو كبير، ساعتها بستكبلوه. هسه من هنا لا العفولي، من العفولي لابو كبير، ومن هناك ساعتها بدهم يبدأ في شغل للصبح للظهر للعصر للمغرب نشوف.
0: بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة من بيت عزاء علاء محاميد تحدث عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وأفاد كذلك بوجود شكوك كبيرة في رواية الشرطة.
2: ما حدث في حي المحاميد اليوم أمام مرأى الناس هو إعدام ميداني لدى العائلة، توثيق واضح لدى العائلة، أيضا شهود عيان يروا أن يعني المرحوم علاء لم يشكل أي تهديد على شرطة، كان بإمكانهم اعتقاله بدون ولا أي مبرر لاستعمال العنف والقوة والرصاص اللي أدى إلى موته. إحنا منطالب في تحقيق من قبل جهات مستقلة في هذه الجريمة، وإحنا لا نثق في وحدة يعني التحقيق مع أفراد الشرطة اللي دائما ما تغطي على هذه الجرائم. أهالي أم الفحم سمعوا قيادة الشرطة تتحدث عن إخفاء أدلة، وتتحدث عن القول بأنه حاول أن يسرق السلاح، وكل ذلك هو فقط للتغطية على من قام بهذه الجريمة. الجو العنصري المستمر ضد

0: أهالينا والتحريض المستمر من قبل الوزير بن غفير وشرطته. نرى الآن على أرض الواقع كيف يؤدي إلى هذه الإعدامات الميدانية. هذه
1: أستاذ محمد أبو يسري محمد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفهم. صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: أهلا بك. جلسة طارئة عقدت ما بين اللجنة الشعبية والبلدية وناشطين في مدينة أم الفهم مساء أمس، ما الذي تقرر في هذه الجلسة؟
2: أول شيء أيضا إن شاء الله في عنا وقفة. ثانيا قررنا أنه جنازة الشهيد تكون جنازة طليق فيه، يكون فيها شكل احتجاجي على اللي صار، ورايحين نتابع كمان قصة التحقيقات على الرغم أنه ما في من وراها أمل. يعني الشاب اللي من عرارة اللي عمره 16 سنة كان على تركتورون واستشهد برصاص، نفس الكتيبة اللي استشهد على ايديهم الشاب على الملف اغلق قبل كم يوم في محش. يعني كله يعني لما الحاكم هو الجلاد فما تتوقع اي شيء، بس مع كل ذلك احنا بدنا نحاول نجيب حقه لعلاء. موضوع علاء في شهود عيان في فيديوهات تتوثق اللي مبين انه اعدام ميداني بدم بارد، ومبين في الصورة كيف عن جد بدم بارد. يعني
1: وضعتم سيد محمد تعامل وحدة حرس الحدود في أم الفحم ضمن مطالب الاجتماع الطارئ، التغيير المحدد اللي طالبتم به في انتشار هذه القوات وطريقة عملها داخل المدينة؟
2: احنا يعني مش زمان قعدنا مع مدير المركز بأم الفحم وكل القيادات الشرطة والمدعين والشباك والكل على هاي التصرفات. أعطوا موعد إنه راح نقعد الأسبوع القادم إحنا وياكم والدكتور سمير، وبعدنا نستنى من شهرين. بس كيف مديرة الجلسة كله كان حكم مغمغ وهروب من هون وهروب من هون وهروب من هون. هاي سياسة مدروسة ومخطط لها، مش راحين يعملوا ولا أي شيء. أنا في رأيي في حل واحد بس لوقف هاي الاعتداءات ووقف الجريمة في الوسط العربي، لأنهم هم جزء من الجريمة والعنف في الوسط العربي، هم اللي بغذلوه هم اللي بنموه وهم جزء منه، لأنه في قسم كبير من الجرائم اللي هي في إيديهم.
1: سيد محمد، يعني الآن نحن في مرحلة ما بعد وقوع هذا الحدث، هذه الجريمة، هذا الإعدام كما سمته كافة الجهات في مدينة أم الفحم. السؤال، كيف ستتابعون أنتم كلجنة شعبية مع العائلة في كل ما يتعلق بالظروف التحقيق، المسار القانوني، وكذلك تحرير الجثمان وكل هذه الأمور، خصوصا العائلة تقول نحن لسنا على دراية في هذه الأمور. أنتم كلجنة شعبية هل ستنتدبون أشخاصا منكم أن يعاونوا العائلة في هذا الوضع الحرج والصعب؟
2: طبعا من الدقيقة الأولى إحنا كلجنة شعبية وكبلدية متابعين معهم أول بأول، ورايحين نكمل معهم حتى في المسار القضائي، رايحين نكمل معهم لأنه كيف حكيت أنت هم ما عندهم يعني جماعة ناس بسيطين جدا. صحيح. وما عندهم دراية في هيك أمور. فإحنا يعني صار في محامين اللي ماسكين الموضوع، في أعضاء باللجنة الشعبية، أعضاء بلدية ورئيس البلدية، كلياتنا إحنا معهم وكنا بتواصل معهم امبارح ومكملين معهم في كل الأمور في كل ما يلزم. الشاب يعني أنا بعرفه شخصي، يعني كنا جيران. الشاب قبل ما يفوت في حالة مرضية، الشاب كثير بسيط كثير طيب كثير مؤدب، يعني خرج دمنا كثير عن جد. يعني كل اللي بيعرفوه اتأثروا كثير. فهو ضحية في الباقي الضحايا، فلما انت تكون تعرف الضحية أكثر وبكون إنسان عن جد بسيط يمكن تتعاطف أكثر. يعني درجة التعاطف

0: تعاطف مع هذا الشاب كثير كثير. كانت بالشارع الفحماوي وكله يعني كل اللي أعرف هذا البني آدم، وخاصة بعد ما الفيديو طلع.
1: أقررتم وجود مظاهرة، تنظيم مظاهرة قطرية، الخطوة التي ستلي هذه المظاهرة حتى لا تتوقف المتابعة بانتهاء الاحتجاج وامتصاص الغضب سيد محمد؟
0: كان في تواصل مع المتابعة ورايحين نعمل على أنه يكون في مظاهرة قطرية في أم الفحم، وكيف حكيت لك الجنازة راح تكون طليق الشهيد الطليق الحدث. راح تكون جنازة بصورة احتجاجية على الحدث اللي صار.
1: أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، أريد أن أشكرك جزيل الشكر.
0: عندي ملاحظة.
1: تفضل. تفضل.
0: بحب أوجهها كل مرة للناس، إذا صار وقفة بكرة وإذا صار مظاهرة وإذا صار جنازة، أنا بطالب كل الجماهير العربية حتى على الوقفة يكونوا متواجدين بكرة معنا بأم الفحم.
1: نعم.
0: في المظاهرة في الجنازة، لأنه هيك أمور ما بتنحل إلا بالنضال الشعبي بالنضال الجماهيري، غير هيك مش رايحين نحصل حقوقنا. كيف كنا ننزل قبل ألاف ونمنع هدم بيوت ونمنع مصادرة أراضي، كيف حررنا أراضي الروحة؟ إحنا ممكن نحرر أنفسنا من قضية العنف ومن قضية الشرطة إذا منتوحد كلنا ومننزل ألاف وعشرات الألاف على الشوارع نحتج بشكل سلمي بشكل قانوني.
1: وربما النموذج القريب المتمثل بمجد الكروم وأراضي الروس كذلك خير دليل على ما تتحدث به.
0: نفس الشيء
1: أستاذ محمد أريد أن أشكر.
0: نعم. بارك الله فيهم، هم وأهل الشغور وكل من شارك من الجليل ومن المثلث معهم، أثبتوا أن النضال الجماهيري هو الوحيد اللي بحصل لنا حقوقنا.
1: نعم.
0: وشكرا لكم وشكرا على متابعتكم.
1: شكرا جزيلا لك، هذا واجبنا. أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، شكرا جزيلا لك. إلى المسار القانوني نتحدث إلى المحامي محمد حسين محميد. صباح الخير.
2: صباح الخير أخي لكل جميع المستمعين.
1: أهلا بك أستاذ محمد، يعني بطبيعة الحال أنت طلعت على حيثيات ما كان، وأسألك الآن في الجانب القانوني، حين يقول شرطي أنه شعر بخطر على حياته، ما الذي يجب أن يثبت قانونيا حتى يعد إطلاق النار القاتل بهذه الطريقة مبررا؟
2: نعم، بداية نتقدم بالتعزية للعائلة السكرة في هذا المصاب الجلل، الله يرحمه ويصبرهم. أخي محمد، إحنا يعني شفنا الفيديو وشفنا قبله بيان الشرطة. الشرطة ادعت إنه كان في خطر كبير على حياة الشرطي واللي الأمر اللي اضطر إنه يطلق النار. هذا الأمر غير صحيح بتاتا. إحنا نعرف في هناك تعليمات.
1: يبدو أنه فقدنا الاتصال بالمحامي محمد حسين محميد. كنا نتحدث عن أصلاً وجود، إذا كان وجود أصلاً تبرير، وما الذي يجب أن يثبت من الناحية القانونية حتى يعتبر إطلاق النار القاتل مبرراً، خصوصاً عندما يقول شرطي أنه شعر بخطر على حياته. نعود الآن إلى المحامي محمد حسين محميد. قطع الاتصال أستاذ محمد، كنت تتحدث في نقطة في غاية الأهمية. تفضل.
2: نعم عزيزي، هناك يعني تعليمات شرطوية واضحة تسمى كودات هاماتيهارتسي لشرطة إسرائيل. هذه التعليمات تنص بشكل واضح، أي تضع ضوابط وقيود واضحة جدا متى يحق لشرطي أن يستخدم إطلاق النار، فقط في حالة وجود خطر واضح وفوري على حياته. هناك أيضا هذه التعليمات تنص على وجوب قيام الشرطي بعدة خطوات استباقية ما قبل إطلاق النار، مثل أول شيء تحذير صوتي، بعدها منفوت على مرحلة إطلاق النار في الهواء، وفقط فعلا إذا كان في خطر على حياة أو سلامة الشرطي الجسدي هناك في إمكانية لإطلاق نار فقط على الأرجل من أجل تحييد هذا الخطر. التعليمات نفسها تؤكد في بداية البند أن استخدام النار، استخدام أي

0: عملية إطلاق نار هي فقط في حالات استثنائية جدا، وهذا ما لم نشاهده في الفيديو.
1: صحيح. يعني في الحديث عن الفيديو أستاذ محمد، واسمح لي على المقاطعة، في ظل اتهام العائلة للشرطة بالعبث بالأدلة، شو الإجراء العاجل الذي يمكن طلبه لضمان حفظ تسجيلات المكان، كاميرات أفراد القوة نفسها، وفحص هذا الادعاء؟
0: طبعا هناك عدة أوجه. أولا التصوير الذي قامت الشرطة بالاحتراز عليه، هناك يجب أن يكون توثيق لكل كاميرا، لكل دي في آر تم التحرز عليه من قبل الشرطة، اسم المحل، وكمان الكاميرات اللي على اللي كل شرطي بحطها على جسمه المفروض كمان يحافظ عليها. احنا بنعرف انه امبارح الشرطي تم التحقيق معه في قسم التحقيق مع رجال الشرطة، ما حش في كل قضية من النوع تنتهي في مصرع اي مواطن، عملية التحقيق هي بتكون بشكل أوتوماتي بدون حتى تقديم شكوى رسمية من قبل العائلة. وأيضا يعني احنا سمعنا من الأخبار انه الشرطي تم يعني التحقيق معه كمشتبه. هناك فرق ما بين تحقيق مع أي إنسان كمشتبه وما بين انك تطلب من هذا الشرطي يعطي إفادي عدود. فهو تم التحقيق معه كمشتبه بالتسبب بالقتل أو استخدام السلاح بشكل غير قانوني، وهنا فعلا في هنا جانب التحقيق مع من قبل مح. احنا نتامل انه فعلا يكون التحقيق نزيه. في كمان المسار المدني، وانا بنصح العائلة انهم ما يتنازلوا عن اي حق متاح قدامهم.
1: هذه النقطة مهمة، واستمعنا إلى عدد من المطالبات والأصوات سواء من قبل بروفيسور يوسف جبرين وحتى من قبل اللجنة الشعبية والعائلة والبلدية، بلدية أم الفحم كذلك طالبت بتحقيق مستقل من لجنة تحقيق مستقلة وليس عبر ماحش، مما قد يخفي تفاصيل معينة. وهنا أسألك عن الفرق أستاذ محمد، ولماذا هذا الإصرار؟
0: شوف يعني هذا من نكون واقعيين بصراحة، المسار القانوني الوحيد المتاح حاليا من ناحية قانونية هو مسار التحقيق مع الشرطي في هذا الحدث من قبل ماحش. هذا المسار اللي يعني المطالبة بلجنة التحقيق هو مطلب اللي يعني أنا كمحامي بتفهمه، ولكن هو يعني للأسف بقولها أنا غير واقعي. بس إذا نرجع إحنا لجنة التحقيق، لجنة أور في أحداث هبة الأقصى سنة 2000، وإحنا على أعتاب ذكرى هذه الذكرى طبعا، كان في هناك يعني تأكيد كبير من قبل لجنة أور على سهولة وسرعة استخدام الشرطة لإطلاق النار عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب بدون التزام بأي تعليمات. وللأسف يعني احنا بنشوف 26 سنة بعد هاي الأحداث. صح. احنا بعدنا من عدة ضحايا، قبل أقل من سنة كان الشاب مهدي سلامي من عرعرة كمان على مخالفة سير بحجة انه رفض الانصياع لأوامر الشرطة بالتوقف، كمان تم قتله. يعني لا يعني العقل لا يستوعب قتل إنسان بحجة إنه في مخالفة سير قاعدي.
1: هذا ناهيك عن الأحداث المتكررة التي لربما تحولت من وقائع فردية إلى سلوك متكرر، وحضرتك تبعت بشكل شخصي عدد من الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها أهالي في أم الفحم، في معاوية كذلك، في أعراس ومناسبات وما إلى ذلك. بنصف دقيقة أستاذ محمد، كيف يمكن جمع الوقائع الموثقة لإثبات نمط مؤسسي يستدعي تغيير التعليمات والرقابة في هذا السياق؟
0: هناك بالفعل نمطية في التعامل السيء من قبل الشرطة، وخاصة في منطقة أم الفحم. شفنا أحداث متسلسلة، هجوم واقتحام لأعراس، الاعتداء على طفل 13 سنة كان راكب على دراجة كهربائية بحجة أنه معوش خوذة، ويعني انقضاض 4-5 شرطة رجال الشرطة عليه وضربه. احنا بنشوف أنه عملية استنفاذ كافة الإجراءات ضد كل رجل شرطة يتمادى، ضد كل رجل شرطة فيش شرطي على رأس وريشة كيف بحكوها. أنا يعني هاي نصيحة، هاي رسالة، هذا رجاء كل إنسان يتعرض لأي إساءة من قبل أي رجل شرطي ما يسكت عن حقه. في كثير مسارات بيقدر يستشير أي محامي، لأنه إذا إحنا ما منعالج كل حادثة بالمسارات المتاحة على الأقل، إحنا بنمهد لا الحدث وللتجاوز وللتمادي القادم.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي.

الأستاذ محمد حسين محاميد، سنواصل متابعة قضية علاء محاميد من تسليم الجثمان إلى كشف ظروف إطلاق النار ومسار التحقيق. للعائلة الحق في الحقيقة في العدالة، وللناس الحق في معرفة كيف تستخدم القوة باسم حمايتهم. فاصل ومن ثم نعود إلى الساعة الثانية من اليوم السادس.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה. ממנוע אלבייה למהון דונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن فتحين يوم أتم سوغلين كاريرا.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
9: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا، ليش ابنك صار 16؟
8: لا، ليش وخص؟
9: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
14: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90، زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب19.90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
15: مجموعة المشهداوي.
16: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
17: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافت تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع.

0: عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
3: ب27 حاضرين ومؤثرين،

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حي.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: دقيقتان بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. أنتم مع راديو الناس 103.307.8 عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. ونحن كما العادة في ساعتنا الثانية إلى الفقرة المحببة عليكم وعلي كذلك، فقرة الضيف في الاستوديو. وهذا اليوم ضيفنا ما بين ألمانيا وكفرمندا، ما بين العيادة والعمل التطوعي، اتخذ قرارات رسمت علاقته بالطب والناس. نقترب اليوم من قصته، الطفل الذي أصبح طبيبا، العودة إلى البلد والعائلة وتجارب الإغاثة والإنقاذ. ضيفنا في الاستوديو دكتور فيصل محمد زيدان. صباح الخير.
1: صباح الورد أبو العز لك ولجميع المستمعين.
0: كيف حالك؟
1: مباركة. الحمد لله رب العالمين.
0: نورتنا في الاستوديو.
1: نورك حبيبي.
0: كان الطريق منيحة من كفرمندا للناصري؟
1: منيحة مسهلة.
0: قبل الألقاب المهنية دكتور فيصل، كيف تعرف نفسك لشخص يلتقيك للمرة الأولى؟ مش أنا، المستمع.
1: مستمع.
0: نعم.
1: سؤال يبدو سهلا بس هو مش سهل ابدا
0: ابدا،
1: بالذات مع تجاربك، مع الوقت كل ما تكبر بالعمر اكثر بتدرك انه الاجابه عليه مش سهله.
0: صحيح.
1: هل هو انا؟ هل هو مهنتي؟ هل هو منصبي؟ انا اؤمن انه الانسان مش لازم يعرف عن نفسه لا بمنصبه ولا بمهنته ولا بشو بيملك، انما شو اثر، شو عمل، شو عمل بالمجتمع مع اللي حواليه.
0: طيب شو تعريفك معناها؟
1: تعريفي؟ بعرف عن نفسي المحب للخير، بحب أساعد الناس، المتطوع، فعل الخير فيصل زيدان بكل بساطة.
0: نفتخر بك بهذا التعريف دكتور فيصل محمد زيدان، مدير المركز الطبي كذلك مأوحدت في كفرمندا اليوم، إلى جانب كل هذه السنوات من الدراسة وكذلك العمل التطوعي اللي بدي أروح معك شوي فيه عن المشهد من البيت ومن المدرسة اللي بيساعدنا على فهم هذه العلاقة اليوم بالناس، سواء في سياق مهنتك أو سواء في سياق العمل التطوعي.
1: صحيح.
0: أولاً كيف شكل البيت، كيف شكلت البلدة هذه العلاقة؟
1: يعني هاي علاقة سيف ذو حدين بسميها أنا، لأنه أنا حاولت أنه أفصل فصلا تاما ما بين المهنتين، أو هي مش مهنة، هي مهنة بس مش مهنة رسمية، بس هني شغلتين اللي أنا بحبهن، بحاول أجمع بيناتهن في مساعدة الناس، بس بنفس الوقت بحاول أفصل بيناتهن بالعيادة عندي، لأنه أنا ما بدي أحس أو ما بدي أحسس الناس اللي بتيجي عندي على العيادة أنه أربط ما بين الشغلتين، حتى في موضوع نقلهن من عيادة لعيادة، فهذا موضوع جدا جدا حساس بالنسبة لي.
0: محرج.
1: أو

0: حرج طبعا. فحاولت منذ البداية أنه أنا أفصل بين الموضوعين. الحمد لله لحد الآن الأمور ماشي بخير. أساعد الناس.
1: خذني سنوات لورا عن تشكل هذه الشخصية اللي ما اكتفت فقط بأنه بسموها اليوم الناس طبيب ومدير مركز وما إلى ذلك، وإنما كذلك خير. ففي وين جذور هذه الشخصية؟ من وين بلشت؟
0: يعني خلينا نكون واقع، الجذور هي من الأصل، من ما يعني أنت من البيت اللي ترعرعت فيه وتربيت فيه. تربيت على حب الخير، على حب المساعدة في أي مجال أنت بتكون فيه وفي أي مهنة أنت بتكون فيه. لازم يكون دايما في إلك يعني خير للناس بمهنتك. مهم شو مهنتك أيا كانت، إن كنت طبيب أو إن كنت أي مهنة ثانية، أنت بتقدر تساعد الناس في مهنتك. فحب الخير وحب المساعدة أنا اكتسبته من بيتي. اعتز وافتخر بالوالد العزيز اللي كان كمان له باع طويل بالمجتمع العربي وساعد الناس في مجاله، ان كان كرئيس مجلس او كرئيس لجنه المتابعه او كمدرس.
1: طبعا الحديث عن الاستاذ محمد زيدان ابو فيصل، الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: تسلم تسلم.
1: يعني هذا هو الشخص الذي يظهر في هذا المشهد وبقي اثره معك حتى اليوم، أو أثره عفوا معك حتى اليوم، يرافقك في هذا في هذه الرحلة الطويلة. بدي أروحك على الغربي شوي والانتقال من كفر مندا إلى ألمانيا. شو أصعب شيء اضطررت إلى تعلمه هناك؟ ما بحكي عن كتب الطب، أكيد الطب صعب، ولكن هذه الفجوة خلينا نسميها لربما الصدمة الثقافية التي يمر بها أي إنسان شيء طبيعي جدا. من كفر مندا فجأة أنت في ألمانيا، كيف؟ احكي لنا عن هذه الفترة دكتور فيصل.
0: فترة صعبة مش سهل تنتقل، كيف أنت حكيت الفجوة الثقافية لموجودة ما بين الاجتماعيات القوية، ما بين تكون أنت موجود بين الناس واجتماعي. الألمان طبعا مش هيك، الألمان تقريبا ما فيش اجتماعيات، ناشفين نوعا ما، صارمين حازمين، بس بنفس الوقت انت بتتعلم منهن كثير شغلات، الانضباط، النظام، الالتزام، حتى الالتزام بالوقت اللي هي كمان شغلة كثير معروفين فيها. كانت فترة جدا صعبة، يعني أنا لا أخفيك، يعني يمكن بكشف السر هذا لأول مرة، يعني أول سنة اللي هي سنة تعليم اللغة، كانت الشنطة كل يوم تطلع وتنزل عن الميزان، أروح ولا أضل. بس بالآخر الواحد لما في هدف وفي طموح بدك تصل له.
1: وانت وصلت اللحظة اللي قلت فيها لا خلاص خليني أضل هون، وأنا من بكرة رح أعتمد أو من الآن رح أعتمد على نفسي وأتحدى كل هاي التحديات. كان في لربما رفاق مسيري اللي شجعوك تكمل في هذا الموضوع؟
0: الرفاق المسيري بالذات بالسنة الأولى ما كانش فيه، يعني كان في كم من شاب اللي تعرفت عليهم وبعديها انتقلوا لجامعة ثانية عشان يبلشوا الطب. طبعا احنا بنحكي السنة الأولى هي سنة لغة كاملة، يعني بدك تتعلم سنة كاملة لغة بعدين بدك تنتقل لجامعة ثانية عشان تبدأ في مشوارك المهني أو مشوارك التعليمي. فكانت السنة الأولى جدا صعبة لأنه ما كانش في رفاق اللي كمان يشجعوني، فكنت أعتمد أكثر على المعنويات من الأهل، بالذات من الوالد العزيز إنه كان كثير متحمس أتعلم طب بالأحرى، يعني كان بده إياني أتعلم إيش بدي. وهي رسالة من الوالد، حكى لنا أنا بذكر يعني قبل ما أطلع على ألمانيا بكم من سنة، حكى لنا أنا بدي أشوف دكاترة عندي بالبيت كل واحد بمجاله. يعني بنفع أنت تتعلم أي مهنة ثانية، بس أنا بدي حاب أشوفك دكتور أو دكتور. وفعلا الحمد لله إحنا بالبيت عنا عندنا طبيب عائلي، يعني اللي هو أنا طبيب أسنان، وفي دكتور أشرف أخوي اللي هو كمان دكتور في السياسي، عندنا كمان أختي بتتعلم كمان دكتوراه إسا. فالحمد لله يعني كل قاعدين نحقق شوي من أهدف.
1: حققتوا هذه الرؤية المهمة، وهذه رسالة، وإحنا دائما هنا في هذا اللقاء تحديدا دكتور فيصل نحاول أن نمرر رسائل لكل من يستمع علينا عن ضرورة بعض النقاط المهمة اللي لربما تمر مرور الكرام على الناس. وهون مهم كثير نتحدث كذلك عن ضرورة هذا الدعم الذي يقدمه الوالد والأم بطبيعة الحال. الدراسة، نرجع كمان مرة لألمانيا والعمل لعامين في مجال أمراض القلب، صحيح. كان أمامك احتمال الاستمرار في ألمانيا، شو اللي حسم؟ شو تعرف هاي دائما بيسألوا شو رجعك؟ شو رجعك فيصل؟ هيك بيسألوك شو؟
0: وتقريبا كل يوم بسمعها، بالذات حاليا بالفترة الصعبة اللي بيعيشها مجتمعنا من عنف وإجرام، شو رجعك على البلاد؟

0: اللي رجعني هو حبي لمجتمعي, اللي رجعني ان احنا ممنوع نترك الساحه لحدا. طبعا ما كانش هذا الفكر موجود لما انا رجعت, لانه ما كانتش اصلا الصوره هيك, بس انا وصلت لمفترق طرق انه انا بقول يعني بالاخر هل انا تعلمت واهلي علموني عشان اظني بالغربه, ولا عشان مجتمعي يستفيد من خبرتي ومن تعليمي ومهنتي, ولا كمان برضو كمان نقطة حاسمة كانت بالنسبة لي, هل والدي ووالدتي علموني عشان أظني بعيد عنهن؟ أكيد لا. فأنا لما بلشت بالاختصاص هناك مرقت أول سنتين ووصلت لمفترق طرق, وشفت شفت الناس الأطباء العرب اللي موجودين هناك إنه يعني كان يقول يلا سنة سنتين بتعلم وبعمل اختصاص وبروح, وفجأة بتسحب معاه 10 و20 سنة. فأنا ما كنتش بدي أصل لهذا المحل, قررت أنه خلص اكتفيت بالخبرة اللي كنت بدي إياها من ألمانيا, إن كان على مستوى ثقافي, إن كان على مستوى تعليمي, إن كان على مستوى مهني ما بعد التعليم. فاكتسبت كل الشغلات اللي كنت بدي إياها.
1: يعني ما رجعتش تتزوج؟
0: الأمور كانت تطبخ على نار هادئة.
1: في 2015 عدت إلى البلاد.
0: صحيح.
1: ومن ثم مباشرة باشرت في بناء منزل, وبطبيعة الحال الزواج والتفكير في هذا السياق. ولكن عندما سألتك عن هذا الموضوع تحديدا قلت أنه هذا كان تكريم لوالدي.
0: صحيح.
1: العرس شو قصدت فيها الجملة؟ أنا خليت عندي عجانب عشان أسألك على الهواء, بديش أسألك على جانب.
0: صحيح. يعني هو إحنا طبعا بتوقع أنه أغلب المستمعين بيعرفوا أن العرس كان كبير, يعني بتوقع 12-13 ألف إنسان كان في أو مدعو, أو هن مش مدعو, يعني كان العرس مفتوح بين قوسين. تكريما لمسيرة الوالد, الوالد أعطى يعني بتوقع أنه أعطى فيما بما فيه الكفاية للمجتمع العربي, وما قصر الحمد لله. كان أول زواج لحدا من أولاده, كان زواج يعني كان بعده الوالد كمان في منصبه كرئيس لجنة المتابعة. كان بده يعمل عرس صغير بخفيكاش, كان العرس مخطط ل 2,000-3,000 انسان مش اكثر.
1: وكان مخطط
0: هو هيك كان مخطط
1: عم ابو فيصل.
0: بس
1: شو كان متوقع يعني؟
0: لا طيب. بالضبط هذا اللي صار, انه كل الناس قالت له يعني ابو فيصل اذا انت مخطط بس ل 2,000-3,000 بني ادم, انت يعني العرس رح يفشل بشي مرحله, لانه في كثير ناس رح تيجي. والتقدير كان عن جد يعني من يعني عملوا مقاطعه ما بين الاراء انه العرس رح يكون فيه 10,000 بلس. فاعمل حسابك لهيك
1: سيناريو.
0: لهيك سيناريو. ليش تكريم؟ لأنه الوالد الحمد لله يعني كيف حكيت أعطى بما فيه الكفاية للمجتمع العربي, خدم وساعد الناس بما فيه الكفاية في مجالات عدة اجتماعيا وسياسيا, وكان تكريم حلو لإله. أنا يعني طبعا 10,000 بني آدم أو أكثر, ما كنتش أعرف 99% منهم يعني كانوا جايين عشان الوالد. فأعتز
1: وأفتخر. مش متذكر مين حضر أنت اليوم؟ مش
0: متذكر شخص واحد اللي أجا عندي عمل لي مفاجأة من ألمانيا, شخص ألماني.
1: يا سلام.
0: أجا تعرف كانت الناس بالطابور تستنى تسلم على العرسان, مش لأنه أنا يعني
1: حسيت حالك بتحلم. شو مسوي هذا؟
0: بالضبط. إنه كان في مئات بيستنوا, وبالآخر حتى كان في منظمين إنه خلص أمرك بس ما بدون بوس عشان بالضبط. فبشي مرحلة شفت شاب من ألمانيا صديق لإلنا بيقول لي أنا أعمل لك مفاجأة. تفاجأت شو بتساوي هون؟ بيقول لي أنا أعمل لك مفاجأة جاي أسلم. قلت له يلا بشوفك كمان شوي. ما شفتوش.
1: جميل.
0: ما شفتوش. العرس كان ضخم, وكان صعب إنه تركز بالعرس عن جد. كان مهرجان وطني كان بالأحرى.
1: بدي أروح معك على الكوثر, جمعية الكوثر لل 2018 اللي برتبط نشاطك الخيري فيها, التجربة اللي جعلت العمل التطوع التزام مستمر في حياة فيصل زيدان.
0: هي بداية خلينا نقول مؤسسة العمل الخيري اللي أنا كنت أعمله كل الوقت. يعني كانت على مستوى فردي. فبال 2018 حسيت إنه لازم يكون في أتقدم خطوة, يعني أعمل جمعية وأبني فريق اللي كمان يساعدني. فلله الحمد يعني قدرنا أنه نعمل جمعية الكوثر. شفت أنه بالبلد عندنا مع كل الجمعيات الموجودة, بس شفت أنه بحاجة لجمعية خيرية بحتة. إيش يعني خيرية بحتة؟ يعني كل المتطوعين الموجودين معنا بالفريق, وبتوجه لهم كل الشكر, كلياتهم متطوعين. ما فيش رواتب, ما فيش مناصب, كلاتنا بنشتغل بفريق واحد, هدفنا بس انه نساعد الناس. كلاتهم كمان الحمد لله يعني كلاتهم مقتدرين رجال اعمال.
1: والجمعيه ما زالت قائمه حتى اليوم؟
0: الجمعيه ما زالت قائمه.
1: شو سر الاستمراريه؟

0: النية الصافية والوضوح والشفافية في العمل. يعني احنا عندنا كل شكل من وين بيجي ولوين بيروح واضح ومبين.
1: في البدايات حسيت انه راح يكون في تجاوب من قبل الناس ولا قلت ولا وقديش انا بدي اشتغل لحالي، قديش بدي انا اخذ كل المهام على عاتقي وانا في عندي شغلي في الطب، طبعا هذا قبل افتتاح المركز الطبي وما الى ذلك، قديش حسيت انه اللي بتحقق اليوم قابل للتحقيق؟
0: طبعا كان في صعوبة بالبداية، بالذات انه انا كنت راجع جديد على بلاد الناس، ما بعدها بتعرفني، مع كل الاحترام للوالد، بس انت بدك تبني ثقتك مع الناس على اساس شو انت مش على اساس شو ابوك.
1: صحيح.
0: فكان في صعوبات في البداية، وكان يعني كان في تردد بشي مرحلة انه هل انا رايح لمحل صح، هل انه الناس عن جد رح تظلها تثق فيه وتدعمني. بس بالاخر لما الناس تشوف، يعني كان واحد انا من الناس اللي بحبش انشر صراحة العمل الخيري على المواقع التواصل، بس هون لما يكون العمل خيري من مؤسسة مش من شخص، هون انت هدفك انك تفرجي للناس انه في اعمال خير، تعال تعال ساعد.
1: عظيم.
0: تعال اعطي.
1: وهي كمان رسالة انه مهم جدا نبادر دكتور فيصل، بمعنى انه ما نقول دائما الظروف صعبة، وما نقول انه قديش بده يكون في ناس حوالي يساعدوني وانا ما بقدر اشيل الهم لحالي. جرب، بادر. هذه رسالة مهمة كذلك نحكي فيها.
0: صحيح.
1: المبادرة،
0: والمبادرة مش بس بعمل الخير، عمل الخير هو مش محصور بكرتوني اللي انت بتعطيها للناس.
1: صحيح.
0: العمل الخير هو يعني حتى موقف او كلمة من من من من بيت اللي بيحتاج دعم معنوي. المبادرة هي مش بس على مستوى انك انت تساعد، يعني انا حتى المتطوعين اللي معنا بالمجموعة، مش بس الادارة، كمان المتطوعين اللي في تقريبا 100 متطوع معنا، بخليهن او بطلب منهم ان يجيبوا اطفالهم معاهن على الفعاليات اللي بنقوم فيها، ننشر ثقافة الخير وثقافة التطوع،
1: يشوفوا
0: الأجيال. بالضبط. هاي الأجيال اللي احنا بأمس الحاجة لنشر ثقافة التطوع والعمل الخيري. بالآخر الأطفال هاي بتتعلم مش من الكلمة، بتتعلم من الفعل. لما تشوف الأبو أو الأم جاي قاعد يتطوع وقاعد يعمل وقاعد يساعد الناس، بتعلم من التصرفات. يعني حتى أنا على مستوى
1: اليوم شخصي، اليوم بعد 8 سنين من إطلاق هذا المشروع وهذه الجمعية، الطفل اللي كان طفل في البداية اليوم صار شاب.
0: صحيح.
1: المفروض
0: صحيح
1: بيشاركوا،
0: بيجوا بيساعدوا، طبعا بيجوا بيساعدوا وبيساندونا، وعلى كل فخر فيهن.
1: جميل.
0: هاي واحد من أهداف الجمعية، إنه ما يكون بس العمل محصور بس بالكرتون اللي احنا بنوزعها، كمان نشر ثقافة التطوع والخير.
1: من الجمعية المحلية اللي عملت في كفر مندا وفي المجتمع العربي، كان في هناك عدد من المحطات المهمة في تاريخ فيصل زيدان وفي الانكشاف على تجارب مختلفة متعلقة بالتطوع، ولربما غيرت هذه المواقف فهمك لما يحتاج الإنسان في الكوارث. عملت مع فريق ملهم، شاركت في وفد طبي لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا. عفوا، حكينا عن هاي التجربة.
0: بتوقع أنها التجربة الأولى اللي بتخطر ببالي إذا أنا بدي أقيم نفسي بشي، لأنه أول شغلة أنا بحب أجمع الشغلتين اللي بحبهن، الطب والخير. على فكرة إحنا كنا بتركيا أيام قليلة قبل الزلزال، إحنا كنا بعمل تطوعي هناك، مساعدة أهلنا السوريين في المخيمات اللاجئين، كنا في عمل تطوعي خيري. روحنا على البلاد خلال 3-4 أيام صار الزلزال. فرجعنا كمان مرة، رجعنا كوفد خيري تطوعي طبي. فأنت بالزلزال جمعت الشغلتين اللي بتحبين، الخير أنك تساعد اللاجئين اللي صاروا نازحين،
1: كمان مساعدة اللاجئين النازحين كانت عن طريق ملهم في حينه؟
0: كانت بمبادرة شخصية بس بالتنسيق مع فريق ملهم، لأنه فريق ملهم اللي التقينا فيه هناك.
1: نعم. الأمور اللوجستية
0: والأمور اللوجستية. فأنت بتجمع شغلتين اللي أنت بتحبين، الخير والطب، في كارثي. يعني بتوقع أنه فيش وصف يوصف المشاهد اللي شفناها هناك، مشاهد كارثية. إحنا كنا بمحل اللي منكوب جدا، أنت بدك تساعد الناس لأنه في إصابات، بدك تساعد الناس لأنه ما حنيش يأكلوا، بدك تساعد الناس لأنه مش ملاقيين يعني حتى أبسط الشغلات اللي يدفوا حالهم فيها. يعني رحنا على محلات نازحين نايمين بالشوارع وبالجناين فكان موقف جدا صعب.
1: غيرت فيك التجربة كثير،
0: غيرت فيك كثير نظرتي للحياة، أنه الحياة ممكن تنقلب بأي لحظة، ممكن كل شيء يتغير معك بأي لحظة.
1: زادت الشغف فيك انك ترجع هون و ضاعف هذا العمل الخيري إلى جانب مهنتك في الطب.
0: شجعني أكثر وحفزني أكثر إنه الإنسان لازم يعطي. إذا عندك القدرة أنك تعطي لازم تعطي. ممنوع تكتفي بس بالكاريرة وبالتجميع المناصب والأموال بالآخر الإشي مش بس إنه أنت معك وقت ولا معكش وقت. بالآخر الإشي مسؤولية مجتمعية. أنت عليك مسؤولية لما أنت قادر أنك تعطي وتبادر وتطور وتحسن الأمور في مجتمعك. أنت عليك مسؤولية كمان دينية, مسؤولية يوم القيامة. هل صحيح. أنت كنت قادر وما أعطيت؟
1: دينية أخلاقية مجتمعية قيمية. لربما يعني هذه التجارب دفعتك في وقت الأزمات الداخلية كذلك أنك تكون شريك, ولربما أزمة كورونا في 2020 كانت كذلك مفصلية. يعني جمعت في حينه بين مناوبات المستشفى, كنت في المستشفى لسه, والزيارات المنزلية التطوعية, ومرت فترة صعبة عليك حتى أثرت في لربما تواصلك مع حتى ابنك في حينه.
0: صحيح. كانت فترة كمان الواحد دائما بستذكرها. هي الفترة إسا يعني إذا نحكي عنها إسا هي فترة شوي غامضة. وشو كانت الكورونا؟ هل كان عن جد كورونا ولا لا؟ في بعد في أسئلة مش واضحة كثير. بس إحنا بالفترة اللي عشناها لما جاي عليك فيروس غامض اللي أنت مش عارف شو بدك تتعامل معه بكل الجدية, وأنا كطبيب وكناشط اجتماعي كان علي مسؤولية كثير كبيرة. فأولا كانت المناوبات بالمستشفى طبعا يعني جدا صعبة. كنا معزولين تقريبا عن البيت. هاي من ناحية. ومن ناحية ثانية بدرت كمان, أنا شفت إنه عنا بالبلد في عنا ناس اللي صارت تخاف تطلع من البيت, ناس مريضة اللي بدها أدوية, بدها علاج بالوريد مثلا بالبيت أو هيك. فأطلقت مبادرة, وكان كمان في تعاون من الطواقم الطبية عنا بالبلد على إنه نساعد هاي الناس, نروح زيارات بيتية مع كيف نوقي حالنا, كيف نحمي حالنا طبعا مع الإجراءات المطلوبة. فكانت كمان فترة مميزة مع كل صعوبتها ومع كل الغموض اللي اكتنف فترة الكورونا وما بعدها. بس صحيح. كانت فترة تجربة حلوة.
1: كان في عدم وضوح كبير بالنسبة للناس. وأنا ذكرت في الشق الثاني من السؤال علاقتك مع ابنك, يعني لدرجة أنه ذكرت في حديث قبل هذا اليوم أنه في هذه الفترة تحديدا ما كنتش أشوف الولد, كنت أشوفه فقط عن طريق الفيديو.
0: صحيح. كانت فترة صعبة يعني مع
1: كيف يستطيع الطبيب المتطوع المبادر اللي كذلك كان موجودا في تركيا, كان موجود هون في العمل التطوع بشكل دائم, أن يوفق ما بين هذا العمل, هذه المبادرة, هذا النشاط, وما بين العائلة يا دكتور فيصل؟ وهذه رسالة مهمة أنا بدي الكل يسمعها.
0: برجع على كلمة مسؤولية, هي بالآخر مسؤولية. الشغلة مش شغلة وقت. يعني هل أنت طبيب اللي معكش وقت تساعد الناس؟ هل أنت مهندس أو محامي ما عندكش وقت تساعد الناس؟ بالآخر الشغل شغل مسؤولية. بنرجع للسؤال اللي أنت سألته. أكيد ما كانش سهل إنه ما أشوفش ابني وزوجتي وبيتي كل يوم. بس برضو من منطلق المسؤولية كان أنا, بما إنه الاحتكاك مع المرضى الكورونا كان أكبر في المستشفى كان من منطلق مسؤولية كمان إنه ما أشوفهنش كثير.
1: بتحس اليوم إنك موفق في ال
0: الحمد لله موفق, وعامل توازن ما بين حياة الخاصة, ما بين حياة الاجتماعية, ما بين النشاط الخيري, ما بين النشاط الطبي. الحمد لله في توفيق. بالآخر لما أنت تكون منظم حياتك بطريقة صح كل شيء بيمشي.
2: يسعد صباحك والله يعطيك العافية. حابة أحكي لفيصل أنه أنا جدا بفتخر فيك, وأنه اللي الناس شايفته فيك هو ولا إشي مقارنة بشو أنت عن جد. إنسان معطاء لأبعد الحدود, محب للخير وداعم. مش عبث دائما ربنا بحطك حسب رأيي بالمحل الصح, لأنه أنت أهل لهذا الإشي. من ناحيتي أنا بقدر جدا كل اللي بتعمله عشاننا وعشان تعودنا بالأيام اللي أنت بتكون فيها مشغول. بتمنى من ربنا يعطيك كل الصحة والخير لكل العمر. منحبك كثير أنا وحمودي.
1: تفاجأت
0: جدا. ما توقعتش صراحة. بيتي هو كل شيء, هو الدعم, هو السند. يعني زوجتي أستذكرها بالخير, امرأة صالحة, تعلمت, هي ممرضة بتشتغل مستشفى رمبام. كمان بتوفق جدا ما بين البيت والعمل. صراحة مش يعني
1: طيب أنا فاهم إنك تأثرت. أنا كان هدف

0: يعني بدي أروح معك على قضية لماذا يجب على الطبيب أو يعني طبعا في مثالك أنت أن يكون متداخلا مع ما يحدث في مجتمع. وأنا بشوف في كثير من الأحيان أنك تكون صاحب موقف في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة على سبيل المثال، كل ما يتعلق بالأفات المجتمعية، كل ما يتعلق كذلك بالأمور المحيطة بنا في قضايا شعبنا وما إلى ذلك. ليش مهم بالنسبة لك تكون متداخل في هذه السياقات اللي مرات بيجي بيقول لك أنا طبيب، أنا ما بدي أوجع رأسي، أنا بعمل مهنتي كما يجب وعلى الدنيا السلام؟ ليش اخترت الطريق الأصعب؟
1: صحيح وطريق الأصعب، بس بالآخر هي مسؤولية مجتمعية. بالآخر أنت عليك مسؤولية، أنت إذا أنت يعني كطبيب أو كأي مهنة أخرى، ما بدي أحكي بس عن الأطباء، وظيفتك أن أنت تيجي بس تشتغل وتأخذ مصاري وتعيش لحالك وتبعد، مش راح يزبط معك، ومش هذا هو هدفنا. إحنا الهدف الأسمى أنه إحنا نكون جزء كمان من المجتمع، مش بس جزء من المجتمع بالراتب، جزء من المجتمع بالتأثير، تأثير الإيجابي. وأنا يعني بآمن أنه إحنا مجتمعنا فيه كثير قدرات وفيه كثير طاقات اللي يغير للأفضل. أنا اخترت مش بس لأنه أنا طلعت من بيت اللي اجتماعي وفيه نشاط خيري ونشاط، أنا بحب أساعد الناس، لأنه أنا بشوف أنه بالذات مهنة الطب، بالذات مهنة الطب هي مهنة اللي أقرب للخير. هي مهنة إنسانية من الدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: هي مش مهنة اللي أنت بس بدك تأخذ راتبك وتقعد ببيتك وتقول ما دخلني. يعني أكبر دليل اللي قال ما دخلني قاعد اليوم يتأذى، اللي قال ما دخلني قاعد اليوم يعاقب بطريقة غير مباشرة. فإحنا لأنه للأسف قبل 10 سنين كنا نقول أنا شو دخلني بعده بعيد عني، اليوم إحنا قاعدين ندفع هذا الثمن، ندفع ثمن
0: بطل بعيد عن حدا،
1: بطل بعيد عن حدا. وإحنا اليوم صرنا نشوف إنه القصة بطلت قصة عالم إجرام وعنف وخوة، اليوم أي واحد ممكن لأي سبب، وبطلت الناس تسأل ليش مين اللي قتل وليش انقتل. فإحنا اليوم قاعدين ندفع ثمن للأسف الكلمة اللي أنا مالني وبعده بعيد عن بيتي. برجع بقول إحنا مجتمعنا فيه كثير خير.
0: صحيح.
1: رغم كل الثغرات، رغم كل المطبات اللي إحنا منواجهها حاليا، بس أنا كل ثقة وكل إيمان إنه إحنا رح نتخطى هاي العقبات بتكاتف. يعني التغيير أبو العز، التغيير ما بيصير مرة واحدة، التغيير هو مجموعة تغييرات صغيرة.
0: أنا
1: بغير شوي وأنت بتغير
0: عملية تراكمية. صحيح.
1: عملية تراكمية.
0: تعرف أنه مرق 28 دقيقة، نصف ساعة تقريبا على المقابلة اللي أنا مش حاسس فيهن، مش هيك أنا بدقيقة لضيق الوقت بدي أحكي عن المركز الطبي.
1: أنا مش موافق. شو كيف خلص الوقت هيك؟
0: مش عارف. المركز الطبي في كفر مندا بشباط 2025. صحيح. سنة وأربع أشهر تقريبا. أحكي لنا عن التجربة.
1: تجربة بسميها أنا تغيير استراتيجي. هي مش إنك تنقل أنت من صندوق مرضى لآخر، أنت بتنقل الفكر، تنقل الاستراتيجية تبعتك. أنا إيش بدي؟ أنا ككوني كطبيب، هل أنا بدي بس أقعد بغرفة يجي عندي محمد أعطي روشيتا وروع الدار؟ لا، أنا مش هلا بدي. أنا كنت بدي مركز طبي يخدم الناس، يرفع مستوى الطب في عنا في القرية، ويقدم تخصصات جديدة اللي مش موجودة لحد الآن في القرية. فهي عملية كمان دفع لعجلة الطب اللي كانت متوقفة سنين طويلة عنا، للأسف ما كانش فيه. فهو كمان أنا بعتبره يعني أول شغلة واجب ومسؤولية علي، بس نعم. هو كمان عمل خير. أنا كنت شايف بهذا المشروع هو مشروع طبي بس خيري، اللي أنا بدي أحاول أقدم فيه عن جد خدمات جديدة لأهل البلد، وما تفرجت الشيء على مستوى شخصي إيش أنا
0: عظيم.
1: لأنه بالآخر الراتب اللي تأخذه من هون اللي تأخذه من هناك بنزايد بالناقص شوي مش راح يأثر فيك. السؤال
0: يعني
1: إيش
0: حتى في هاي كان هذه الخطوة كذلك استقاء من الخلفية الخيرية اللي موجودة. دكتور فيصل زدان، أنا بدي أشكرك مع أني كنت أتمنى وأرجو أنه الحديث يطول. شكرا لحضورك، لمشاركتك معنا هذه التجارب بما فيها من قرارات صعبة وعمل جماعي ومساحة للناس والعائلة. نتمنى لك دوام الصحة والتوفيق. شكرا جزيلا دكتور فيصل محمد زيدان. شكرا لك.
1: شكرا.
0: فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بالسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
4: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5: السابع قلل عدد صادق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالك. بعتلي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
10: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
11: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
10: تعال مندبرها.
12: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
14: خمس وثلاثون دقيقة بعد التاسع، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. طفل في الثانية والثالثة وكتاب يفتح بينه وبين من يقرأ له مساحة للحكاية والكلام. من هذه الفكرة انطلق مشروع الفانوس الصغير في الحضانات، وتعمل الجهات الشريكة على تمديده لعام إضافي. عن تجربة المشروع ومستقبله معنا الأستاذة شيرين بوشناق، المسؤولة عن جيل الطفولة في المجتمع العربي والبدوي بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذة شيرين.

0: أهلا فيكي. هلا
1: من المسؤول عن جيل الطفولة من الولادة حتى 6 سنوات.
0: نعم، في وزارة المعارف. أهلا فيك.
1: أهلا بحضرتك. يعني المشروع الفانوس الصغير، هذا المشروع الذي لاقى صدى جميل في المجتمع العربي، في البداية يعني كيف تنظرون إليه في وزارة التربية والتعليم؟
0: طبعا هالمشروع أجا بعد انتقال الحضانات لوزارة المعارف عنا، في حاجة كان ماسة بعد ما عملنا مسح للمواد الموجودة التعليمية في نطاق ولادة حتى 3 سنوات، تبين لنا أنه ما في كتب ومواد تعليمية اللي بتخدم هالجيل بشكل مباشر، فشفنا أنه في حاجة ماسة أنه إحنا نبدأ بالعمل على انطلاق مشروع من هالنوع اللي هو يعطي كتب لأطفالنا في الحضانات وفي البيوت، لأنه اليوم إحنا منآمن أنه بالآخر الكتاب هو نافذة تشرق منها النفس على عالم الخيال، وبيت بلا كتاب طبعا هو بيت بلا نوافذ. فمن هالمحل كان بالنسبة لنا جدا مهم أنه الكتاب يكون موجود لهالجيل كمان، ويكون تكملة للفانوس اللي كل أولادنا طبعا في المجتمع العربي من 3 إلى 6 سنوات كمان موجود عندهن وبخلول البيت.
1: هذا المشروع تضمن مئات لقاءات التدريب العملي داخل الصفوف، وسؤالي لحضرتك هنا، ما التغيير الأهم الذي أردتم إحداثه في طريقة قراءة المربية نفسها مع الأطفال؟ وكأنه يعني ما الذي تحتاجه المربية من وقت ودعم حتى تحافظ على هذه الممارسة في يوم مزدحم طويل كبير مليء بالقصص الأخرى؟
0: نعم، بصراحة احنا اليوم عن طريق هالكتاب احنا شفنا انه في مجال كثير اساسي حتى نقدر نغير بطرق القراءة عند الحاضنات. طبعا الحاضنات هن الفئة الاساسية، ومديرات الحاضنات اللي هن لازم يتلقوا كل الاليات للقراءة. من اهم الاليات هي اول اشي كيف تعزيز الاتصال ما بين المربي، طبعا نحكي هون على الاتصال العاطفي، اليوم احنا من خلال الكتاب والنص في اتصال عاطفي بيتم بين المربي الحاضن وبين الطفل. كمان في عنا كل موضوع كيف أنا أقدر أعزز قدرة الطفل على اكتساب التنور اللغوي من خلال حديثي معه، وكل موضوع القراءة التحاورية، وكيف أنا بطرح السؤال على الطفل من خلال النص اللي بسمعه، كيف أنا بتوجه لإله. كل هاي الآليات هي آليات أساسية، لأنه بالآخر هدفنا هو أنه نبني عند الطفل ونعزز عنده قدرة كمان من خلال الكتاب على التعبير، قدرة على أنه يجيب ذاته ويبني شخصيته بطريقة اللي تلائم التغيرات اللي بتصير بالمجتمع، ويكبر بقدرات لغوية كاملة. فعمليا هالمشروع أجا من محل اللي يكسب المربي، ومش بس المربي، مهم جدا أقول هون إنه إحنا في خلال هالمشروع طورنا فيه كمان العلاقة مع الأهل. يعني اليوم إحنا بدون الأهالي ما بنقدر نعزز كل المهارات عند الأولاد، بالذات بهذا الجيل، بدون جانب الأهل، لأنه هم شركاء أساسيين بكل عملية التعلم.
1: وخصوصا أنه هذه الحكاية قد تصل إلى بيت ما بيعتاد أهله القراءة، أو لربما يجدون صعوبة ما في القراءة الفصحى، وهذا نشاط مهم لربما مقترح على الأهل اليوم مع طفلهم مع كتاب مصور. تحدثت عن التنور اللغوي لطفل عمره 2 أو 3، سؤالي يعني كيف بتعرف المربي اليوم أنها بتشجع هذا الطفل على المشاركة بطريقته بدون تحويل اللقاء إلى درس واختبار وشيء معتاد تقليدي نسمع عنه كل يوم؟
0: حسب طبعا الفكرة اللي احنا موجودين فيها في الوزارة، احنا بنشتغل اليوم على كل منظوم التعلم من خلال اللعب، من خلال الإبداع، تطوير أهم إشي المهارات عند الطفل، مش نشتغل على عملية التلقين. طبعا هاي الفكرة اللي احنا بنسميها الحضانة المستقبلية أو الجان أو الروضة المستقبلية، اللي هي بتتأسس على المهارات الحياتية للطفل والمهارات التعليمية من خلال اللعب. فالمربية اليوم الكتاب هي ما بتجي من منظومة إنه أنا بدي تعال أعلمك إسا النص أو القراءة الموجودة، إلا من محل اللي هو أكثر إبداعي، الطفل يكون هو شريك من خلال النص، تعرف طبعا نعطيها الآليات كيف تتعامل مع الكتاب ومع النص من خلال تعرف كل المهارات تبعت القراءة، تغيير الأصوات، ملائمة الوجه عندها يعني نعطيهم بالضبط آليات أساسية اللي كمان هن يجذبوا الأطفال لهذا العالم. العالم.
1: بسؤال أخير إذا سمحت لي أستاذة شيرين وعذرا على المقاطعة لأنه الوقت يدركنا، ولكن أريد أن تحدثينا قليلا عن الأمر التقني، لأنه ورد حديث عن إدراج المشروع في الخطة الخماسية المقبلة، وين وصل؟

0: هذا الأمر تحديدا، توصي قرار تمويل معتمد، إيش كيف الخطة راح تكون؟
1: هيك احنا طبعا المشروع هو بيشتغل اليوم حاليا ب 52 صف بحوالي عندنا 13 سلطه محليه. طبعا المشروع هو يعني واجهنا فيه نجاح كثير كبير وحقق نجاح كبير وصار عليه طلب من اغلب البلدات العربيه. طبعا اليوم مع القسم العربي الست شيرين مطور حافي عم نشتغل على تطوير ادخال المشروع في الخطه الخماسيه كمقترح اساسي، ويعني ادرجنا الفكرة تبعتهم ونظمنا كل البرنامج ضمن الخطة الخماسية، ونستنى إن شاء الله إنه يكون من ضمن الاقتراحات اللي راح تكون ويتصادق عليه. وفكرها إشي جدا مهم لأطفالنا، لأنه بالنسبة لنا اليوم هون إحنا هذا المشروع بدل ما إحنا نشتغل على سد الفجوات المستقبلية في كل موضوع اللغة، وهو أحد التحديات الكبيرة اللي إحنا بنعاني منها كمجتمع عربي، إنه هون إحنا بنشتغل على بناء الأسس عند أطفالنا بدل سد الفجوات.
0: يعطيكم ألف عافية ويعني كل التوفيق والنجاح لكم، وكذلك لمكتبة الفانوس وتجربة الفانوس الصغير. نتابع كيف ستتوسع، كيف يصبح للكتاب حضور يومي ممتع في الحضانة في البيت. شكرا لك يا أستاذة شيرين بوشناق. شكرا. شكرا لحضرتك المسؤولة عن جيل الطفولة من الولادة حتى 6 سنوات في المجتمع العربي والبدوي في وزارة المعارف. شكرا جزيلا. فاصل ونعود.

0: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה. ממנוע אלבייה למהום דונה 18 עמם. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
4: סג'לתי לאמתיחן לפסיכומטרי?
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
8: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
10: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي,
9: سكن اقامه,
11: كنت بحاله ضياع,
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسالت ناس,
13: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا.
14: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
12: منظم
15: كل شيء, مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
4: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
0: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
17: خالد, عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
18: يعني ابنك ما بقعد يسمع, ابنك ببني.
17: ببني شو؟
18: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار, التشبيك وغيرها.
17: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة, صح؟
18: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
17: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
18: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة, سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات بتستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
1: سبعة واربعون دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. مساء اليوم يفتتح مؤتمر الأفق الثقافي الأول بعنوان المسرح الفلسطيني بين الموجود والمنشود، على يومين يجمع البرنامج عرضا مسرحيا نقاشات في التاريخ والنص وتجارب المسرح الفلسطيني. دكتور عفيف شلاوت صباح الخير.
2: أهلا بيك وبالمستمعين الكرام.
1: أهلا بحضرتك الكاتب ومدير مؤسسة الأفق للثقافة والفنون. ما الذي ينتظرنا؟
2: ينتظركم أول شيء حدث ثقافي هام اللي لأول مرة يقام عندنا في الوسط العربي، مؤتمر لمناقشة المسرح الفلسطيني، همومه، العقبات التي تواجهه، كيفية النهوض بهذا المسرح واتجاهات المسرح الفلسطيني عندنا من ناحية طرح المواضيع، من ناحية أساليب العمل وأساليب الإخراج إلى آخره.
1: واختيار العنوان المسرح الفلسطيني بين الموجود والمنشود، الفجوة الأهم دكتور عفيف التي تريدون أن يواجهها هذا المؤتمر في واقع مسرح اليوم؟
2: يعني نحن نناقش الوضع الحالي للمسرح وتاريخ المسرح عندنا، وطبعا ماذا نحن نصبو لأن يكون هذا المسرح، هل نحن راضون عن الوضع القائم أم نحن نتأمل ونطمح لمسرح أفضل، لمسرح مختلف؟ هذا طبعا مطروح للنقاش خلال المشاركين في المؤتمر، من وكلهم باحثين أكاديميين من عدة معاهد وجامعات في البلاد، وأيضا عندنا وفد من جامعة النجاح أيضا يشارك في هذا الحدث الهام.
1: عظيم. ويعني البرنامج غني ما شاء الله وبه الكثير من الحقول التي تناقش، ولكن نقطة لافتة لفتتني في هذا البرنامج، كل الحديث عن تخصيص مداخلة للمرأة في المسرح الفلسطيني، وهنا أسألك دكتور عفيف شلاوت، أين ترى الفجوة الأوضح اليوم في وصول النساء إلى الكتابة، إلى الإخراج، إلى صناعة القرار المسرحي؟ ما الذي تستطيعون كمؤسسة أن تقوموا به في هذا السياق؟
2: أول شيء قضية المرأة والمسرح هي قضية ليست متعلقة بنا، إنما هي قضية صحيح في كل أنحاء العالم. يعني مشاركة المرأة اليوم في المسرح مثلا، إذا أخذنا على نطاق عالمي وتاريخ المسرح من ناحية كتاب مسرحيين معروفين، تقريبا لا نجد كاتبة مسرحية معروفة، كلهم كتاب ذكور رجال، وهذه ظاهرة تستحق البحث. يعني لماذا المرأة يعني ما برزت من خلال المسرح مثل المجالات الثانية، الشعر والرواية إلى آخره؟ أيضا ظهور الممثلات على المسرح، حتى في المسرح الإنجليزي مثلا كان يعني متأخرا، بالبداية كان شباب صغار يافعين يمثلوا أدوار النساء. يعني هاي القضية مش مقتصرة علينا إحنا، وأيضا يعني إحنا منعالج كمان شخصية المرأة في النصوص المسرحية، في الشخصيات اللي عرضت حشبة المسرح، كيف عظيم هوية هاي الشخصيات، أي نوعية شخصيات تعرض على خشبة المسرح.
1: إحنا حتى ما نسبق الأحداث، راح نكون في حديث مطول معك لربما

0: بعد هذا الحدث الجميل وسنناقش ما حققتم به من رؤى. قبل أن نختم, لمن يريد الحضور اليوم غدا هل يحتاج إلى تسجيل مسبق, حجز العرض, كيف الأمور؟
1: لا حاجة لتسجيل مسبق في اليوم الأول. اليوم الأول اللي هو اليوم مساء في مركز مسرح الأفق الساعة 7:30, وعرض يعني افتتاح احتفالي يشمل كلمات قصيرة وعرض مسرحية أنتيغوني تنتفض من جديد بإنتاج مسرح الأفق. عظيم. وهذا العرض مفتوح للجمهور. اليوم الثاني مفضل التسجيل, يعني ننصح بالتسجيل المسبق حتى يعني نضمن عدد المشاركين, نخدمهم كما يجب, نوفرهم كل الخدمات اللازمة, يعني كمان مجانا ولكن بحاجة إلى تسجيل مسبق.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور عفيف شلاوت على هذا الحديث, الكاتب ومدير مؤسسة الأفق للثقافة والفنون, يعطيك العافية وبالنجاح, متشوقون.
1: شكرا عزيزي,
0: شكرا. إلى اللقاء. نفتح اليوم نافذة جديدة في برنامجنا ومضة لغوية.

0: ومضى لغوية مع دكتور رضا إغبري رئيس مبادرة العربية لغتنا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات والأعمار سيد محمد دولة سهر المستمعين والمستمعات.
0: نترك لك الكلمة ورحلة اليوم تفضل.
1: نعم، موضوعنا لليوم هي تعبير أو كلمة فأجاءها عندما تحدث القرآن الكريم عن السيدة مريم عليها وعلى ابنها أفضل الصلاة والسلام في قوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هذه الكلمة تحوي ثلاثة معان إذا أمعنا النظر فيها. تأتي بمعنى أتى بها، جيء بها، بمعنى فأجاءها المخاض بمعنى أتى بها، أو تحمل معنى ألجأها، ألجأها المخاض، فأجاءها المخاض بمعنى ألجأها المخاض. والمعنى الثالث هو فاجأها، من المفاجأة، فأجاءها المخاض بمعنى فاجأها. هذه الومضة لهذا اليوم نرى فيها الإعجاز القرآني، إعجاز اللغة العربية، الجمال في اللغة العربية.
0: جميل، جميل جدا، ونحن بانتظار كافة الومضات التي سترافقنا خلال الأسابيع القادمة دكتور رضا.
1: بارك الله إن شاء الله وبارك الله فيكم.
0: شكرا، شكرا جزيلا. طبعا يعني كنا نود أن يكون الصوت أفضل، ولكن نحن نعي بأنه دكتور رضا غبري في طريقه إلى مكان ما وحوله ضجة كما يبدو في حافلة أو ما شابه، ولكن نشكرك جزيل الشكر دكتور رضا غبري الباحث في اللغة العربية ورئيس مبادرة العربية لغتنا في هذه الومضة اللغوية لهذا الصباح. من ومضتنا اللغوية نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج الزميل إلياس مرجي في الهندسة الإذاعية، شكرا إلياس. الزميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحيتي، محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة. سلام.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا تكلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
12: באמת?
11: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
10: بعد فيش عندكم اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن دون 18 عام. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

ثم تفاصيل. أعلنت الشرطة الإيطالية وجهاز الأمن العام الشباكي اليوم أن لائحة اتهام ستقدم ضد شاب من مدينة طمرة على خلفية ما وصفته بمخالفات أمنية. وبحسب بيان مشترك للشرطة والشباك، فقد اعتقل الشاب في 28 من آب أغسطس الماضي خلال نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء الشمال، ونسبت إليه عدة مخالفات أمنية، وأن التحقيق معه أظهر أنه توجه عدة مرات إلى كتائب عز الدين القسام بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية وفق ما جاء في بيان الشرطة والشباك. وأضاف البيان أن التحقيق أظهر أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، لكنه لم يتمكن من تنفيذ أي مهام لصالحها قبل اعتقاله. ومن المقرر أن تقدم لائحة الاتهام بحقه اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا من بواسطة محامية من النيابة العامة في لواء حيفا. أصيب 4 أشخاص بينهم رجل بجروح خطيرة في جريمتي عنف منفصلتين وقعتا في الطير وكفر قاسم. وفي التفاصيل، أصيب رجل في 34 من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضه لإصابات خلال جريمة عنف في الطير، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى مئرف كفر سابا وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة. وفي جريمة أخرى، أصيب 3 أشخاص بينهم قاصران بجروح إثر جريمة عنف وقعت في مدينة كفر قاسم. وأفادت مصادر طبية بأن المصابين وهم 3 شبان ورجل تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما تعرضوا لإصابات في الأطراف السفلية. تتواصل حالة الغضب في أوساط المواطنين في مدينة أم الفحم بعد مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة في المدينة يوم أمس، في حين حولت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حاش الشرطي المشتبه بإطلاق النار باتجاه المرحوم للحبس المنزلي لخمسة أيام، وأوعزت بإقصائه لأسبوعين عن محطة الشرطة ولشهر عن مدينة أم الفحم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السماح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال مصدر مطلع على القرار لوكالة رويترز أن هذا يعني أن المسؤولين بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي سيحصلون على تأشيرات للدخول. إلى ذلك، قررت الأمم المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إمكانية إلقاء خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة لمنح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول للمشاركة في أعمال الجمعية بحجة أن السلطة الفلسطينية لا تزال تمنح عائلات الأسرى ومنفذي العمليات مساعدات مالية. كشفت هيئة البث الإسرائيلية كان مساء أمس نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الكويت وإسرائيل تجريان محادثات سرية على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولا في المنطقة وبضمنها الكويت. ونقلت كان عن وزير سابق في الحكومة الكويتية القول أن التعاون بين دول الخليج وإسرائيل لكبح جماح الأعداء المشتركين والحفاظ على أمن استقرار على أمن واستقرار هذه الدول هو مكسب للجميع وفق تعبيره. من جانب آخر، قالت السفارة السعودية في واشنطن اليوم إن صفقة بيع مقاتلات F-35 المقترحة للرياض تعكس قوة واستدامة للشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية وتؤكد التطور المستمر في التعاون الدفاعي بين البلدين. وجاء الموقف السعودي غدا موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة بقيمة 24 مليارا و300 مليون دولار تشمل 48 مقاتلة من طراز F-35 و49 محرك، واختار الكونغرس بهذه الصفقة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة نهار هذا اليوم، ويكون الجو غائما جزئيا فيما تتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: دهانك بنير على حيط ام منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
1: دهانك بنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكا كولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: نحن فتخين يوم أتم سوقين كاريرا.
6: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: تحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת?
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: בעד פיש ענקו אשתרק פייס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי ממנוע אלבי עלמם הונדונה 18 עמד אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
11: סג'לתי לאמתיחן לפסיכומטרי.
12: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: كورونا بلا اعتراف وقالنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
16: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
17: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟

0: وبابا بدك تجلطني؟
1: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة عاكسة للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: بتحلموا اريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125 אלף שקלים.
6: אראלה, את צוחקת?
5: לא.
6: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
5: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
4: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
7: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم،
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
17: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بير السبع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة.

0: للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن مطبخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
7: لا، ليش شو خاص؟
6: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
8: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
11: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
11: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
15: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل فتى في 17 من عمره وأصيب سائق مركبة بجروح طفيفة في جريمة وقعت صباح اليوم داخل مجمع فيليج التجاري في مدينة الخضيرة. وبحسب الشرطة فقد أظهرت التحقيقات أوليا أن الحادث بدأ بمواجهة بين عدد من الأشخاص تخللها دهس الفتى قبل أن يطلق الرصاص في المكان، وأصيب الفتى بجراح بالغة قبل أن تعلن وفاته لاحقا، فيما أصيب سائق المركبة بجراح طفيفة جراء إطلاق النار ونقل لتلقي العلاج. وأكدت الشرطة أن الخلفية التي يجري فحصها في هذه المرحلة جنائية، وأنه لا توجد شبهات بوقوع عملية على خلفية قومية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك عن تطورات في ملفين أمنيين منفصلين يتعلقان بشابين من طمرة ومجد كروم بشبهة التواصل مع جهات خارجية وتنفيذ أو الاستعداد

0: لتنفيذ مهام بطلب منها. ومن المقرر تقديم لائحة اتهام ضد شاب في 31 من عمره من طمرة بعد اعتقاله في 28 من آب الماضي. وبحسب بيان مشترك للشرطة والشباك فقد أظهر التحقيق أن الشاب حاول عدة مرات التواصل مع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة بهدف تقديم المساعدة لها بصورة سرية، وأنه أقام تواصلا مع جهات استخباراتية إيرانية لكنه لم ينفذ مهام لصالحها قبل اعتقاله. وفي ملف منفصل أعلنت الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الدولية في لاهف 433 بالتعاون مع جهاز الشباك اعتقال شاب في 32 من عمره من مجد كروم بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع عميلة أجنبية وتنفيذ مهام بتوجيه منها. وأظهر التحقيق وفق بيان أجهزة الأمن الإيطالية أن الشاب كان على اتصال خلال عدة أشهر بجهة وصفت بأنها عميلة أجنبية من لبنان، وأنه كان على علم بطبيعة الجهة التي يتواصل معها وطلب منه تنفيذ مهام أمنية، وأن الجهة الخارجية حاولت تحويل مقابل مالي له بطريقة غير مباشرة من خلال شراء منتجات داخل إسرائيل والعمل على إيصالها إليه. تتواصل حالة الغضب في أوساط المواطنين في مدينة أم الفحم بعد مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة في المدينة يوم أمس، في حين حولت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش الشرطية المشتبه بإطلاق النار باتجاه المرحوم للحبس المنزلي لخمسة أيام، وأوعزت بإقصائه لأسبوعين عن محطة الشرطة ولشهر عن مدينة أم الفحم. في حديث لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد إن اجتماعا جمع اللجنة ببلدية أم الفحم أقر عددا من النشاط من بينها وقفات احتجاجية، فضلا عن مطالبات بإجراء تحقيق شفاف ومستقل.
1: احنا كلجنة شعبية وكبلدية متابعين معهم اول باول، وراحين نكمل معهم حتى في المسار القضائي. يعني جماعة ناس بسيطين جدا صحيح. وما عندهم دراية في هيك امور، فاحنا يعني صار في محامين اللي ماسكين الموضوع، في اعضاء باللجنة الشعبية اعضاء بلدية ورئيس البلدية، كلياتنا احنا معهم وكنا بتواصل معهم امبارح ومكملين معهم بكل الامور في كل ما يلزم. كان في تواصل مع المتابعة ورايحين نعمل على انه يكون في مظاهرة قطرية في أم الفحم. الجنازة راح تكون الطليق بالحدث، راح تكون جنازة بصورة احتجاجية.
0: في وقت سابق وصف رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين الحادثة بالأعدام الميداني مطالبا بتحقيق مستقل وتوضيحات لما كان، فيما أصدرت القائمة العربية الموحدة بيانا أدانت به قتل الشاب وصفة ما جرى بالأعدام الميداني وأنه جزء من سياسة مناخ التحريض الذي يقوده الوزير بن غفير. قالت السفارة السعودية في واشنطن إن صفقة بيع مقاتل F-35 المقترحة للرياض تعكس قوة واستدامة للشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، وتؤكد التطور المستمر في التعاون الدفاعي بين البلدين. وجاء التصريح السعودي غدا موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة بقيمة 24 مليار و300 مليون دولار، تشمل 48 مقاتلة من طراز F-35 و49 محركا، فضلا عن إخطار الكونغرس بهذا أو بهذه الموافقة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا، وتتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق لا سيما في مناطق شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أول

0: 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكو سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم التنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو.

0: الخبر؟
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
8: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: بدكم اشتراك فايز؟ للانضمام اتصلوا نجمة 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم
12: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
15: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
16: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
17: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك عن تطورات فيما وصفتهما بملفين أمنيين منفصلين يتعلقان بشابين من طمرة ومن مجد كروم. وفي الملف الأول من المقرر تقديم لائحة اتهام ضد شاب من طمرة في 31 من عمره بعد الاشتباه بمحاولته التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية. في ملف آخر اعتقل شاب من مجد كروم في 32 من عمره بشبهة التواصل مع جهة أجنبية بلبنان وتنفيذ مهام بطلب منها بحسب بيان الأجهزة الإسرائيلية. قتل فتى يهودي في 17 من عمره وأصيب سائق مركبة بجروح طفيفة في جريمة وقعت فجر اليوم داخل مجمع فيليج التجاري في الخضيرة. وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بمواجهة بين عدد من الأشخاص تخللها دهس الفتى وإطلاق نار، مؤكدة أن الخلفية التي يجري فحصها جنائية. وخضع السائق المشتبه بدهس الفتى في موقف المجمع للتحقيق بشبهات الفرار من موقع الحادث والقيادة المتهورة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر. وأشارت المصادر إلى أن الحديث يدور عن مشتبه عربي. تتواصل حالة الغضب في أم الفحم بعد مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة يوم أمس، فيما قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش تحويل الشرطي المشتبه بإطلاق النار إلى الحبس المنزلي لخمسة أيام، فضلا عن إبعاده أسبوعين عن محطة الشرطة وشهرا عن مدينة أم الفحم. في حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محمد

0: تلاميذ إن اجتماعا جمع اللجنة ببلدية أم الفحم أقر سلسلة نشاطات احتجاجية إلى جانب المطالبة بتحقيق مستقل وشفاف.
1: طبعا هجمت أنا وشفت البوليس في الدنيا ضغطوني وبطعوني.
0: نسف لهذا الخلل التقني، هذا الصوت أو الجزء من الصوت الذي استمعنا له كانت الإفادة الأولى التي وجهها فتحي محميد وهو شقيق المرحوم في حينه بعيدة ساعتين تقريبا من وقوع هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل شقيقه على محميد. نستمع إلى ما قاله محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم.
2: احنا كلجنة شعبية وكبلدية متابعين معهم اول باول وراحين نكمل معهم حتى في المسار القضائي. يعني جماعة الناس بسيطين جدا وما عندهم دراية في هيك امور، فاحنا يعني صار في محامين اللي ماسكين الموضوع، في اعضاء باللجنة الشعبية، اعضاء بلدية ورئيس البلدية، كلياتنا احنا معهم وكنا بتواصل معهم امبارح ومكملين معهم في كل الامور في كل ما يلزم. كان في تواصل مع المتابعة ورايحين نعمل على انه يكون في مظاهرة قطرية في ام الفحم. الجنازة راح تكون الطليق الحدث، راح تكون جنازة بصورة احتجاجية.
0: وكان رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين قد وصف الحادث بأنه إعدام ميداني، فيما أصدرت القائمة العربية الموحدة بيانا أدانت فيه مقتل محميد ووصفته كذلك بالإعدام الميداني وجزء من سياسة التحريض التي يقودها الوزير بن غفير. أصيب 3 شبان بجروح متوسطة إثر تعرضهم لإطلاق نار فجر اليوم في مدينة كفر قاسم ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة. في حادثة عنف أخرى كان شاب قد أصيب في مدينة الطير بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار، فيما وقعت حادثة عنف أخرى الليلة الماضية في مدينة أشكلون قتل خلالها شاب في 30s من عمره، أعلنت الطواقم الطبية وفاته في المكان. قررت الأمم المتحدة السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل بعد رفض الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول للمشاركة في أعمال الجمعية. وكانت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبرغوي قد عارضت وصول الرئيس عباس والوفد الفلسطيني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. من جانب آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية السماح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بما يشمل الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عرقشي. وقالت الخارجية أن الوفد الإيراني سيخضع لقيود على الحركة وحظر شراء سلع فاخرة ومنتجات أخرى داخل الولايات المتحدة. قبل قليل افادت هيئه عمليات التجاره البحريه البريطانيه باصابه ناقله اثر اطلاق مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئه ان الاصابه تسببت من اندلاع حريق جرى اخماده لاحقا، مؤكده ان جميع افراد الطاقم بخير. الاحوال الجويه. انخفاض ملموس في درجات الحرارة هذا اليوم ويكون الجو غائما جزئيا، وتتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.

أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة هيك عم نشهد تطور كبير يوصف بأنه تطور ثوري في عالم الجراحة وتقنيات الجراحة، من المناظير إلى الجراحة الروبوتية، هيك تغيرت إمكانيات العلاج والتدخل الجراحي. اليوم في حلقتنا من برنامج المختص المفيد راح نسلط الضوء على أمراض

0: مرض البنكرياس وأورامه. رح نتعرف أكثر على الأمراض، درجتها، حدتها، عوارضها، ونتحدث بشكل خاص وموسع عن الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي وشو اللي بيجعل هاي العمليات مختلفة عن غيرها. على كرسي المختص يجلس دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. دكتور صافي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي بكل المستمعين.
0: دكتور، بداية إحنا هيك متعودين لما بشرفنا ضيف لأول مرة بنحب نسمع منك كيف بتعرف عن حالك، أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية، وين أنت موجود اليوم وليش اخترت دراسة مجال الطب؟
1: إيه طيب، أنا الدكتور صافي عبد الله خوري ابن قرية عبلين الجليلية الصغيرة. درست طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بين سنوات 2004 ل 2010. 2011 عملت استاج بمستشفى رمبم، وهناك بديت مسيرتي بمستشفى رمبم اللي كانت مسيرة لأكثر من 15 عام. فعملت التخصص بمستشفى رمبم، التخصص العالي، وكان عندي بس سنة واحدة اللي فيها جبرت أطلع على ألمانيا لحتى أعمل التخصص العالي في جراحة البنكرياس، ورجعت على مستشفى رمبم لحد بداية هذه السنة. بداية هذه السنة أنهيت عملي في مستشفى رمبم وانتقلت للمستشفى الإنجليزي. اليوم أنا موجود في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، مدير خدمات جراحة البنكرياس وأنابيب المرارة وأورام جهاز الهضمي. طبعا هذا الإشي أو هاي الخدمات ما كانت موجودة لحد ما وصلت للمستشفى الإنجليزي بالناصري، ما كانت من قبل، كانت كل المرضى عمليا يتم تحويلها لمستشفى ثاني إذا أجت على المستشفى الإنجليزي. بس الحمد لله من يوم ما صلي ما يقارب النصف سنة بالمستشفى الإنجليزي، فهاي المرضى بطلت في حاجة لتحويلات لمستشفيات أخرى، لأننا نقوم بهذه العمليات.
0: وصرتوا تعطوهم كل هاي الخدمات الطبية والصحية والجراحية. دكتور، ليش اختيار دراسة الطب؟ وبدي أسألك لاحقا على اختيار تخصص الجراحة، وكأنه احنا من موقعنا بنقول يعني صعب نفسيا، بنحس انه صعب التعامل مع كل فكرة الجراحة، بس شو اللي بيشد الطبيب لهذا التخصص؟
1: صراحة حتى تصير طبيب لازم يكون في عندك سمات خاصة، لأن أنت بتحب مساعدة الناس أو الأشخاص بدون ما تفكر في مقابل عمليا. فكانت هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلتني، لأنه كنت أحب أساعد الناس ولليوم بعدني بحب أساعد الناس. فواحدة من الأشياء الأساسية أو السبب الرئيسي اللي خلاني ودفعني أنه أتعلم الطب. بعدين لما تعلمت الطب ودخلت في أعماق الموضوع هذا، فصرت أبحث عن الأشياء اللي فيها تحديات كتير. فحتى لاحظت أنه بالجراحة العامة هي عمليا أنت بده يكون عندك مهارات، مش بس مهارات فكرية أنك تتعلم الطب، كمان مهارات يدوية لأنه الجراحة بتحتاج الإشي هذا. فرحت للجراحة العامة، فبالجراحة العامة اخترت كمان الموضوع الأكثر تعقيدا واللي هو جراحة البنكرياس. وهو يعني اليوم معروف أنه أكثر جراحات معقدة لأنه فيها تحديات أكثر، وأنا إنسان بحب التحديات.
0: ورح أسألك هيك بشكل موسع عن شو التحديات في جراحة البنكرياس وفي هذا العضو، ولكن دكتور صافي كمان يعني صعب علي أنا من موقعي كصحفي وإحنا في راديو الناس هيك عم نسلط الضوء على هاي القضية عن قرب، صعب أبلش حلقة مع طبيب مختص بدون الحديث عن ما يحدث في الساعات الأخيرة هيك حادثة مستشفى رمبم اللي مع الأسف الشديد بلشت بإدعاءات ضد طواقم طبية عربية، سرعان ما تحولت لموجة واسعة غير مسبوقة من التحريض والاتهامات ويعني التشكيك وحتى تشويه إنسانية ومهنية وكفاءة الطواقم الطبية العربية. بدي أسمع تعليقك.
1: أول شغلة بشكرك أنك أعطيتيني الفرصة أنه نحكي عن هذا الموضوع، لأنه جدا جدا مهم. ففي لأي طبيب بغض النظر إذا كان عربي ولا يهودي أو وين جاي، في حرقة بالقلب وشوية غصة، لأنه مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع. يعني جهاز الصحة هو من الأجهزة القليلة أو يمكن الجهاز الوحيد الموجودين اللي عايشينه بسلام وأمان، وما فيه لا تمييز عنصري مبني على قومية لغة أو أي شيء تاني. بس لما تيجي مجموعة، وللأسف هاي المجموعة مش صغيرة، اليوم هاي كانت يمكن زمان مجموعة صغيرة، بس اليوم صارت مجموعة جدا كبيرة وعم تكبر شوي شوي، وعم تأخذ منصات هاي المجموعات المختلفة بمنصات مختلفة وبوفرة، وبتدخل السياسة العنصرية المتطرفة لحتى تزعزع من ثبات الجهاز الصحة اللي احنا عايشين فيه اليوم. فهي هدفها عمليا تعمل تقسيمات مختلفة وتحاول انه تزرع هاي التقسيمات او المجموعات كمان بجهاز الصحة. فاحنا من هذا المنبر يعني لازم نحاول نصدها بأي إمكانية. فعشان هيك عم برجع وبتشكرك انك اعطتيني المجال.

0: انه نحكي ونطلع على الإشي هذا.
1: دائما بصير كتير خطير دكتور صافي. صحيح. يعني بداية نحن بنعرف انه الطواقم الطبية العربية ومش بس الأطباء والطبيبات إني حجر أساس نسبة كبيرة عمود أساس في جهاز الصحة الإسرائيلية, وهي محاولة يعني التشويه والشيطني وكل موضوع يعني التعبيرات الخطيرة اللي عم نسمعها, ربط الهوية القومية للطبيب وأداء وأمانته المهنية, هذا يعني أمر غير مقبول.
0: إحنا وبكلمة نحن أنا بشمل الطواقم الطبية كلها, ممرضات ممرضين طبيبات أطباء وجميعهم كلياتهم, إحنا أكبر بكثير من أي مجموعة عنصرية فاشية ومتطرفة, لأنه إحنا أكبر بكثير من أنه يحكوا عنا محبلين بحلوكيم أو محبلين بلافان بعد ما كنا ملأخين بلافان قبل كم من سنة بعد جائحة الكورونا. إحنا أكبر بكثير, وللأسف بغض النظر وقد ما بتحاول أنك أنت ما تهتم بهذا الحديث, أنت بتنجبر أنك تحكي لأنك لازم تصدر لهدول الناس. على القليل الطواقم الطبية عندنا رسالة سامية مشتركة مقدسة للجميع, وهي مبنية على احترام الإنسان كإنسان. ما في أي تأثير لا لقومية ولا لديانة ولا للون بشرة ولا لإسم ولا للغة على هدفنا ورسالتنا أن نقدم العلاج للمريض بغض النظر عن من وين هو جاي. أنا اشتغلت في رمبم أكثر من 15 سنة, أكثر من 15 سنة عالجنا عشرات الألاف مئات الألاف من المرضى, إذا كانوا مدنيين ولا جنود, إذا كانوا صغار ولا كبار, يهود عرب مسيحيين دروز إسلام, بغض النظر عن من وين هن جايين, ولا مرة كان التفكير شو اسم المريض أو شو ديانته هو جزء من العلاج أبدا, ما كان الإشي هذا, وهذا ما كان يأثر أبدا عن طريقة علاجنا للمريض. في نقطتين كمان زيادة بدي بس أذكرهن. واحد, سمعت انه ما بدنا نحكي باللغه العربيه في جهاز الصحه وبالمستشفيات,
1: مش مريح
0: مش مريح. بس من جهه ثانيه يعني 40% من الطواقم هن عرب, فيعني شو بتتوقع مني لما بدي احكي مع زميلي مثلا اللي موجود معي اللي هو عربي, احكي معه باي لغه, بالصين يعني. يعني على مدار السنين تحدثنا لغات كتيرة, اذا كانت عربي ولا عبري, اذا كانت روسي ولا امهارت بالترجمه, مرات كنا نستعين بجوجل ترانسليت لحتى هاي, اذا كان الهدف هو هدف سامي لحتى يعالج المريض او نوصل لفهم شو بيعانوا منه المريض ونقدم له العلاج اللازم, فمش لازم يكون هذه يعني عائق ولا نحكي عن الموضوع هذا.
1: صحيح.
0: ابدا.
1: صحيح.
0: النقطه الثانيه اللي سمعتها امبارح يعني قالوها بالعبري, صريخ لي هيدتها رفقاء, يعني انا مش
1: تهويد مهنه الطب.
0: بالضبط, تهويد مهنه الطب. فانا مش فاهم هذا الانسان اللي ذكرت الإشي هذا, ما في جمله اكثر عنصريه حاولت تتطرق لها, يعني ما يعني جيبيها بصوره شوي سلسه, صوره بلاش.
1: لا بطلت دكتور, هاي صار استباق اليوم مين فعليا بيكون اكثر عنصريه.
0: وهذا اللي عم بيصير للاسف, عم بيدخلوا السياسي لقلب اكثر جهاز ثبات موجود, هذا الجهاز الوحيد اللي ضله آمن. صحيح. وثابت
1: وأكثر مهنة إنسانية. ومثل ما أنت قلت, ما بتطلع على مين الشخص وشو قوميته وشو ديانته. مع الأسف الشديد هاي محاولات ومساعي اللي هي مش جديدة, ولكن فعليا الموجة خطيرة جدا وغير مسبوقة. وأنا بدي أشكرك على هذا الموقف دكتور, كتير كان مهم لإلي نبلش هاي الحلقة بهذا الموضوع. نرجع لتخصصك, البنكرياس من أصغر أعضاء الجسم, صحيح المعلومة؟
0: صحيح, هو من أصغر أعضاء الجسم بس تأثيره جدا كبير.
1: شو وظيفته؟
0: البنكرياس هو عضو جدا صغير, حتى وزنه يعني لا يتعدى 100 جرام, تخيل انت قديش هو صغير. بس موقعه داخل تجويف البطن هو جدا جدا معقد, هو موجود في الجزء الخلفي من تجويف البطن عمليا, ورايح بشكل افقي بتجويف البطن, وهذا بيزيد من تعقيده اكثر. ومن اسمه عاده لاربع اقسام لحتى يسهل علينا التعامل مع العضو هذا إذا وصلنا لمرحلة الجراحة لاحقا. فأنا مقسمه لأربع أقسام, الرأس, العنق, الجسم والذيل. عمليا البنكرياس هو عضو فيه جهازين مختلفين, جهاز واحد اللي هو جهاز بسموه جهاز الاندوكرين اللي بيفرز فيه الهرمونات زي الإنسولين والجلوكاجون, وبتحافظ على توازن السكر وغيرها في الدم. الجهاز الثاني هو جهاز الإكزوكريني, عمليا في عندنا خلايا اللي بتفرز إنزيمات مختلفة للقناة الرئيسية للبنكرياس, بوصل الاثني عشر وبساعد عمليا في عملية هضم الأكل وتفكيك الأكل لحتى نقدر يكون في عنا عملية امتصاص للأشياء المختلفة اللي بحاجة لها الجسم.
1: هل لأجل زي ما أنت قلت حجمه الصغير وأنه على الرغم من هيك مقسم لأقسام, هذا بيخلي الجراحة, ورح ندخل في موضوع الجراحة بشكل موسع, ولكن بيخليها أكثر تعقيد دكتور؟
0: جدا بيخليها أكثر تعقيد, لأنه إحنا لما بنحكي عن تدخل جراحي في اختلاف جدا كبير بين إذا التدخل الجراحي هو برأس البنكرياس أو بذيل البنكرياس. لأنه برأس البنكرياس العمليات هي جدا معقدة, معقديها هي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة، بينما ذي البنكرياس تعتبر عمليا عملية هي بعدها معقدة.

0: بس مش بنفس المستوى التعقيدي إذا كان الإشي في رأس البنك.
1: نعم. شو الحالات اللي بتستدعي تدخل من قبل مختص أو تدخل جراحي بما يتعلق بالبنكرياس دكتور؟ لأنه يعني إحنا ما بنسمع كتير عن أمراض خاصة بالبنكرياس، بنسمع عن أورام سرطانية بتصير في هذا العضو.
0: في كتير حالات أو أمراض اللي إحنا بنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي لأمراض البنكرياس. المرض الأساسي اللي إحنا بنتدخل فيه أو نعمل تدخل جراحي هو أورام، ونحكي على سرطانات. في عنا أنواع كتير مختلفة من السرطانات في البنكرياس. أنا بحكي على ورم أليم، يعني ورم خبيث مش ورم حميد. وأكثر واحد دارج هو عمليا الورم اللي بيصير في قنوات البنكرياس. هذا أكثر واحد دارج، بيشكل حوالي 90% من الأورام الخبيثة في البنكرياس.
1: 90%؟
0: أكثر من 90% من أورام البنكرياس. نعم. في هناك أورام اللي هي نادرة كمان خبيثة في البنكرياس. وفي عنا الأمراض الثانية هي عمليا الأورام الحميدة، أو إحنا نسميها باللغة الطبية التسيستوت، اللي هي عبارة عن أكياس فيها زي سوائل. في عنا حوالي 5 أنواع من هاي الأمراض أو هاي التسيستوت، اللي فيهن درجات مختلفة إنهن يتحولوا لكتلة سرطانية خبيثة في المستقبل. لهيك هذا بيحتاج لأنه يضل الإنسان في متابعة على مدار سنوات، يعني مش إنه متابعة تخلص بعد سنة سنتين، لا للأبد مجبور يضل في متابعة. 3 هو الالتهابات اللي ممكن أقسمها التهابات مزمنة أو حادة. عادة بالالتهاب الحاد الغالبية الصحكة ما بتحتاج لا تدخل جراحي. أكثر من 90% منهن عمليا الالتهاب بمرق بعد 48-72 ساعة وكل شيء بيرجع كيف كان من قبل. بينما الالتهاب المزمن لحسن حظنا هو مش دارج عندنا في البلاد، وموجود أكثر في دول أوروبية اللي بيكون فيها استهلاك كحول بشكل مفرط.
1: أنا كنت أسألك عن علاقة الكحول الدخان بالبنكرياس.
0: فهناك في هذا بأدي لالتهابات مزمنة بالبنكرياس، اللي عمليا كل مرة بصير التهاب بصير فينا في عنا زي بيسموها ندوبات بقلب العضو نفسه، والخلايا عمليا ما بترجع تفرز أو تشتغل وتعطي وظيفتها كيف كانت من قبل. والأخير هو عمليا صدمات. أحيانا ممكن يجي في عنا صدمات نتيجة حادث طرق، نتيجة حروبات مختلفة، طعن أو أشياء مختلفة
1: اللي بصير فيه ضرر على البنكرياس،
0: بصير ممكن يؤدي لضرر على البنكرياس ونحتاج لتدخل جراحي.
1: شرب الكحول دكتور، لأنه هاي نقطة هامة، أو الإدمان على شرب الكحول بضر بشكل مباشر في البنكرياس.
0: صحيح. أنا بحب أدمج مش بس شرب الكحول وإنما التدخين بشكل مفرط، لأنه هن عبارة مثلا على سبيل المثال في التهاب البنكرياس المزمن، هن اتنين مع بعض بشكله ما يقارب 70% من السبب الرئيسي اللي بيعمل التهاب مزمن في البنكرياس. وبالإضافة هدول هن عبارة عن عوامل خطر اللي ممكن بيزيدوا من نسبة إنه الإنسان يصير عنده لا سمح الله مرض خبيث أو ورم خبيث في البنكرياس.
1: نعم. طب دكتور، يعني هذا التخصص مثل ما أنا ذكرت بالافتتاحية شهد تطور كبير بالسنوات الأخيرة، كيف غيرت التقنيات الحديثة تخصصكو، الجراحات اللي بتصير، هل تقلل من احتمالية حدوث تعقيدات معينة، بأي مراحل بتساعدكو؟
0: في الشك إنه جراحة البنكرياس يعني شهدت تطور جدا جدا كبير. أول عملية بنكرياس على اسم الجراح ألين ويبل انعملت سنة 1945. هاي العملية عمليا هي استئصال رأس البنكرياس، وهو أول واحد عملها
1: 1945. مش كتير زمان نسبيا يعني بعالم الطب ممكن
0: يعني بس هذا اللي احنا بتعرف اللي سجله أو اللي كتبه. فأول 3 حالات عملهن ألين ويبل ماتوا. 3 حالات. فبعدين صار في شوي تطور. التطور عمليا هو مش بس بالتقنية الجراحية أو بالجراح نفسه، لا، إلا بفهم المريض قبل، خلال وبعد العملية. وطبعا هذا التطور صار بعالم الجراحة، عالم العلاج المكثف، لأنه كتير من المرضى بيحتاج يكونوا بالعلاج المكثف بعد العمليات، وفهم المرض والأدوية اللي لازم يأخذها المريض بعد العمليات عمليا. فهذا التطور خلى نسبة الوفاة خلال العملية أو بعد العملية نزل بصورة جدا جدا كبيرة، من أكثر من 50% ل2% ل1-2% اليوم هاي العمليات. بس المضاعفات الثانية اللي ممكن تتطور للأسف ما تحسنت. يعني احنا بنحكي اليوم على ما يقارب 30-50% من المرضى اللي بتمرق عمليات في البنكرياس راح يكون عندها مضاعف 1 أو 2 على الأقل في الفترة اللي ما بعد العملية. عم نحاول انه ننزل هاي النسبة، للأسف بعدنا ما وصلنا اليوم لمحل اللي احنا نقول مضاعفات هاي نزلت. احنا بعد بنحكي عن اكثر من 50 سنه قبل بعد تقريبا نفس المضاعفات
1: نفس المضاعفات بالضبط. طب دكتور صافي لما بتقولوا للمريض انه بحاجه لتدخل جراحي في البنكرياس في هيك يعني شعور انه الناس بتخاف وتحديدا لما بنحكي عن البنكرياس ليش؟
0: لا شك هاي اول شغله لانه

0: كثير من المرضى بخافوا، كثير عندهم تساؤلات، لأنه الأغلبية الصاحقة بتصير تقول طب يعني إذا يعني بقدر أعيش بلا بنكرياس، بقدر تقدر تستأصل. أنا بعرف إنه مثلاً لا ممنوع تقرب على البنكرياس، تقرب على البنكرياس بموت. لا لا، هذه كلها معلومات خاطئة. التخوف تبع المرضى عملياً هي مش من العملية إلا ما من المرض ذاته. يعني بالرغم من تطور كل الطب خاصة بعالم الأورام المختلفة، احنا اليوم بعدنا بنعرف ان ورم البنكرياس الخبيث هو من اكثر الاورام خبث. يعني بالرغم انه كل شيء تطور، بعدنا اليوم احنا بنعرف انه سرطان البنكرياس هو جدا اليم ولئيم،
1: وبنقدر نقول هو من اكثر السرطانات القاتله.
0: بالضبط، هو اكثر من السرطانات القاتله. التوقعات انه بسنه 2030 كمان 4 سنين انه يصير رقم ثاني بعد سرطان الرئه كسرطان قاتل، لما كان قبل 10 أو 15 سنة هو رقم 14. فتخيل أنت الحدة اللي عم بتزايد فيها الأورام هذه، والقديش هو قاتل وخبيث.
1: دكتور، كيف بتفسروا هذا التغيير اللي عم بيصير؟ يعني طبيا شو تفسيركم لإله؟
0: التفسير الوحيد هو أنه للأورام الثانية قدرنا نوصل لمحطات اللي نوصل للورم أو بشكل اللي هو أو بمرحلة جدا جدا
1: مبكرة.
0: بس بسرطان البنكرياس واحد من الأشياء المهمة أو اللي أنا ما ذكرتها أنه موقعه بتاخد تجويف البطن بخليه أنه بالبداية ما يعمل ولا أي أعراض. عادي، الإنسان بيكون عايش طبيعي. كثير منهم بيعانوا من ألم في الظهر، لا ولا شيء، ممكن صار حملت إشي غلط عضلي أو إشي وبستمر هيك. وللأسف لما بيصير في عندهم أعراض بنكون صرنا بمرحلة متقدمة.
1: طب دكتور، فحوصات دورية، يعني هل في وعي أنه الناس تيجي تطلب؟ ليش كمان ما بيكون، يعني على سبيل المثال اليوم إحنا كمان بنقول قطعنا شوط كبير بموضوع سرطان الثدي لأجل هاي الفحوصات والفحص المبكر والميموغرافيا، لما عم نقول يعني عم يتصدر سرطان البنكرياس القائم وممكن يصير بعد 4 سنين في المكان الثاني قلت؟
0: كقاتل.
1: طب ليش ما بيصير في قرار بانه يتحول لفحص دوري؟
0: ما فيش فحوصات معينه اللي ممكن تعطيك 100% نسبه انك تقول ما في ورم ولا في ورم. احنا بنحاول نلاقي الاشخاص اللي هن بخطوره عاليه عن باقي المجتمع انه يصير عندهم السرطان. هدول احنا بنحاول نلاقيهم، اللي الناس اللي عندهم مثلا طفرات جينيه مختلفه. احنا بنعرف انه مثلا الناس اللي عندهم طفرات جينيه لسرطان الثدي ممكن يكون كمان الاشي متصل في سرطان البنكرياس. فهدول الاشخاص احنا بنحاول نجيبهم ونفوتهم على مسار معين اللي كل سنه نعمل فيها فحص. حتى اليوم ما فيش عندنا فحص اللي هو جدا دقيق، يعني احنا بنتبع اليوم، وهذا جديد وزاره الصحه دفعته لهدول الناس اللي عندهم طفرات جينيه، انه كل سنه بعد جيل ال40 تعملهم فحص الامراي للبطن. بس هل فحص الامراي هو حساس جدا لحتى تمسك الورم ببدايته؟ أنا أشك.
1: مش لهي الدرجة.
0: مش لهي الدرجة، لا.
1: ولأجل هاي الأسباب يوصف سرطان البنكرياس بأنه السرطان الصامت، لأنه مثل ما أنت ذكرت مع الأسف لما بتظهر الأعراض بيكون صار في مرحلة متقدمة. طب وهون بتكون التدخلات دكتور فقط جراحية أو جراحية بالمرحلة الأولى مباشرة؟
0: لا، زي أي سرطان ثاني عمليا كمان سرطان البنكرياس إحنا لما بدنا نشخصه بدنا نحدد هو وين موجود عمليا. فعنا 4 مراحل، مرحلة أولى، تانية، تالتة، رابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة اللي فيها ما في ولا أي تدخل جراحي، لأنه الورم يعني انتشر لمحلات ثانية. وللأسف الشديد أنا بحكيها بديش أنا أخوف الناس، بس بهذه المرحلة الأشخاص بيروحوا لعلاج كيماوي بس. علاج كيماوي اليوم صار نحكي عن إشي بسموه إميونوثيرابيا أو علاج بيولوجي، بس بعده مش فايت في عالم سرطان البنكرياس. وهون مع العلاجات اللي بخدوها للأسف احنا بنحكي على 9 أشهر 12 شهر،
1: يعني نسب النجاح كمان
0: للعلاج جدا واطي
1: منخفضة،
0: وهذا اللي بيخليه انه سرطان البنكرياس بيولوجيا جدا أليم. لما بنحكي على المرحلة الأولى والثانية هناك في عنا إمكانية لتدخل جراحي بالبداية، مع انه اليوم في كتير ورقات علمية وطبية اللي بتقول حتى في المرحلة الأولى والثانية لا، أعطيهن علاج كيماوي، شوف افحص كيف الورم بتجاوب مع العلاج الكيماوي من ناحية بيولوجيا، إذا كان الإشي منيح يعني بتاعده أو بقلص الورم فتروح لتدخل جراحي، إذا لا معناته الظاهر أنه التدخل الجراحي اللي كنت بنيه بالبداية ما كانش راح يساعده. بالمرحلة الثالثة هناك احنا نسميها مرحلة المتوسطة، بيكون عندنا ورم اللي هو متقدم موضعيا، أنه في عندنا هناك أوعية دموية جدا جدا أساسية لجسم الإنسان بتقدرش تستغني عنها، اللي بنحاول نعطيهن علاج كيماوي ونقلص الورم وبعدين نعمل تدخل جراحي.
1: ورح نحكي عن مراحل التدخل الجراحي أيضا، ولكن بعد هذا

0: 26/2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم قدام سوقين كاريرا.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: كتير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
7: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
8: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما بنتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
10: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
11: كورونا بلا اعتراف
12: وقلنا بالنقب
13: بتهجروا،
12: غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه، يعني اعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
15: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن البنكرياس، جراحة البنكرياس وأورامه. ويرافقني في هذه الحلقة دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامي أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. عن جديد أهلا وسهلا فيك دكتور صافي. يعني كتير هيك أمور تحدثنا عنها قبل الفاصل، أجل وقت أسألك عن أساليب الجراحة اليوم وشو المتبع لما يؤخذ قرار أو يتخذ قرار التدخل الجراحي.
1: هذا بتعلق بكتير أمور طبعا، من لحظة تشخيص المريض بورم أو بمرض اللي بحاجة لاستئصال، مهم جدا نعرف مكان الورم أو مكان المرض، هل هو بالرأس، هل هو بالعنق، أو بالجسم، أو بذيل البنكرياس عملية، لأنه العمليات مختلفة بين ما يسمى الرأس أو الذيل. بعد ما شخصنا المريض احنا بحاجة لنعمل كمان فحوصات تانية زي التصوير المقطعي السي تي سكان، مرات نحتاج لفحص الامراي، مرات نحتاج لعينة اذا ما كانش عندنا عينة من قبل، فحوصات دم. بعد ما نخلص كل هاي الفحوصات بنعمل زي ملتي ديسيبلينري تيم ميتنج، اللي هو عمليا زي جلسة من تعددية الاختصاصات اللي بيكون فيها جراحين أخصائيين، أطباء أورام أخصائيين، أطباء أشعة أخصائيين، لحتى نرجع على كل التيك تبع المريض ونقرر بفم واحد هل احنا بحاجة لاستئصال ولا لمسار آخر من العلاج. إذا قررنا بالنهاية انه بحاجة لعملية استئصال،

0: فعمليا المكان تبع المرض هو اللي بحدد شو العملية اللي بدنا نعملها. يعني إذا كان الورم برأس البنكرياس عمليا احنا بحاجة لاستئصال رأس البنكرياس. لأجل مكانته برأس البنكرياس واللي بحيطه عمليا الاثنى عشر، العملية هاي جدا معقدة لأنه في عنا كتير أوعية دموية هناك داخلي. والأوعية الدموية هاي بتغذي رأس البنكرياس والاثنى عشر نفس الأوعية الدموية. فلهيك إذا احتجنا لاستئصال رأس البنكرياس عمليا بتكون عملية معقدة فيها استئصال رأس البنكرياس، اثنى عشر، أنابيب المرارة، أحيانا جزء من المعدة، كيس المرارة، فهي بتصير عملية جدا جدا معقدة. عشان هيك حكيتك من قبل إنه هاي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة. إذا كان الورم بالجهة الثانية اللي هو بالذيل أو بجسم البنكرياس، فعمليا احنا بنروح بنستأصل غالبية الجزء هذا الذيل أو الذيل مع الجسم جسم البنكرياس، وهذا بيكون بالعادة مصطحب مع استئصال الطحال. يكون مصطحب مع استئصال الطحال بس لأجل مقربة الطحال من ذيل البنكرياس، وبمر هناك الأوعية الدموية للطحال عمليا. هاي العمليات نقدر تتم بثلاث أساليب مختلفة. الإشي القديم اللي كنا نسميه الكونفنشنال اللي هو فتح عمليا، عملية بصورة فتح البطن. الثانية هي الادفانس لابروسكوبي اللي هي بالمناظير عمليا. والثالثة هي بالروبوتك سيرجري عن طريق الروبوت. هاي الثلاث أساليب المختلفة اللي احنا نقدر نستعملها في عمليات الاستئصال الذيل أو الجسم. اليوم غالبية العمليات، احنا بنحكي على الدول المتقدمة طبعا، بتتم عن طريق جراحة المناظير أو جراحة الروبوت. مش فتح.
1: لأنه كأنه هاي صارت طريقة أقل متبعة.
0: الفتح. العملية التقليدية القديمة هي أقل متبعة. بينما في رأس البنكرياس لليوم بعدنا احنا بنحاول ندخل جراحة المناظير والروبوت عشان تاخد مكانتها محل العمليات القديمة التقليدية. بس بعدنا مش واصلين لمرحلة انه هذا زي ما الطرف الآخر اليوم احنا متبع اكثر نعمل العمليات هذه بالمناظير او بالروبوت. برأس البنكرياس لانها معقدة جدا، فبعدنا مش ماخدة مكانتها انه هي هاي العملية اللي احنا متبعة نعملها.
1: نعم. طب دكتور، يعني لما بتقرروا على سبيل المثال استئصال جزئي او الطرق اللي حكيت عنها، طبعا نظرا لحالة المريض، شو الحظوظ بعد هيك لأنه يكون معافى في حالة أنه عم نحكي عن أورام، أنه ما يكون في كمان مرة خلايا سرطانية أو ورم سرطاني؟ كيف المريض بيقدر يساهم في إنجاح هاي العملية كمان؟
0: المريض أول شغلة بيقدر يساهم بأنه يكون معنوياته عالية بيكون إيجابي، أما الباقي بيكون على عاتق الطبيب. لأنه إذا المريض ما كانش جاهز من ناحية اللي بيسموها ميتابوليت، إنه يكون جسمه يقدر يوقف بهيك عمليات، فجدا مهم. إذا كسر بالوزن كتير بالفترة الأخيرة، فمجبورين إحنا بأول شيء نرفع له وزنه، نفوت طاقات أو سعرات حرارية على جسمه لحتى يقدر يوقف بعمليات عن هالشكل. مهم جدا، يمكن هي أهم نقطة اللي حابب أحكيها، سرطان البنكرياس أو كل مريض شخص بسرطان خبيث بالبنكرياس راح يأخد علاج كيماوي. مش مهم أي مرحلة إحنا بنحكي عنها، مش مهم أي مرحلة، كلها مرحلة أولى ولا مرحلة رابعة كلهم بده يأخذوا علاج كيماوي. ممكن يكون العلاج الكيماوي قبل، ممكن يكون بعد، ممكن يكون خلال أحيانا، بس كلهم راح يأخذوا علاج كيماوي، لأنه العلاج الكيماوي هو الأساس بعلاج ورم خبيث في البنكرياس. زمان كنا نقول الجراحة هي هو الأساس، لا، اليوم العلاج الكيماوي هو الأساس، الجراحة هي مكملة، أو بناش نقول الجراحة هي مكملة، الجراحة والعلاج الكيماوي واحدة بتكمل الثاني. يعني حتى لو مريض شخصناه بالمرحلة الأولى أو الثانية وعملنا عملية استئصال، احنا طبعا نستنى الجواب النهائي للعينات، إذا في غدد لمفاوية وصلها المرض ولا فيش، قديش حجم المرض، لحتى نعرف قديش المرحلة بصورة دقيقة راح يحتاج علاج كيماوي، حتى لو طلع الورم بصورة نظيفة وما بقي ورم ولا ما. لأنه احنا اليوم ما بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي يعني الإشي اللي احنا بنشوفه بالعين المجردة، احنا اليوم بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي في عنا خلايا صغيرة، هيك احنا بنعتبرها خلايا صغيرة احنا مش شايفينها، موجودة بكل محل اللي لازم يتم علاجها.
1: نعم. طب المضاعفات دكتور، يعني احنا بنعرف كل تدخل جراحي ممكن يكون في له مضاعفاته، شو هي في هاي الحالة، وكمان كيف بتحاولوا انكم تتجاوزوها؟
0: المضاعفات بتختلف إذا بنحكي على استئصال الرأس أو الذيل والجسم، لأنه بالرأس هي المضاعفات أكثر، بتكون مضاعفات أكثر، بنحكي على 30-50% زي ما حكيت ذكرت قبل أنه يكون في عنا مضاعفات هناك. في المضاعفات اللي بتصير في المرحلة اللي ما بعد العملية مباشرة، يعني لما يكون بعض المريض في المستشفى عمال يتعافى، هاي المضاعفات ممكن تكون ناتجة لأنه إحنا عمليا بنعمل استئصال، فإحنا بيصير عنا تغيير مسار. يعني استئصلنا رأس البنكرياس مع الاثنى عشر، طب الباقي البنكرياس بده يفرز إفرازاته لوين؟ فاحنا بنجيب زي جزء من الأمعاء الدقيقه وبنوصلها مع البنكرياس. نفس الشيء مع انابيب المراره. فاكثر مضاعفات شيوعا بعد هاي العمليات هو انه يصير في عندنا زي يسموها دليفا اللي هو
1: بصير في

0: خروق يعني
1: خروق في الوصلة هاي بين المصران والبنكرياس. لحسن حظنا الأغلبية الصاحقة أنه ما بيحتاجوا لتدخل جراحي تاني, بس ممكن إذا الإشي هذا كان جدا بغير من مسار المريض بعد العملية ممكن نحتاج لعملية كما مرة عملية. ونفس الشيء ممكن يكون خروق بأي وصلة تانية بأنبي بالمرارة أو بالمعدة أو بالهاي. الإشي الثاني اللي ممكن يصير هو يصير فعلا نزيف, وعادة النزيف اللي بيصير بعد هاي العمليات هو جدا جدا مخيف لإلي كجراح, لأنه إذا المريض عمال صار في عنده إثبات أنه عمال ينزف, فهذا ما أي طبيب أو أي أخصائي لازم يكون قلبه ينبض بشكل مش طبيعي, لأنه ممكن المريض أنت تخسره بأي لحظة. فلازم تحط ضلك قاعد قباله وتحاول توصل للإشي اللي عمال يعني مسبب النزيف.
0: صحيح. بس دكتور لحتى نوضح, لأنه هذا السؤال يعني مهم جدا في هذه المرحلة, إذا كنا عم نحكي عن التسرب أو عن النزيف, هل هذا بيقول أنه صار في يعني خطأ خلال العملية؟
1: لا أو ما بنقول أنه خطأ, لأنه هاي واحدة من المضاعفات اللي أيوه. أنا دائما لما بحكي مع المريض قبل العملية
0: بيكون عارف أنه ممكن يصير
1: أكيد لأنه الجراح هو إنسان هو ما عنده قوة عليا. إحنا بنستخدم أجهزة مختلفة إذا كان بالخيوط إذا كان بالأجهزة المختلفة, فأنا ما بعرف بهذا الخيط اللي استعملته هل كان في خلل من الشركة ولا لا. ممكن يكون في خلل أنا بعرفوش,
0: في وسائل مساعدة أنت بتستعملها.
1: صحيح, اللي هي الوسائل المساعدة اللي بتصير. طبعا إحنا ما في جراح اللي هو بده يعمل هاي العمليات وبده يصير معاه مضاعفات, لأنه هاي المضاعفات بتأدي لقلة نوم عند الجراح, ما بيعرف ينام بعديها, بده يضل كل وقت يفكر ويهدس في المريض وما بده يوصل لهي المرحلة, بده إنه المريض يتعافى ويوصل بيته يرجع لعيلته سالم غانم زي ما بيقولوا. بس في أشياء اللي بتصير على الطريق اللي ممكن يكون مش متوقعة,
0: واللي مهم كمان المريض يكون عارفها قبل الدخول إلى غرفة الجراحة.
1: أكيد هاي أهم الشغلات, هاي أهم الأشياء اللي لازم. طبعا كل حديث أو كل لقاء مع المريض قبل العملية الشرح عن العملية راح ياخد وقت كتير, لأنه هاي العمليات بتكون معقدة, فبدي كتير. هاي في مرات مرضى بتقولي لا خلص بديش أسمع. لا أنا بحب بديك تسمع, مجبور تسمع لأنه بدك تكون أنت جاهز.
0: هذا جزء من الهروب من الواقع, هاي بديش أسمع وأنا متكلة عليك وعلى ربنا. دكتور قبل ما أسألك على توصياتك, أنا أفكر كل واحد فينا مش بس أنتو كأطباء بسمع كتير مرات من الناس اللي بتتشخص بسرطان, إن كان بنكرياس على سبيل المثال, إحنا عم نحكي من أكثر السرطانات القاتلة وعم نحكي على إنه عضو حساس والجراحة معقدة ومركبة, وفي ناس اللي بتقول تمام تشخصت لا بدي جراحة ولا بدي كيماوي واللي بده يا ربنا بيصير, وكأنه بتكون شايفة صورة كتير سوداوية وقاتمة. أنا بدي أسألك دكتور صافي خوري, أنت شو بتكون رسالتك لهدول الأشخاص؟
1: أنا رسالتي دائما أنه المريض هو جزء من كل قرار وكل نجاح لأي مسار بنختاره. ومع أنه ما حداش حكى عنها ومش مسجلة بالأوراق العلمية مختلفة, بس أنا بآمن أنه معنويات المريض إلى تأثير كبير على شو المسار راح يكون أو يمر فيه المريض. وعم بشوف الإشي هذا وشفت الإشي هذا, إنه الناس اللي كانت معنويات عالية عم بمرقوا العمليات بصورة سلسة أكتر سهلة أكتر, بينما المرضى اللي بتسلم بدهاش تسمع بدهاش
0: بكونوا شايفين صورة جدا سوداوية,
1: فهذا ما بيساعدهم, هذا بس بيرجعهم لورا, هذا بس بيزيد من نسبة المضاعفات اللي ممكن تصير, بضلنا قاعدين بالتخت, بصير عندي التهابات في الرئة بالرئة, بصير عندي, هذا بس بيعمل إعاقة لأنه البروسيس بعد العملية يكون سهل.
0: نعم. توصياتك دكتور صافي بما يتعلق بهذا الموضوع, احنا قلنا بضل موضوع البنكرياس شوي مخيف بالنسبة للناس, وحكينا كمان عن انه التشخيصات ما بتكون مبكرة مع الأسف.
1: صحيح, احنا ما في عنا, حكيت انه ما في عنا فحص معين اللي ممكن يكون جدا دقيق لحتى نقدر نتابع المرضى. في عنا 15% من الناس اللي بصير عندهم أورام أو ورم خبيث في البنكرياس بيكون الأساس تبعهم هو الأكياس التستوت اللي حكيت عنهم. للأسف أنا حاولت بالسنوات الأخيرة أنه أوصل رسالتي لأطباء العائلة اللي موجودين, إذا صدفتوا هذا الإشي في أي فحص روتين عملتوه ابعتوا الشخص للطبيب المناسب, لأنه يمكن أنت شفتوا أنه هذا اليوم تمام, بس كمان 3 سنين هذا بصير سرطان إذا ما تبعنا. فحاولنا نوصل الرسالة هاي للأطباء, حاولنا نوصل هاي الرسالة للمجتمع نفسه لحتى يقصد الطبيب المناسب اللي يقدر يتابع معاه, يقدر يشخصه بوقت, أو ممكن مرات اللي بتعرف المرحلة يتغير من قبل ما مرحلة اللي هي قبل السرطان للسرطان بتختلف كليا بين المرضى هدول عمليا. فلهيك راجع الطبيب المناسب المختص، مش اي طبيب بيعرف كل شيء. انا اليوم طبيب اخصائي جراحه عامه، اخصائي جراحه بنكرياس، بيبعثوا لي مرات تخطيط قلب، طب انا بعرفوش اذا فيش فيه نوبه قلبيه، عمل بتساعد مع زميل لي، ببعث له الصوره.

0: شو رايك انت في الموضوع؟ لانه مش تخصصي. اليوم الطب جدا تطور, تفرع كثير,
1: تفرع كثير, وكل شخص وتخصصه واختصاصه فعليا. دكتور, احنا بلشنا الحلقه بالحديث عن قضيه هيك بتمثل الاطباء العرب, وبدي اختمها كمان الى جانب الموضوع المهني اللي استفدنا منك كثير بما يتعلق بتفاصيله بقضيه اخرى. اليوم عم نحكي عن الاف الاطباء العرب, هي حسب التقارير اللي ما زالت عم تتوالى وبتصدر, اللي هن انهوا سنوات طويله من الدراسه والتدريب ولكن بيواجهوا صعوبه بالاندماج بجهاز الصحة في البلاد, وهن في خانة يعني العاطلين عن العمل. كطبيب شاب, كمختص, كيف بتطلع على هاي الأزمة؟ واليوم إذا في حدا بيسألك بتنصحني أدرس الطب, شو بيكون جوابك؟
0: أول شغلة إحنا يعني هو إحنا بنحكيها بابتسامة خفيفة, بس هاي ابتسامة نابعة من حزن
1: طبعا,
0: لأنه جدا جدا محزن الوضع اللي وصلنا له اليوم. إحنا عمليا بأنه آلاف الأطباء, أنت بتحكي على ما يقارب 4000, في اليوم بيحكوا ما يقارب 5000 من أطباء طلعوا وتعلموا سنوات, مش سنة وسنتين, سنوات من حياتهم, سنوات من الدراسة الكثيفة والتعب لحتى بالآخر يحصلوا على لقب طبيب. بعد ما حصلوا على لقب طبيب بتعرفي فرحة الأهل كانت اللي هي بتشوفيها
1: طبعاً.
0: فرحة الأب اللي بيفتخر في إنه ابنه طبيب,
1: ابني دكتور وبنتي دكتورة,
0: وعن جد يعني فيش يمكن أكتر من هيك شعور جميل. بتحول هذا خلال أسابيع لحزن, لا لا لا لا إشي جدا جدا سيء إنه ابنه مش عم بلاقي وظيفة شاغرة للأسف. هاي واحدة من المشاكل اللي لازم أنا حسب رأيي ينحكى عليها باستمرار, لأنه من جهة إحنا بنحكي إنه في نقص في الأطباء, وظائف الأطباء, بس من جهة ثانية ما في, مش عم بعطوا هاي الوظائف أو مش عم بعطوا تكانيم لحتى يشغلوا هاي الأطباء يدخلوهم. طب ليه؟ ما داموا في نقص ليش ما منرجنش ندخلهم مش هدول الأطباء لعالم الطب؟ يعني أنا يعني اليوم كتير ناس من أقربائي من أصدقائي اللي بعتوا أولادي يتعلموا برا, فأنا بقول لهم ولا شيء, خليه خلص يكمل شغله هناك ما يرجع.
1: فعلا بتكون هاي نصيحتك إنه
0: هاي, يعني هاي كانت نصيحتي
1: إذا بتوفى أو تنفتح له بواب.
0: هذا كان, هاي كانت نصيحتي لقريب لإلي مش من زمان. درس ابنه خلص, تخرج من إيطاليا سنة, قلت له خلي ابنك يستمر يتعلم يشتغل في إيطاليا لحتى ويعمل امتحان الدولي من إيطاليا لأنه لحتى يلاقي وظيفة. إيش بده يعمل؟ يرجع لهون إيش بده يعمل؟ بده يستنى يستنوا فيه. أنا بعرف في أطباء صار لهم سنتين وثلاثة وأربعة عم بيستنوا.
1: في كمان أطباء دكتور صافي اللي عم بيقولوا فعلي بشكل صريح جدا وواضح, هيك عم بتكون الجملة وأنا أقتبسها, تدرسوش طب خارج البلاد. حاليا في تقريبا 9 كليات في البلاد اللي عم بتعلم, عدد الأطباء اللي عم بتخرج كبير, منظومة الصحة مش راح تستوعب اللي جايين من الخارج كمان.
0: بس من جهة ثانية شروط القبول إنك تتعلم طب في البلاد هي جدا صعبة,
1: تعجيزية,
0: وفي ناس اللي عندهم في عندهم حلم بحياتهم انه يصيروا طبيب بس الظروف او الشروط اللي بحطوها ممكن تكون زي ما حكيت تعجيزية. طب هذا حلمه, انا اخذ منه حلمه ليش؟ للشخص او للانسان هذا حلمه يكون طبيب يساعد, عنده رسالة بده يتعلم طبيب مع انه بعرف انه في صعوبات على الطريق, صعوبات ومطبات جدا جدا صعبة, بس هذا حلمه. طب انا اخذ حلمه هذا ليش؟ يعني انا واحد من الناس اللي درسوا بخارج البلاد, تعلمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. طب مستوى التعليم هناك جدا طبعاً. جدا صعب,
1: يعني قبل 10 و20 سنة كان الوضع مختلف. اليوم يعني أكبر دليل عم نحكي تقريبا على 5000 طبيب وطبيب صحيح. اللي هني قاعدين في بيوتن.
0: وأنا بحكي لك على أرقام من إحدى المستشفيات بالشمال من هون عندنا في الناصري, بآخر سنة كان في 8 وظائف شاغرة بأربع أقسام مختلفة, قدموا ما يقارب 300 طبيب عليهم. تخيل أنت 300 طبيب قاعد عاطل عن العمل,
1: 300 شخص قدموا على 8 وظائف,
0: طبيب قدموا على 8 وظائف, يعني هدول 8 وظائف دروحوا ل 8 أطباء و 292 طبيب راح يكمل يكون عاطل عن العمل قاعد.
1: هذا بيقول الضغط كمان كبير, المنافسة بتكون كبيرة, مش جداً. يعني كنا نحكي على المنافسة بالقبول للتعلم, اليوم عم نحكي كمان المنافسة على كل وظيفة. شو نصيحتك؟ كيف نقدر نتجاوز هاي الأزمة دكتور؟
0: أنا عن جد ما في عندي حل أعطيك إياه إنه كيف ممكن نتجاوز هاي الأزمة. يعني
1: كأنه في إشي خاصه كمان بالسياسات, يعني إحنا بنعرف قديه في اكتظاظ, قديه في حاجة لأنه يكون في أكتر أطباء, تكنيم ملكات مش عم تنعطى لأجل ميزانيات, بالوقت اللي فيه 5000 طبيب عم بيستنوا هاي الفرصة.
0: صحيح. احنا افتتحنا الحديث انه اذا بدخل السياسي في جهاز اللي هو نقي بنخربها, وممكن ممكن جدا, مش ممكن, انا يعني اجزم واقول يمكن متاكد انه في طرف سياسي دخل في هذا الموضوع اللي
1: أنا كنت
0: عم بحاول يصغر من نسبة الأطباء أو نشك الأطباء من طاقم العربي بجهاز الصحة.
1: صحيح. فبنرجع لأنه القضية اللي افتتحنا مع التحريض على الأطباء العرب واللي عم نختتم معاها 5000 طبيب تقريبا خارج

0: منظومة الصحة وبدون أي وظيفة مرتبطة بدون أدنى شك. دكتور صافي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى هاي الحلقة، شكرا على مهنيتك وعلى كل هالتفاصيل اللي حكيناها. نصيحة طبية بتحب تختتم فيها بما يتعلق بالبنكرياس، بما أنه هذا كان موضوع حلقتنا، لأنه إحنا بدنا نوعد كمان المستمعات والمستمعين، رح نحكي على الجهاز الهضمي وأورام الجهاز الهضمي وأنابيب المرارة في حلقة أخرى. بما يتعلق بالبنكرياس، جملة بتحب تختتم معها؟
1: إيه، إنه ما نهمل أي شيء ممكن إحنا أو أي مرض اللي ممكن نشخصه بالبنكرياس، ونلجأ للطبيب المختص اللي بيفهم بهذا الموضوع.
0: المختص المفيد دكتور صافي خوري، شكرا جزيلا لحضورك، أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، وتطرقنا أيضا لقضايا هامة تخص الأطباء والطبيبات العرب، الطواقم الطبية العربية في منظومة الصحة في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
12: مجموعات المشهداوي.
13: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
14: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
13: ببني شو؟
14: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
13: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
14: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
13: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
14: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
15: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
16: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
17: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية.

0: وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: الشرطة ماحش الشرطي المشتبه بإطلاق النار باتجاه المرحوم للحبس المنزلي لخمسة أيام، وأوعزت بإقصائه لأسبوعين من محطة الشرطة والشهر من مدينة أم الفحم. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسر محميد إن اجتماعا جمع اللجنة ببلدية أم الفحم أقر عددا من النشاطات من بينها وقفات احتجاجية فضلا عن مطالبات بإجراء تحقيق شفاف ومستقل.
1: احنا كلجنة شعبية وكبلدية متابعين معهم اول باول وراهين نكمل معهم حتى في المسار القضائي. يعني جماعة الناس بسيطين جدا وما عندهم دراية في هيك امور، فاحنا يعني صار في محامين اللي ماسكين الموضوع، في اعضاء باللجنة الشعبية، اعضاء بلدية ورئيس البلدية، كلياتنا احنا معهم وكنا بتواصل معهم امبارح ومكملين معهم في كل الامور في كل ما يلزم. كان في تواصل مع المتابعة ورايحين نعمل على انه يكون في مظاهرة قطرية بأم الفحم. الجنازة راح تكون طليق الحدث، راح تكون جنازة بصورة احتجاجية.
0: هذا بما يتعلق طبعا باللجنة الشعبية. في وقت سابق وصف رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين الحادث بالإعدام الميداني، وأيضا جمعيات أخرى ومختلفة كانت قد وصفت ما حصل بأنه الحديث يدور عن إعدام ميداني. أيضا كان هناك من العائلة رد على الحاصل. لنستمع إلى ما قاله الشقيق المرحوم في حديث الوسائل الإعلام. لنستمع.
2: أخوي علاء متبال بشعر منشي بكابت سلفية خادة الساعة 4:30 الصبح، كل أخوي عامل مشكلة في الشغور، كاتل مع شباب وفاتح موسيقى وهي الشغلات، خي روح شوفه. طيب أنا كاي من النوم وأنا بعرف شو الكسة، أنا روحت قمت من النوم صرت أدور عليه، يعني بسوق بالسيارة وطالع بلف بالبلد وبغني ومتشيف ومبسوط، ولا عنده ولا عند باله، يعني أنا آدم مريض بدي أخذه على أساس نروح على الشعر ونودي يأخذ إبرة يقعد في الشعر يوم يومين وروح كالعادة. يعني أنا قمت الصبحيات صرت أدور على الساعة 8 صرت أدور وأسأل واتصل بهذا واتصل بهذا على كسة منه على الدين عشان المشكلة، اتصلت فيه وديت له 3 تلفونات، رجع لي خيا شو بقول لي، بقول لي خيا شو في خيا بتصل علي، بقول له بدي أطمن عليك أول إشي بدي أشوف إذا أنت بخير ووينك أنت، وبسأل بقول لي أنا مش معروف أنا ببرطعة وضني هون وضني هون وضني هون، بتمزق وكل راني مروح على الدار. بالاخر النتيجه انا بعرفش ما سمعت اللي بقولوا لي، اتصل ابن اخوي بقول لي في مشترى عند البنجور وصارت هناك مشكله بالتقافص مع المشترى، والبوليس ماخذه في زاكته كايمه من الهار ومنزله على الارض وحاط الفرد عليه وطخه. هذا اللي سمعته اخر شيء، رحت هناك لقيت الامبولانس بكت صارت غاد والبوليس حواليه.
3: بعرفش بعد بقول انه تم الاعتداء عليهم ثم تم اطلاق النار عليه، كيف بترد على الشرطه؟
2: انا بقول هذول شرطه بن كثير، هذول الناس مجرمين، هذول هم مافيا، الدوله هاي نفسها مافيا، يعني اذا منهم من ضدهم من جماعتهم يهود بقولوا عنهم هم مافيا. انا بدي اقول كزراح عربي هم ضدنا، هم بدهم يساوي اللي بدهم اياه وبدوش حدا يسالهم، وكلاتهم اعدام يعني ترحيل شو بدهم يساووا ما حدا سائلهم. اذا ضبوا الكاميرات لما صار اخوي فاهم، لما طخوه فاهم فات على كل المحلات، الناس بتيجي بتشغل الكاميرات، ولما بصير اي طخ واحد عربي بقول لك ايه هات الكاميرات مشان ايش يطلعوا الجاني قال يذبهم فاهم، وهم بدهم مش يطلعوا ولا بدهم يعرفوا من هو.
0: إذن والجميع شاهد الفيديو والتوثيق ويظهر بشكل واضح ما قام به أفراد الشرطة، ولم يكن هناك أي خطر على أفراد الشرطة. وعلى فكرة من يتابع أيضا هناك انتقاد من صحفيين من وسائل إعلام عبرية على الأقل خلال الشبكات الاجتماعية، يعني على سبيل المثال الصحفي يوسف مزراحي من قناة 12 انتقد بشكل واضح الشرطة وانتقد بن كفير من خلال طبعا ما قام بنشره عبر الشبكات الاجتماعية. فإذا هناك انتقادات لتصرف الشرطة، وقال يقول بشكل واضح بأن الناطق بلسان سلطة حرس الحدود كذب من خلال ما نشره قبل نشر الفيديو، وليأتي الفيديو رد على كذب الناطق بلسان حرس الحدود. هذا طبعا الصحفي يوسف مزراحي كتب من خلال طبعا منصة إكس، وهناك انتقادات على عمل الشرطة. نحن نعرف ما هي الانتقادات ونعرف ماذا تقوم به الشرطة وما لا تقوم به. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك تطورات في ملفين أمنيين منفصلين يتعلقان بشابين من طمرة ومجد الكروم. في الملف الأول، من المقرر تقديم لائحة اتهام ضد شاب من طمرة يبلغ 31 عاما بعد الاشتباه بمحاولات التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية. وفي ملف آخر، اعتقل شاب من مجد الكروم يبلغ 32 عاما شبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها بحسب بيان من جهاز الأمن. المحامي حسين مناع يترافع عن الشاب من مجد الكروم ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ حسين.
4: أهلا فيك جميع المستمعين.
0: في كل فترة الحرب كان كثرت وبشكل كبير قضية التخابر، ولكن من المجتمع اليهودي بما يتعلق بإيران. فجأة نلاحظ في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، ملفات تتعلق بشبان من المجتمع العربي أستاذ حسين.
4: نعم، يعني هناك الكثير من الملفات في الآونة الأخيرة التي تم تقديم لوائح اتهام بها بتهمة التخابر مع إيران ضد شبان من مجتمعنا العربي. أنا أشك في صحة هذه الملفات، يعني في النهاية هي ملفات مع أدلة، بعض الأدلة، ويحاولون توريط الشباب بتهم أمنية جدا جدا خطيرة. ولكن باعتقادي أن يعني هذا الأمر كله أمر مدبر للإيقاع بشبابنا. يعني كيف تبدأ القصص في بعض أو في الكثير من الملفات؟ كيف يبدأ التواصل وعلى يد من يبدأ التواصل إلى أن يعني يقوم بجر الشباب إلى مرحلة صعب الخروج من مما هو فيه، وصعب التراجع، وثم يكشفون له بأنهم كما يقال أنهم تابعون لمخابرات إيرانية، ويقومون بتهديد الشبان في حال تم التبليغ أو في حال تم يعني التوقف عن العمل معهم. في النهاية عندما نرى هذه الملفات، يعني ومع أن الدولة والمحاكم تنظر إليهم يعني بشيء من الصعوبة البالغة، إنه كيف ممكن لمواطن دولة أن يتعامل مع دولة أخرى ومع دولة تعتبر دولة عدوة، ولكن يعني حين نرى هذه الملفات وحين نقوم فحص هذه الملفات والأدلة، يعني الشغلات المطلوبة، يعني الشغلات التي تطلب هي ليست شغلات ترتقي إلى مستوى جهاز مخابرات يطلب هذه الأمور. يعني ما يطلبونه وما يوجهونه من تهم بأنهم قاموا بتصوير أماكن كهذه أو أخرى، أي جهاز مخابرات عالمي يستطيع أن يرى هذه الأماكن بأم عيني، يعني بتقنيات أخرى دون اللجوء إلى طلب هذا الأمر من مواطن عادي لا يملك الأدوات لكي يأتي بالنتيجة المطلوبة.
0: وعينيا في هذا الملف أستاذ حسين، عن ماذا يدور الحديث؟ ما هي الشبهات؟ وهل تم تقديم لائحة اتهام؟
4: يعني أولا في هذا الملف، يعني أنا أستغرب النشر التي قامت بها شرطة إسرائيل أو جهاز المخابرات والنيابة العامة. لأول مرة يعني نرى نشر بأنه سيقومون بتقديم لائحة الاتهام. ما تم تقديمه حتى الآن هو يعني تصريح من مدعي عام بأنهم يريدون تقديم لائحة اتهام. حتى الآن لا نعلم ما هي البنود التي سيتم توجيهها. يعني يقومون بنشر البنود التي سيوجهونها بالاتهام قبل تقديم لائحة الاتهام قانونية،
0: ربما يعني الأوضاع وما يحصل محصلة في مجد الكروم وانتخابات وما إلى ذلك.
4: هذا التصرف ليست المرة الأولى التي تقوم النيابة أو شرطة إسرائيل وجهاز المخابرات بهذا التصرف. يعني يستعجلون النشر ليعطون يعني دواء للمجتمع الإسرائيلي كامل بأننا نعمل وأننا نحميكم، وأننا يعني كان من الأوجب أن ينتظرون أنا رفقت هذا الشاب منذ بداية التحقيق. يعني وبرأيي أنه ليس هنالك أدلة لتوريطه أو لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التخابر. يعني كان هنالك تواصل ما بينه وبين جميعنا، لدينا تواصل مع جميع المواطنين، لدينا تواصل مع أناس من خارج هذه الدولة. ليس كل تواصل مع أي شخص من خارج الدولة سيصل بالنهاية إلى التواصل مع عميل أجنبي أو مع جهاز مخابرات لدولة عدوة. وذلك الكثير من الأمور التي طرحناها خلال التحقيق التي برأيي يعني لا تعطي النيابة العامة في النهاية مواد دسمة لإدانته بهذه التهم، وطلبت لهم عدم تقديم لائحة اتهام. في النهاية يقومون بنشر أنهم علانية تقديم لائحة اتهام حتى قبل تقديم لائحة الاتهام. يعني لكي أرد على ما يدعونه. نعم. يجب ان نرى لائحة الاتهام. حتى الان تم حتى الان لم يتم تقديم لائحه الاتهام، تم تمديد اعتقاله حتى يوم الاحد بتصريح مدعي عام انهم سيقدمون يعني يدرسون قضيه تقديم لائحه الاتهام، ما هي التهم التي ممكن ان تقدم. حتى يوم الاحد ليس لدينا اي رد ولا نستطيع الرد. نحن نقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا رفقت هذا الشاب

0: مثلا التحقيق وبرأيي المواد التي بحوزتهم لا ترتقي إلى إدانته بالتهم التي يدعونها والتي حتى الآن لا أنا لا أعرفها، يعني لا نعرف ما هي بالضبط التهم التي سيتم توجيهها، هل التواصل مع عميل أجنبي أم تهم أخرى إضافية، نحن لا نعلم. يوم الأحد عند تقديم لائحة الاتهام ودراستها وتلقي المواد التحقيق سيكون لنا حديث وسيكون لنا رد مفصل على كل إدعاءاتهم.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي حسين مناع مترافع عن الشاب المجد كروم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: نذهب إلى تطبيق ناس قبل أن نخرج إلى الفاصل الأول لهذه الساعة الإخبارية. وفي تطبيق ناس يمكن الاستماع إلى هذا البث، وهناك في الجهة اليسرى من التطبيق أو من يتابعنا من خلال الحاسوب يمكن الضغط وبالتالي الاستماع. عمان على عملية البيجر، ضربة غيرت مسار المواجهة في لبنان، هذا وأيضا واحد من العناوين. أمطار في الشمال والوسط والقدس وتحذير من عواصف رعدية، بالفعل شاهدت من الفيديوهات إن كان في البنياس وفي منطقة حيفا وفي مناطق أخرى من هطول أمطار، أمطار الخير والبركة. اتهامات الأمنية لشابين من طمرة ومجد كروم ما تحدثنا عنه عبر الأثير قبل قليل، وأيضا بكل ما يتعلق بحل لغز جريمة قتل مصطفى أبو لسان. النيابة العامة تتهم غازي أشقر بالتخطيط المسبق للجريمة وتعقب الضحية وتفجير السيارة عن بعد قرب محطة وقود. الشرطة تكشف عن هذه القضية حل لغزها طبعا. وأيضا الغضب في أم الفحم والفيديو الذي يوثق عملية الإعدام كما تصفها اللجنة الشعبية في أم الفحم، كما تصفها البلدية، كما يصفها أيضا نشطاء بكل ما يتعلق بما حصل أمس في ساعات الظهيرة في مدينة أم الفحم. نحن الآن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل سنتابع الكثير الكثير من بينها تحريض سموتريتش على المجتمع العربي بأكمله ما بعد ما حصل في مسجد الكروم، وهو يتوجه من خلال هذا التحريض على ما يبدو وليس ما يبدو مؤكدا لقاعدة الجماهيرية يبنيها من أجل إظهار ما يقوم به. لم نسمع سموتريتش يتحدث عن الأوضاع المالية الصعبة والاقتصادية الصعبة في البلدات العربية وفي السلطات المحلية، ولكن الآن يسمع صوت هذا الشخص. فاصل نستمع قليلا ومن بعد ذلك فاصل.
2: ولي ما أدر שלו בסמכות וברשות ליער קקל והערבים עושים בלגן ומאיימים באלימות ומפנים את הרועה כי מפחדים להתאמת, זה בדיוק אותו דבר. בקרב ערביי ישראל יש למעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים, יש שם זרמי עומק מסוכנים מאוד של אומנות אנטי ציונית ואנטישמית.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافت تل أبيب.

0: القاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركة، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
4: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا.
4: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد ونريد أن نتوجه إلى مدينة سخنين. إطلاق نار، إحراق سيارات الليلة في سخنين، حيث شهدت المدينة سلسلة حوادث عنف تخللها إطلاق نار وإحراق مركبات. وبحسب المعلومات المتداولة على الأقل أطلقت عايرة نارية باتجاه منزل، فيما أحرقت ثلاث مركبات، إضافة إلى إلقاء قنبلة، كما أطلق النار على محل تجاري وسجلت حادثة إطلاق نار أخرى على محل تجاري. حول هذه سلسلة الأحداث، هذه سلسلة حوادث العنف وجرائم العنف، ينضم إلينا مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. أهلا بك.
1: يعطيك العافية أخي فرات، أنت وكل الإخوة المستمعين.
0: استمعت إلى المقدمة، طبعا كنا نتمنى أن نبدأ المقدمة عن إنجازات سخنين وهي موجودة بكثرة، ولكن ما هو موجود بكثرة أستاذ مازن بالفترة الأخيرة مثل هذه الحوادث. يعني أعتقد إذا كان العد صحيح نتحدث عن 7 جرائم، ما بين إحراق، ما بين إلقاء قنابل، ما بين إطلاق نار.
1: أخي فرات، اللي بتحكي مؤلم جدا، وهذا اللي قاعد يصير. يعني بدل ما نحكي زي ما أنت تفضلت عن الإنجازات لشبابنا لبناتنا ولسخنيني بشكل عام، قاعدين نحكي بس على قصة العنف والجريمة والبروتكشن وحرق السيارات وكل هاي الأمور. مؤلم جدا. يمكن الواحد صار أمرار يطلع يخجل ويحكي من خلال الأثير عن الإشي اللي بصير، لأنه الناس ملت زهقت. يعني نفس اللي جوا

0: اللي انا بدي اقوله اخي شغلتين. يمكن الام والابو بالبيت بيعرفوش شو ربوا في بيتين، بيعرفوش اذا ابني حامل سلاح ولا مش حامل سلاح، بيعرفوش اذا ابني طلع الساعة واحدة او الساعة اثنتين وجه الصبح وحط هذا القناع على وجهه علشان يهدد امن وامان وسلم وسلام اهل بلده.
1: يعني انت عارف انه عمليا انه اللي بيعملوا هذا العمل من سخنين.
0: طبيعي اخي، يعني بلاش نتهم احنا جهات خارجية. حتى لو في جهات خارجية وجندت ناس من سخنين، هي قمة المصائب. انه كيف ابن سخنين يكون اليوم اجير عند اي عصابة اجرام من خارج سخنين؟ يعني شر البلية ما يضحك. يعني اذا اليوم ابن سخنين اجير عند اي عصابة اجرام من خارج سخنين، يعني المشكلة اكبر. لانه ابن سخنين اليوم اللي عنده الانتماء والولاء، ابن سخنين اللي بلد يوم الارض وهبت القدس والاقصى، بلد التسامح والمحبة والكرامة، ممكن انه شاب يكون اجير عند جهة اللي أجت بس عشان تهدد أمن وأمان المواطن؟ فالمشكلة أكبر. عشان هيك لا يمكن أتهم أنا الجهات الخارجية، أنا بتهم ابن بلدي اللي المفروض يكون عنده انتماء وعنده ولاء ويكون عنده الغيرة. كيف بدي يحافظ على اسم بلده؟ لأنه في نهاية المطاف يعني هاي البلد مش لشخص ولا لحزب ولا لعيلة. هاي البلد اللي بتمثل 36 ألف مواطن، فكل واحد لازم يحس إنه هاي البلد إله شجرة حجرة سماها ترابة ميتة إله. كل واحد اليوم بيأمنش في الإشي، لأنه أنت هو خارج عن الإجماع، هو مش ابن سخنين، هو بدي يكون غريب عن سخنين وحتى عن مجتمعنا وحتى عن شعبنا.
1: طب أستاذ مازن، هل لديك أيضا معلومات، وردتنا معلومات بأن هناك هجرة سلبية من مدينة سخنين على الأقل من المدارس؟ يعني هناك بات قلق من قبل الأهالي على أطفال على أولادهم بأنه يتعلموا مش في سخنين، علما أنه مدارس سخنين هي من الأفضل ولا شائبة على مدارس سخنين، ولكن هذه الأوضاع تأتي بنتائج سلبية ليس فقط على سخنين. الهجرة موجودة أيضا من المجتمع العربي إلى خارج البلاد في الآونة الأخيرة، وهو يعني ملف وموضوع آخر. السؤال الذي يطرح، كيف يتم التعامل مع هذا الغول؟ لا نتحدث عن جريمة، لا نتحدث عن جريمتين، 7 جرائم عنف خلال ليلة واحدة في مدينة كانت تنعم بالسلام والمحبة والمودة والأخوة.
0: طلع يعني جواب على القسم الأول من سؤالك، أنا بعرف في 11 طالب من عندنا من أبنائنا اللي راحوا على عبلين، وأنا بدي أقول لأبنائنا يعني بمجرد ما أنتوا تركتوا البلد ورحتوا وتعطيتوا شرعية لهذول الناس العنيفين إنه هن يسيطروا على البلد. الإشي المليح في بلدنا وجهاز سلك التربية والتعليم من أفضل أجهزة سلك التربية والتعليم في البلاد. ليش؟ إذا أنا بطلع على استحقاق نسبة البيجروت أخي اللي وصل في مدرسة معينة 94 وفي مدرسة معينة 95 وفي مدرسة معينة 97، وسخنين حازت على رقم 2 في الدولة بيجروت تيك، وأولمبياد العلوم أخذت مدرستين عندنا في الإعداديات اللي أخذوا المرتبة الأولى، هذا يدل على شيء، بدل أنه لما البلدية حطت في رأس سلم الأولويات سلك التربية والتعليم، هذا ما كان الشعار، هذا إيمان. ولكن من هنا أنا من خلال برنامجك الشيق أخي فرات بناشد أبنائنا بناتنا، ممنوع اليوم نعطي مجال لهاي الناس أنه تحكي باسم بلدنا. من نعطي للناس اللي وصلوا لأعلى المستويات اللي بيمثلونا، إن كان في الجامعة في التخنون في الهايتك في العمل في الحقل، هذول الناس اللي بيمثلوا سخنين، هذول اللي بنتمثل فيهن. أما مش إحنا مخاف والله بدي أترك بلدي أروح على كرميل لأنه في قلة قليلة اليوم ميخذي القانون لأداء. في نهاية المطاف هاي القلة القليلة راح تلاقي حالة أو تحت التراب أو بالسجن، وفي ناس اليوم موجودين في داخل السجن. فمن هنا على شرطة إسرائيل أخي، يعني أنا بتذكر أخي فرات في 2019 وإنت طبيعي عندك باع طويل في الإعلام ومن ناحية حتى لو بدنا نرجع لورا للتاريخ لورا أكيد أنت عارف هاي المعلومة. في 2019 شرطة إسرائيل قررت تقضي على عصابات الإجرام في نتانيا وفي أشكيلون وفي بير السبع
1: ونهرية كمان،
0: وفي نهرية سوت زي شجرة عيلي إنه هاي العصابة مين الجنود اللي عندها، هاي العصابة لمين بتنتمي وكل هاي الأمور. وشفنا قديش غدروا اليوم، خففوا قصة العنف والجريمة 80%. بس إذا أنت لاحظت أنا في بداية حديثي حكيت عن دور الأهل، لأنه الأهل بيعرفوا إذا ابن بيشتغل ولا بيشتغلش، إذا ابن عنده سلاح ولا ما عنده سلاح، إذا ابن بينام كل نهار وبقوم بعد الساعة واحدة عشان يهدد أمن وأمان الناس بيعرفوه. فمن هنا الأهل إلهم دور كبير، بلاش بكرة إذا صارت شيء لا يحسب عقمات يجوا لرئيس البلدية ولا رجل الدين ولا مدير المدرسة ولا عضو الكنيسة ويحملونا المسؤولية. فمن هنا يا بقول أنا بناشد أهلنا إخوتنا ناسنا، ديروا بالكم على أولادكم، رجعوهن على الطريق الصح. إذا الشاب غلط إن كان من يعني هو قرر

0: النار على بيت السيارة البوليس دهكتن وهن انهزموا وفرّبوا. قالوا طيب إذا سيارة البوليس دهكتن يا أخي المفروض يكونوا فيهن مصابين، وين هذول المصابين؟ ما حد اليوم ما سمعتش إنه ابن فلان أو ابن علان مصاب لأنه سيارة البوليس اليوم دهكتن لأنه هددوا أمن وأمان مواطن. يعني أمرار بتصل لوضع بتقول لا يمكن التعويل على شرطة إسرائيل، مع إنه هي المخولة الأولى والأخيرة تحافظ الأمن والأمان على كل مواطن بغض النظر إذا أنا عربي ولا أثيوبي ولا يهودي.
1: فماذا عن دوريات أمن تسيرها بلدية سخنين؟
0: أخي كان عندنا دوريات أمن، لمن اليوم بقول لك دورية الأمن ممنوع يكون معها سلاح واحد. الشغل الثاني فيش قانون بحميهن، يعني حتى لمن إحنا رحنا لأبعد من هيك وبعثنا لما يسمى بين هلالين سيء الذكر بن كبير وقلنا له بدنا يا عمي شرطة جماهيرية، وأخذنا قرار في المجلس البلدي على إقامة شرطة جماهيرية مشان يكون دوريات والشباب اللي عندهم النخوة ويكونوا مع الشرطة الجماهيرية عشان يحافظوا على الأمن والأمان. الرد كان سلبي، يعني حتى الرد من قبل الوزارة كان سلبي. يعني تصور لوين رحنا، قلنا بترف في أشياء اللي إحنا من آمن فيها إنه لا خدمة مدنية ولا عسكرية ولا بس بدنا، يا عمي رغم إنه أنا بأمنش في الشرطة الجماهيرية قلنا بدنا شرطة جماهيرية، وبعثنا طلب بناء على قرار في المجلس البلدي مع اللجنة الشعبية مع الناس اللي إيه مكانتهم في هاي البلد، والجواب كان سلبي. يعني تصور لوين إحنا رحنا.
1: وضحت الصورة، سنتابع على أمل يكون هناك تغيير في الأيام القريبة القادمة. مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: إذن هذا بما يتعلق بسخنين، ويعني كان هناك إجابات وكان هناك استفهامات وهناك أمور عالقة ما زالت عالقة بكل ما يتعلق بالحاصل بالذات في مدينة سخنين، وربما هناك من يقول يد عابثة تريد يعني أن تعبث في سخنين وفي الأجواء وفي النسيج العام في هذه المدينة الجميلة، ونصر على ذلك. نذهب الآن إلى هذه التصريحات.
2: شيء رؤية يهودي ولي ما עדר שלו בסמכות וברשות ליער קקל, והערבים עושים בלגן ומאיימים באלימות ומפנים את הרועה כי מפחדים להתעמת, זה בדיוק אותו דבר. בקרב ערבי ישראל יש למעלה ממיליון כלי נשק לא חוקיים, יש שם זרמי עומק מסוכנים מאוד של אומנות אנטי ציונית ואנטישמית, והניסיון לקנות שקט מלאכותי בהווה עלול להתפוצץ חלילה בשביל אוקטובר הבא בטנדרים עם נשקים, הפעם בתוככי מדינת ישראל. אני מתכונן בעזרת השם לשים לזה סוף. אחרי עשרות שנים של הפקירות ושל כיבוש ערבי את הגליל, אנחנו נשים סוף לאנרכיה, נחזיר את המשילות ונייהד את הגליל. עשיתי את זה בנחישות ובהצלחה ביהודה ושומרון, ואני אעשה בדיוק את אותו הדבר גם בגליל ובנגב.
1: إذن جاء ذلك في عقاب أحداث مجد الكروم. وزير المالية سموتريتش يحذر من المواطنين العرب كونهم خطرا أمنيا، ولكن السؤال لماذا هذا الربط ما بين السلاح غير المرخص وهو بالفعل موجود بكثافة، ويمكن الأرقام اللي ذكرها أكثر من مليون، ولكن ما علاقة هذا السلاح بأحداث مجد الكروم التي هب أهلها من أجل طبعا إبعاد فتية التلال عن أراضيهم؟ ولكن في السياسة ما في السياسة، للسياسة ما للسياسة. زميل بدا فرحات الذي تابع أحداث مجد الكروم، وأيضا بدا تابعت كل التحريض الذي حصل على الأهالي هناك، علما بدا أن كان هناك تضامن من البلدات اليهودية المجاورة، تضامن من شخصيات بارزة من المجتمع اليهودي، ولكن حينما يأتي سموتريتش عشية الانتخابات ويطلق هذه التصريحات وهذه السموم لابد أن نقف على ذلك.
3: نعم فرات، سلامات لك لجميع المستمعين. بداية فرات، يعني يتفضل سموتريتش وبن كبير وحكومته العنصرية يضبوا السلاح اللي موجود في المجتمع العربي، السلاح الغير مرخص، وإحنا مع يعني جميع هذا السلاح، ولكن ما علاقة السلاح والجريمة والعنف في المجتمع العربي بما يحصل في قرية مجد الكروم تحديدا في منطقة الروس؟ هذا التصريحات يعني والتحريض على أهالي مجد الكروم والمجتمع العربي كان يعني متوقعا فرات، وخاصة بعد الوقفة والصمود لأهالي مجد الكروم من أجل الحفاظ على الأرض وعدم يعني مصادرة هذه الأرض، وخاصة نتحدث عن أرض أكثر من نصف هذه الأرض هي بملكية خاصة لمواطن من مجد الكروم. التضامن الكبير مع أهالي قرية مجد الكروم، لا نتحدث فقط عن المواطنين من المجتمع العربي وإنما أيضا مع الجيران من تسوريت وجيلون وأيضا من مزجاب، يعني ضد إقامة هذه المستوطنة.

0: في أراضي مجد القروم. هذا التحريض يعني على قرية مجد القروم والمجتمع العربي يعني ليس جديدا على الوزير سموتريتش، ولكن يعني الرد على سموتريتش يعني بالإمكان الدخول إلى صفحة سموتريتش ويعني التعقيبات لأهالي مجد القروم على التصريحات أو التحريض العنصري على المواطنين العرب. فرات القضية لم تنتهي حتى الآن، يعني نحن نتحدث عن خروج هؤلاء المستوطنين من الأرض ومغادرة المنطقة، ولكن هناك تخوفات أيضا في مجد القروم والمنطقة الشغور من عودة هؤلاء المستوطنين ربما بعد الأعياد اليهودية. ولكن في مجد القروم يعني مصرين على متابعة هذا الموضوع والتصدي لأي محاولة وأي يعني عودة هؤلاء المستوطنين والاستيلاء على الأرض في مجد القروم.
1: بدأ أيضا خلال المتابعة، وأنا شاهدت على الأقل فيديو واحد يظهر من خلاله قائد محطة الشرطة وهو يتحدث مع المواطنين، وكأنه يعني هناك بالفعل حديث وليس هناك أجواء عدائية ما بين ضابط الشرطة أو قائد الشرطة وما بين المواطنين. هل بالفعل هذا ما يلمس مع قائد الشرطة الموجود الآن في محطة الشرطة في مجد القروم؟
0: نعم فرات، يعني خاصة في هذه القضية فرات أنا تحدثت مع عدد من أفراد الشرطة، خاصة في هذه القضية حتى الشرطة يعني لا تريد بأن تشتعل المنطقة هنا وأن لا يكون هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة. فرات يعني لأول مرة أشاهد ضابط الشرطة يتحدث مع المواطنين وأيضا يتحدث مع وسائل الإعلام ومحاولة يعني تهدئة الأوضاع. على مدار 6 أيام فرات كان أيضا النضال الشعبي نضال سلمي، يعني لم يكن هناك مواجهات يومية مع الشرطة. إلى في اليوم قبل الأخير كان هناك بعض المناوشات بسبب يعني ما تدعي الشرطة، محاولة عرقلة عمل الشرطة والاعتداء على الشرطة. ولكن إذا أجملنا يعني 6 أيام فرات بالفعل كان هناك نضال سلمي شعبي جماهيري من أجل يعني الحفاظ وإيصال رسالة للجميع فرات بأن مجد القروم لن تفرط في شبر أرض واحد من أراضيها. هذا حقنا، هذا مش يعني حقنا الشرعي بأن نحافظ على الأرض، ولن يعني أهالي مجد القروم لن يسمحوا لمصادرة الأراضي مرة أخرى فرات. وكما ذكرت يعني التضامن الكبير، وحتى اليوم هناك تضامن مع أهالي مجد القروم والقضية لم تنتهي. يعني نذكر بأن القضية حتى الآن لم تنتهي، نتابع، ولكن حتى الآن يعني الشباب والشابات من مجد القروم يوميا يقومون بزيارة إلى منطقة الروس ويعني يتواجدوا بشكل مكثف في هذه المنطقة خوفة من عودة هؤلاء المستوطنين إلى المكان.
1: طيب ويا حسن نتابع بدا فرحات، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا السرد وعلى هذه المتابعة وعلى هذا الملخص لأحداث مجد القروم والحاصل خلال هذا الأسبوع، وللحديث تتم وبقية على ما يبدو أيضا كما ذكرت ما بعد الأعياد بموجب الأعياد العبرية. نريد أن نخرج الآن إلى فاصل آخر، فاصل إضافي 4 دقائق ونيف ومن ثم نعود.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
11: كنت بحاله ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.

0: الطلاب وسألت ناس.
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
2: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
3: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
4: نظم.
3: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
5: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
6: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
10: غير السبع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
11: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
12: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
13: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيار هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك. صوتك

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. تقول صحيفة إدارة حرنوت العبرية في تحقيق موسع اليوم ضمن ملحقها الأسبوع اليوم الجمعة أن الاستخبارات الإسرائيلية قد حذرت تباعا منذ 2019 من أن أموال قطر المحولة لحماس توظف في تعزيز قوة الذراع العسكري، مثلما تكشف أن مصر أيضا قد حذرت إسرائيل من أموال قطرية وتركية وإيرانية تصب في ذات الهدف، لكن نتنياهو تجاهل عمدا. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل الكاتب الصحفي وديع عبودي. يعني وديع، كل هذه التحذيرات وكل هذا الحديث وكل من يعني يقوم بالتحقيق في مثل هذا الموضوع يؤكد بأن نتنياهو كان على علم بكل شيء، ومع هذا وكأنه لا يمكن محاسبته، وكأنه فوق القانون، وكأنه أنا الدولة والدولة أنا.
2: تماما فرات، يعطيك العافية. هذا هو الأهم بقى للتعريف، كيف كان رئيس حكومة آخر سيصمد أمام هذه التسريبات؟ ونحن نتحدث الآن عن كشف جديد حول موضوع تحذيرات المخابرات الإسرائيلية والمصرية لإسرائيل ولنتنياهو وجه التحديد أن حماس تستعد للقيام أولا بتكون بتعزيز قواتها العسكرية وتحول أموال تصلها إلى الذراع العسكري كتاب عز الدين القسام، وثانيا تستعد لعمل أمني جلل أمل عمل كبير. وهذا يأتي تباعا بعد المكالمة إياها في الأسبوع الفاضل التي كشف عنها بين رئيس الإمارات محمد بن زايد وبين رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو، بالإضافة لتسريبات أخرى. وكل ذلك نتنياهو لا يزال يخترع رواية سردية معاكسة، يستخف بكل ما يقال على لسان المؤسسة الأمنية، ويحاول من جديد إلقاء الكرة في ملعبها.
1: ودي أنا تعتقد بأنه نجح، وأنا أعطيك الإجابة على سؤال نجح، بأنه يعني خفتت كل ما يتعلق بمظاهرات كابلان، وهي المظاهرات بالأساس ضد نتنياهو وضد التغيير في والانقلاب في النظام القضائي، خفتت وكأنك لا تسمع عنها أبدا. فبالتالي مع هذا الكشف كان من المفترض أن يزداد عدد الخارجين إلى الشوارع وإلى مفترقات الطرق لمحاسبة المسؤول الأول عن كل ما هو يحصل في إسرائيل على الأقل في العقدين الأخيرين.
2: هذا تماما سؤال أيضا يشار له البنان، أين الاحتجاج، وخاصة نحن أمام انتخابات يقال عنها من قبل هذا المعسكر المعارض بأنها انتخابات حاسمة ومصيرية، ولذلك الخروج للشارع الآن هي حاجة حيوية جدا، خاصة أن نتنياهو يعمل على استبدال رواية الفشل الذريع في 7 أكتوبر برواية أخرى مفادها أنني لم أعلم، ولو أيقظتموني في اللحظة الصحيحة لكانت نتائج الحرب قد تغيرت.
1: رامبو يعني بقوم نتخذ وروح، يعني شو لو أيقظتموني؟
2: لم يكن هناك أفضل من أن تصرخ الجماهير عشرات الألاف في الشوارع لتقول أنت المسؤول، على مبدأ بسيط وحقيقي ومحق بأن المسؤولية تأتي على قدر الصلاحية. حينما أنت تكون رئيس حكومي مسؤوليتك أكبر من وزير، أكبر من قائد الجيش، كان عليك ينبغي أن لا تراهن على محاولة شراء حماس وهدوء حماس بالمال القطري. والحديث يدور اليوم في هذا التحقيق الموسع في ملحق دعوت أحرنوت لمراسل أو محرر شؤون الاستخباراتية فرات في الجريدة، وهو مراسل نيويورك تايمز دكتور رونين بيرغمان، يستند إلى وثائق ومستندات أرشيفية للمؤسسة الأمنية في إسرائيل، سواء الموساد أو الشباك أو الاستخبارات العسكرية أمان، تقول إن هذه المؤسسة قامت بتبليغ نتنياهو بدءا من 2018 بأن الأموال القطرية التي تصل بقيمة 80 إلى 90 مليون دولار بالسنة إلى حركة حماس يتم اقتطاع نحو 40 إلى 50% منها سنويا لصالح تعزيز قوة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس. وكان دائما يستخف نتنياهو في مثل هذه التحذيرات وتكررت مرة والمرة. الجديد الآن طبعا هناك يعني قصص شخصية أو ذاتية أو محدودة عينية حول كيف ومتى تم إنذار نتنياهو وتحذيره من مغبة ذلك، وكان نتنياهو يتجاهل كل الوقت. حتى ما جاء الكشف الآخر اليوم لرونين بيرغمان في سياق هذا التحقيق، يقول إن مصر أيضا انضمت عشية اندلاع الحرب، عشية القيام حماس بهجوم 7 أكتوبر، أنذرت إسرائيل من أن الأموال القطرية والتركية والإيرانية التي تصل إلى حماس توظف من أجل بناء قوة عسكرية كبيرة من شأنها أن تشكل مفاجأة عسكرية خطيرة على إسرائيل وعلى المنطقة. وربما يتساءل من يسمعنا اليوم لماذا يتم الكشف عن هذه التحذيرات المصرية. على ما يبدو أن هذا أقول مجرد تحليل، هذا لم يرد في تقرير أو في تحقيق برغمان، لماذا الآن مصر تتعاون؟ لأنه بدو أنا أعتقد أنه مصدر هذا المحلل الإسرائيلي بما يتعلق بإنذارات مصر هو مصر نفسها، هي محاولة للمساهمة في إسقاط نتنياهو. على ما يبدو أن هذا أيضا هي حسابات الإمارات، نتيجة أنه نتنياهو يحرج مصر، يحرج الإمارات، لا يرى أي من الدول العربية.
1: ومع هذا لا يؤثر على نتنياهو. جميع الاستطلاعات حتى منذ الكشف الأول عن تحذيرات محمد بن زايد، استطاعات الرأي تأتي بالتعادل ما بين المعسكرين، وربما حتى أحيانا أحد الاستطلاعات يأتي بتفوق لمعسكر نتنياهو على ما يسمى بمعسكر التغيير. فبالتالي المجتمع الإسرائيلي مهما كانت المسؤولية ما زال يتشبث بهذا الشخص.
2: هذا موضوعها في غاية الأهمية، ومفاده أن المشكلة في إسرائيل تتعدى رئيس حكومتها وتتعدى هذا الائتلاف العنصري المتطرف المتشدد على كافة المستويات، فرات على مستوى كيف وصلت إسرائيل إلى ما وصلت إليه في حرب يتهمها العالم بأنها حرب إبادي. تجلس إسرائيل على كرسي الاتهام في محاكم جنايات دولية ومحاكم دولية أخرى، وهناك أيضا أفلام إسرائيلية وتقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية تقول إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. الإسرائيليون ليسوا بحاجة إلى شهادات، كل من يعني عرف هذه الفترة يستطيع أن يستنتج بذلك. على ما يبدو هذا قوة كامبين نتنياهو، قوة شخصية نتنياهو، وقاحة نتنياهو، ولكن بالتأكيد كما ألمحت أنت هناك ضعف وخلل في المعارضة، عدم وجود شخصية كاريزماتية، عدم وجود رؤية. تخيل ما حصل مع الرؤساء البدو مع أيزنكوت، تنجر الحملة الدعائية للأحزاب المعارضة دائما في ردود فعل على ما يقول نتنياهو، بدل من تقول نتنياهو أنت الذي مولت حماس بالاستناد إلى مثل هذا التقرير اللي رونين برغمان اليوم، أنت الذي رهنت
1: وأنت الذي أتيت بالكارثة على هذا الشعب،
2: أنت الذي كنت قد لهثت وراء منصور عباس في الماضي، والآن تعيرني أنا كأيزنكوت أنني أريد الاعتماد على أيزنكوت. كلمة أخيرة بعشر ثواني فرات، الحديث يدور الآن أنه مكتب نتنياهو يقولون هذا الكلام غير صحيح، المسؤولية تتحمل المؤسسة.

0: الأمنية فقط.
1: ياسر
0: الدنيا بعدين ثواني طولنا
1: خلصوا.
0: ينبغي أن ننهي الحديث في هذا.
1: الزميل وكاتب الصحفي ودي عودي شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: حقق فريق يعني هي نقلة نوعية، ولكن نذهب من موضوع إلى موضوع آخر، موضوع يتعلق أيضا بإنجازات المجتمع العربي، حيث حقق فريق الكفوف الذهبية مركز محمود درويش على رابط البطوف إنجازا مميزا في بطولة أرمينيا الدولية للملاكمة في العام 2026 بحصد ذهبيتين وفضية، وتوج كل من براق مهدي وجولان ربيع عرابي بالذهبية، فيما أحرز هادي محمد حاج الميدالية الفضية. ينضم إلينا المدرب معتصم أمين بدرني، أهلا بك.
2: أهلا أخبارات.
1: إنجازات مهمة للكفوف الذهبية.
2: طبعا بارك الله فيك، الحمد لله.
1: نعم، لو تحدثنا عن هذا الإنجاز.
2: بداية إحنا اشتركنا طبعا البطولة اللي هي كانت بأرمينيا بعاصمة يريفان، استمرت البطولة لمدة 4 أيام. طبعا اشترك بالبطولة عدة دول مثل جورجيا، ألمانيا، أرمينيا، روسيا وغيرها، اللي تعد من الدول القوية بمجال الملاكمة. تعد بطولة من البطولات الدولية رقم واحد من ناحية المستوى العالي، بحيث انه قدروا شبابنا هادي صيح، براق صيح وجولان عرابي الوصول للنهائي عن بعد مباريات قوية وبمستوى عالي. استطاع براق صح وجولان عرابي الفوز بالمباراة النهائية، خلينا نحكي عن النهائية، والحصول على الميدالية الذهبية. بالنسبة لهذا الصح بالمباراة النهائية قدر مثلاً يصل لفوز، خلينا نقول اللي هو بالثلاث جولات، ولكن للأسف طبعاً ظلم الحكام كان واضح، تلاعب من الحكام اللي احنا اعتدنا عليه لسنوات عديدة. أما أنا كمدرب للبطل هذا الصيح، طب أنا راضي جدا عن أدائه، وهو بطل حقيقي بنظري وبنظر عيلته وبنظر طبعا أبناء مجتمعه جميعا.
1: طب عمليا نتحدث عن إنجازات، هذه الإنجازات بحاجة لدعم، وهذا الدعم يجب أن يأتي من أجل أن تكون هناك استمرارية. هل هناك دعم من البلدية، من جهات، من رجال أعمال في عرابة البطوف؟
2: طبعا من ناحية الدعم خلينا نحكي هيك، طبعا كان الدعم أكثر من المدرب أنا شخصيا ومن الأهل، يعني كان دور الأهل أساسي اللي دائما أنا وياهن بتواصل، اللي إحنا كنا نشتغل مع بعض كفريق واحد، اللي وصلوا الأولاد لهون الشباب لهاي المرحلة، وما كان يعني دعم خلينا نقول بمساعدات بالسفر من أشخاص تاني، لا
1: ابدا، لا بلدية ولا اي حدا
2: للاسف الشديد. لا
1: مش صح الاشي، لازم يكون هذا الدعم.
2: طبعا هذا الاشي احنا على مدار سنوات معروفين، احنا فريق كفوف الذهبية عرابي، احنا على مدار سنوات عندنا ابطال دولي وابطال اللي هن بمنتخب الدولي، اللي طبعا بيسافروا بيروحوا بطولات دولية، بطولات اوروبا، ودائما عندنا انجازات. ولكن الإشي أخرى مرة، الدعم بيكون دائما يا من المدرب يا من الأهل نفسه. يعني
1: شو الخطوات القادمة من ناحيتكو؟
2: إحنا إن شاء الله زي ما بقولوا طموحنا نكمل بنفس الجدية، نطور اللاعبين أكثر ونشارك ببطولات أقوى، وإن شاء الله نظل نشوف اسم عرابي والوسط العربي ببطولات دولية وعالمية بإذن الله.
1: وهذا ما نتمناه. المدرب معتصم أمين بدرني، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق
2: بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: دعم من النادي ومن الأهل بالأساس، أين هو دور بلدية عرابة البطوف، قسم الرياضة في عرابة البطوف، من أجل دعم هذه الرياضة ودعم هذه الخامات الشابة التي وجدت مظلة، وجدت من يحتضنها. بالتالي نريد أن هذه النوادي تحتضن أكثر وأكثر من شبابنا العرب. طيب، تشهد مناطق واسعة من البلاد منذ ساعات الصباح هطول الأمطار محلية تتركز في الشمال والوسط، في مطاط الأمطار أيضا في جبال القدس يمكن لسه خفت الأمطار. دكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، كان هناك في منطقة البنياس، منطقة الساحل ومناطق أخرى.
3: نعم مرحبا بك عزيزي فرد وجميع المستمعين.

0: نعم، هذه الاضطرابات الجوية مستمرة حتى مساء هذا اليوم. كمية الأمطار يعني من نصيب البلاد جيدة، في المنطقة بشكل عام كانت جيدة جدا، وهي مؤشر جيد إن شاء الله على هذا الموسم. نعم،
1: ويعني هل هذا مفاجئ بالنسبة لنا أم أنه يعني متوقع هطول أمطار في هذه الفترة؟ وهل هي بالفعل هاي هي الأمطار الأولى؟
0: يعني كميات الأمطار يعني نوعا ما مفاجئة، يعني منذ في الشهر الأخير كميات الأمطار التي شهدناها في 30 يوم السابقة هي نوعا ما مفاجئة، ولكن نحن نتوقع كمركز فضاء الناصر توقعنا ونتوقع أن تكون هنالك مفاجآت أكبر مع اشتداد ظاهرة النينيو، ونتوقع أن يكون شتاء مبكر وبكميات أمطار أكبر بكثير. يعني على ما يبدو أننا يجب أن نتجهز لفصل شتاء جيد، يعني غير مسبوق على الأقل في العقد الأخير.
1: الأيام القريبة القادمة أيضا في مناء الأحد ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم، هناك ارتفاع يعني نوعا ما ارتفاع يعني غير متطرف، يعني لدينا أسبوع على الأقل بدرجات حرارة بين خريف وصيف، لا أمطر في الأفق، ولكن يبدو أن الشتاء يقترب أكثر مما أو أسرع مما توقعنا.
1: نشكرك على هذه المداخلة دكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة.
0: شكرا لك.

ماجد المهندس بقول لنا هتان وهو المطر الخفيف والمتواصل. احنا بدنا مطر متواصل بس يكون قوي, بلكي ينظف شوي بهاي البلاد. في الإعداد والإنتاج لهذا المنتصف كانت معكم ماجي علوطي, في الهندسة الإذاعية الياس مرجي, في تطبيق ناس مصبصول, في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر. إلى اللقاء.

0: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38، يلا بعد.
7: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2.

0: طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا جليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد غازي أشقر البالغ من العمر 34 عاما من يافا بتهمة قتل مصطفى أبو لسان بواسطة عبوة نزفة زرعت في مركبته قبل نحو شهرين ونصف. وبحسب لائحة الاتهام تعقب أشقر وآخرون الضحية وثبتوا جهاز تتبع عبوة نزفة في مركبته قبل تفجيرها عن بعد قرب محطة وقود في حلون، ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بعدة مركبات. كما اتهم أشقر بمحاولة طمس أدلة بعد الجريمة. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك عن شبهات أمنية بحق شابين من طمرة ومجد الكروم تتعلق بالتواصل مع جهات خارجية. وبحسب أجهزة الأمن يشتبه بأن شابا من طمرة حاول التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية، فيما اعتقل شاب من مجد الكروم في ملف أمني منفصل بشبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها. قال مقررون خاصون في الأمم المتحدة إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة. وأشار المقررون إلى أن الإجراءات البريطانية الجديدة قد تعكس تحولا في موقف لندن من الاستيطان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت عن تعرض فلسطينيين في الضفة الغربية لما وصفته بالتطهير العرقي. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. بحسب التلفزيون السوري نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. أضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن أضرار بيئية ناجمة عن الحادث. قتل 17 شخصا وأصيب عشرات إثر انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة بمدينة كوهات الباكستانية بحسب وزارة الداخلية. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الانفجار وطالب السلطات بتحديد ملابساته.

أسبابه، فيما أفادت تقارير باكستانية بأن 6 من القتلى من أفراد الشرطة، وأن عدد المصابين بلغ نحو 40 شخصا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل. أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: يا مرحب، موسم المؤتمرات رجع، واللي مجرب المحادثات الجانبية على هامش صحن التبولة والمعجنات بيعرف إنها بتفتح حكي ما بين بطولات عن مشروع معين، أو بالمقابل فتح مواجع وشكاوى إلها أول ما لها آخر. الله وكيلكو، أغلب اللي لاقوني خلال هذه الفترة بيحكوا هل في عندك توظيف، أو هل ممكن تساعدني أنقبل لشركة معينة.
2: اشتري، أنا عايز شغل. عاوز شغل ماشي ولا مالي؟
3: لو سمحت ملقيش شغل عندك،
4: امشي يلا بره بره.
2: في شغلانه ابا ناكل منها عيش؟
5: الله يحنن عليك يا ابني.
2: ممكن سؤال عم الشيخ؟
6: اتفضل يا ولدي.
2: هو الشغل بقى حرام؟
6: لا حول ولا قوه الا بالله.
4: في شغل
1: لسنوات طويله كان سقف الطموح في مجتمعنا العربي واضح ومتكرر. تتخرج من الجامعه، تحصل على وظيفه ممتازه ممكن بشركه هايتك، واستقر في مسار آمن براتب عالي ومكتب مريح، ويمكن معك سيارة تسلا. هذا الخطاب سيطر علينا لدرجة أنه اعتبرناه قمة النجاح. عملياً مهندس أو مهندسة من مجتمعنا قدروا أنهم يندمجوا ويكونوا جزء من ماكينة كبرى لشركات التكنولوجية. لكن فجأة قواعد اللعبة عمالها تتغير بوتيرة مرعبة جداً. ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت تضغط على وظائف المبتدئين والجونيورز، وسوق العمل صار أكثر قسوة وأكثر انتقائية، والشركات نفسها بتعيد النظر بحجم طواقمها في البلاد. وهنا بنوقف مع سؤال صادم: هل فعلا طموحنا مبني على أساس صحيح، ولا كان عبارة عن معادلة مجرد لسؤال كلاسيكي كيف العربي ممكن يتوظف بالهايتك وشو نسبتنا فيه؟ وهل ممكن نتحول للسؤال الحقيقي: كم شركة ناشئة، كم ملكية فكرية، وكم قرار استثماري عمالنا نصنعه في البلاد خلال السنوات الأخيرة؟ لما نطلع على المشهد الكامل بنشوف أثر مؤسسات المجتمع المدني اللي قررت ما تكتفي بس بمجرد التدريب أو فتح الأبواب للتوظيف، إنما بناء منظومة كاملة اللي بتصنع الفارق في عقلية الأفراد منها. تحول الشاب أو الشابة من باحث عن أمان وظيفي لشخص اللي بيملك الجرأة إنه يبادر يأسس ويجذب بنفسه رأس المال. هذا التحول الرمزي بنشوفه متجسد تماماً لما نمر من وادي عارة. هذا الشارع مجرد أنك تلتفت للبناية الحجرية التاريخية العريقة الواقعة بين عارة وعرارة، مبنى المدرسة المشتركة الإعدادية القديمة. جدران هذا المكان اللي خرج على مدار عقود من الزمن أجيال من الطلاب والمعلمين بتحتضن اليوم كراج حسوب. هذا الشاهد الحي على كيف ممكن للمكان اللي علمنا الأساسيات زمان أنه يتحول اليوم لمطبخ بعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا وحتى الاقتصاد في مجتمعنا العربي. لحتى نفكك هذا المسار ونفهم وين متجه الإيكوسيستم العربي، بنستضيف اليوم شخصية اللي جمعت ما بين الخبرة الإدارية المالية وما بين العمل في كبرى المؤسسات، واليوم كمان واحدة من أهم الجمعيات موجودة فيها كمديرة تنفيذية اللي تعتني كمان بالحداثة. رح نحكي معها بعين نقدية عن مكانة الموهبة العربية اليوم، ليش رأس المال المحلي بعده متردد إنه يفوت التكنولوجيا، وين دور المؤسسات العربية اللي عمالها تتقلص بالتمويل وحتى بالحضور بالمشاريع.

0: عقول حاضرة طموح جاهز. جاهزين؟ لوك إن.
1: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا تكنولوجي تسويقي ديجيتال حداثي ذكاء اصطناعي وكل ما بينها. وهذه المرة ضيفتنا في هذه الحلقة بنحكي أهلا وسهلا ميسة بلوط شمشوم.
2: يا هلا أنس.
0: أهلا وسهلا، جاي مع طاقات عالية
2: أكيد.
0: الرئيسة التنفيذية لجمعية حاسوب اللي بيشتغل على تطوير منظومة تكنولوجية وريادة أعمال في المجتمع العربي، رح نعرف عنك كمان أكثر بالمرحلة اللي جاي، بس يعني بيطلع لك مبروك.
2: شكراً.
0: على الوظيفة، كيف الشعور بالكرسي؟
2: صراحة محمس مؤثر، تحمسني نبني، تحمسني نعمل شركات، كتير حاسة حالي مرتاحة وين أنا اليوم، وهيك طاقات كتير حلوة زي ما أنت قلت.
0: يعني بتعرفي كثير مرات احنا لما بنسمع عن توظيف لأشخاص جدد في مؤسسات عربية وغيرها، فنتوقع الناس اللي نشأت من داخل المؤسسة وطلعت وفجأة بتيجينا ميسة. كيف هذا الشعور بالتعرف على هذه المؤسسة من جوا؟ الآن صار يعني المكتب، صرتي متعودة تروحي على كراج حاسوب في عرعر.
2: كراج حاسوب. أول ما قلت كراج أبي يقول لي شو كراج؟ كراج حاسوب. أنا حاسوب قصة، نحكي كمان شوي، بس حاسوب بعرفها من فكرة. فإنه هيك الحياة جذبتني إنه أكون مدير إدارية لإلها، عن جد إشي إلي مؤثر، وهيك محطة بحياتي اللي مهم أعملها.
0: يعني بتخيل المسار اللي انت مريت فيه. يمكن تعال نعرف الجمهور بكمان شغلات عنك ميسا. يعني انت سابقا شغلتي منصب المدير المالية او CFO لشركة دولار شيف كلاب، وكمان عملتي في عدة شركات اخرى منها EY وغيرها، عضوة في مجلس استشاري لصندوق فالكون انوفيشن فاوند، كمان شركة دولية في البلاد لمنتدى عالمي لمستثمرين الملائكيين WBAF، وكمان طبعا غير المسيرة الأكاديمية حاصلة على MBA وغيرها، يعني طبعا محاسبة قانونية وخريجة اقتصاد من جامعة حيفا. المسيرة طويلة. يعني قبل ما نوصل لحاسوب وللوظيفة الحالية، هذه المسيرة وفي عالم يعني المال وفي عالم التكنولوجيا، ايش اللي اخذك لكل هذا المحل؟
2: صار عندي هيك بتعرف بعد اخر 3 سنين ورانا فيهم كتير صعبات، وباخر بوزيشن لإلي بدولار شيف كلاب عملنا M&A كتير كبير لنكسوس LP بامريكا. ومن هاللحظة هيك بتعرف بعد ما تشتغل هيك عايشة اللي بعنا 65% من الشركة لنكسوس LP من يونيليفر العالمية، واحنا هيك فتنا بكل هاي التحضير للبيعة.
0: أوكي؟ نحكي على صفقات، صفقات هائلة
2: كتير
0: جدا،
2: كتير كبيرة، ملايين دولارات، بتكون هيك بهاي فاشن للبيعة، وبس تبيع هيك بتنزل كل الطاقات، وبصير تسأل اوكي يعني what's next، شو الخطوة الجاي. فبعد تقريبا سنة من البيعة ومع كل الظروف اللي مرينا فيها بآخر 3 سنين، قررت أطلع أبني ستارت أب.
0: واو.
2: وفشلت. وهي لحظة الهدوء من توب توب توب اللي انت كتير مبسوط ومعاش آخر الشهر وبونوسز وإلى آخره، لمرحلة اللي انت فيش يشوفوت عليك على البنك من انت لحظة هيك.
0: انت بتحكيها وانت بتبتسمي وحتى بتضحك، يعني المستمعين مطلعين، بس هي لحظة صعبة،
2: لحظة كتير قاسي. يعني 9 أشهر أنا عم ببني بإشي، وعلى فكرة كل حياتي أشتغل مع ستارت أبس كمستشارة. في فرق شاسع لما انت تقعد على الكرسي وتبني ستارت اب وبدك تعمل كل شيء بايدك، من التحضير للمنظومه للبرزنتيشنز للالقاء للستوري تيلينج، كله كله انت بتعمله. يعني اسمع انس، من 100 لصفر، صفر ل100 تقلب 180 درجه. ولما بتفشل، لما عن جد مش قادره اجيب مصاري وبتحس انه الحياه تعكست معك بطريقه مجنونه، ساعتها بصير تدور على القوه الداخليه اللي كتير كتير كتير، بصير تقول اوكي عملت كل شيء، إسا وين أنا، وين رايح اليوم؟ زي بصير عندك تغيير اتجاه حاد بما معنى حاد لقوة ما كنت شايفة قبل. وهي القوة اللي أنا اليوم يعني عم بجرب أحركها.
0: صار اتخاذ مخاطرات مش سهل.
2: هو اسمع، أنا باخذ مخاطرات بس واعي، مش يعني مش عشوائية. هاي المخاطرة كانت عن جد من أكثر مخاطرات أخذتها عن جد حادة حياتي، انه اترك بوزيشن CFO واطلع ابني ستارت اب.
0: نحكي على وظيفه جدا عاليه، بياخذ كثير من السنوات والخبره لحتى ما
2: شركه عالميه امريكانيه، يعني اشي عن جد
0: منافسه عاليه جدا، تعامل مع شركات اللي هي مستقره، وظيفه اللي هي

0: مرموقة، في من وراها يعني كمان عائد مادي، كمان استقرار يمكن حتى على مستوى اجتماعي عائلي كل شيء، وفجأة انتقال لمخاطرة مثل هذا المجال وببناء شركة ناشئة، الموضوع بيتسكر. ايش بيصير بهذه اللحظات عند الانسان؟
1: اول شيء جوزي شو عم تعمل؟ ابوي امي اولادي كل الدنيا كتشقلبت. بس كنت هيك، كنت انا بمرحله زي شايف شيء اللي ولا حدا شايفه، ما بعرفش كيف بدي احكي. يعني كنت انا يعني الكل هيك بتعرف هاي الضجه حوالي، ضجه واو ميس اصحابي شو عم تعملي، واو ليش شو بصير، بتعرف كل هاي الضجه ضجه ضجه، وانت كانك هيك بالضبط زي انت حاطط سماعات عدنك وماشي هيك لحالك تسمع صوت حالك، وبلشت تفوتك تغوص على هدوء داخلي اللي عم تبني فيه مش ضابط معك،
0: في ثقة بهذا المحل انه انا فاهم لوين رايح.
1: انا كنت فاهمة لوين رايحة، بس في الاخر اتضح انه مش فاهمة لوين رايحة. فمن هاي اللحظة انه انا فاهمة للحظة انه مش فاهمة، زي كأنك بتاكل كف وبهاي الكف انت بتقول اوكي يعني شو الاشي الجاي. فبتبلش اول اشي الاشي الطبيعي بترجع ادور على شغل، فتعرف الغريزة
0: انه ادور على إنه على مكان امن. صحيح، مكان امن، توظيف،
1: فبهاللحظة كمان دفشت حالي لاشي، لا انه اوكي انا ايش قوتي، ايش قوت الانسان الداخلي اللي انا ما كنت شايفيتها، وشفت اشي اللي انا عن جد عن جد عن جد بعد يعني 43 سنة عايشة، شفت اشي اللي ما شفتوش من قبل، هو قوتي انا اللي بقدر احرك شغلات بطريقتي انا. فقررت اخذ هاي القوة على محل امباكت وعم بحل اللي هو تعرف ريجنال اللي هو بكل الميدل ايست.
0: وهذا وهذا لما بنحكي على شيء اللي هو على مستوى قطاع وعلى مستوى شيء حتى عابر دول، يعني كيف من هذا المكان بتوصل الى لمكان بتقولي اه انا باخذ على حالي مسؤوليه زي مسؤوليه مؤسسه مثل حاسوب اللي صار لها يعني عقد من الزمان، صار في لها مكان في المجتمع العربي، مكان في عالم الهايتك كمان المحلي وكمان ابعد من ذلك، مسؤوليه مش هوينه بالمره.
1: لا صراحه، وانا كنت بلجنه التدقيق تبعت حاسوب، فانا بعرف حاسوب يعني عن قرب، بس باللحظة ما توقعتش يعني اللحظة هاي تيجي إنه أحد المؤسسين يقرر يطلع من البوزيشن ويفتحوا البوزيشن لإنه بتعرف يعني مقابلات عمل، وبهاي اللحظة إنه توجهوا لي كأنه بتعرف أقدم زي أحد ثاني. بس بهاي اللحظة بتعرف بيكون الوعي عدم الوعي يعني آه ولا لا. وباللحظة اللي بتقول لا خلاص أنت بتحس إنه عن جد هذا المكان اللي أنت بدك تعمله إسا، هذا الإشي اللي بهاي اللحظة الزمنية، بهاي اللحظة من حياتك، بهاي اللحظة مع كل خبرتك عندك القوة والطاقة إنه بهاي اللحظة التايمينج الصح إنك تحط كل طاقاتك بهاي اللحظة تعمل هذا الأثر.
0: هذا أثر عن جد يعني في خلال الحاسوب، ويعني مع مد السنوات يعني كمان هذه السيرورة اللي مرت فيها حاسوب، بنحكي على جمعية اللي صارت عن جد يعني واحدة من أكبر الجمعيات في هذا القطاع، مع مؤسسين يعني مع كمان حسن أبو شعلة وكمان ربيع زيود اللي عن جد عملوا مسيرة طويلة جدا في هذه الإدارة. أنت اليوم كيف شايف يعني هذه المؤسسة وكيف شايف دورك فيها؟
1: قوة المؤسسة كثير صعب تحطها بحكي، قوتها المجتمع الكوميونيتي اللي انبنت. حاسوب هي مبادرة، هي ستارت اب بنت بفكرة وصلت لمحل اللي عندها مجتمع، اللي مجتمع كثير مشكل من خريجين بعالم التكنولوجيا، من مبادرين، من مستثمرين، من بارتنرز بقرب المجتمع، اوكي شركاء، من جامعات، من علاقات. فقوة حاسوب كثير كثير كثير كبيرة تقدر تحصرها بكلمة. فإنك تأخذ هاي المؤسسة اليوم من وين وصلت محل كثير كبير لسكيل أب اللي هو كمان جغرافيا داخلي وكمان خارجي، هاي مسؤولية كثير كبيرة، وإحنا قد الثقة،
0: احنا متأكدين ويعني على ثقة برضو انه قادم السنوات فيها كمان يعني تحديات كمان اكبر.
1: أكيد.
0: كمان على مستوى المؤسس وكمان على مستوى المجتمع ككل. على الصعيد الشخصي تشعري انه هذه المخاطرة المهنية بالانتقال بين هذه العوالم، بين الاستثمار وبين التكنولوجيا كستارت اب بالإدارة، وبين يعني كمان الجانب الثالث اللي فيه احنا بنحكي على مؤسسات

0: مجتمع مدني وما إلى ذلك، بتشعري أنه الإنسان عن جد ممكن أنه يكون في كل هذه الأماكن ويضل في مكان مريح، أو أنه أنت بتقولي لا أنا أطلع من المكان المريح تبعي بكل مرة وأشوف تحدي مختلف؟
1: في إشي صغير لازم كل حدا ينتبه له، اللي اسمه teachable index، أنك أنت قدرتك على التعلم المستمر. كل ما كان هذا الإندكس عالي، كل ما أنت اكتسبت شغلات اللي بتاخذك محلات بتجنن. فأنا أؤمن عن جد إيمان عميق إنه كل إشي بيؤدي لإشي، كل خطوة بتعملها بتفتح مش باب، بواب لقدام. فإنك ضلك تتعلم وضلك تجرب وضلك، طبعا مش كل شيء تعرفي، كتير مرات كمان لحظات اللي هي صعبة ولحظات فشل ولحظات، بس كمان الفشل نقدر نتعلم. فهاي العوالم اللي أنا مريت فيها عن جد مش مفهومة ضمنا، إنك تكون بعالم تدقيق، تطلع على عالم محاسبة، تطلع على عالم بيع وشراء، على إقامة شركات بالعالم، إدارة فريق عالمي، إن كان بالصين، كان بالأردن، كان بكندا، إن كان هون بالبلاد. فهاي العوالم كلها هيك بتعرف كل إشي، كل يوم بضلك تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم، بصير تقول طيب هاي الكاسي وين بدها تفيض المي منها، لا بضلك تكبر الكاسي، بضلك تتعلم، بضلك يعني تتجدد. وهاي الروح هي اللي بضلنا تعطينا هاي البنزين والفول.
0: هذا الجانب يمكن يعني بأكد على كمان شغل، انه يعني انت حضرتك مش جاي كلا مبرمجة ولا مهندسة، واليوم يعني مسيرتك الطويلة يعني كانت مش بس هاي تك، كان فيها كمان عوالم ثانية او اغلبها عوالم مالية. بتشوف انه اللي جايين من خارج عالم التك او من خارج عالم الكودينج نسميه، في لهم هذه المكان اللي ممكن عن جد يحققوا فيها ذاتهم كمان داخل الهايتك والتكنولوجيا مع كل اللي بصير اليوم؟
1: مليون بالمية، بالعكس، حتى انه لما انت بتيجي من عوالم مختلفة قدرتك على رؤية الاشياء هي دائما مختلفة. فعندك هاي الرؤية اللي بتجيبها اللي انت مش يعني انت، انا يعني لو بدك تقعد معي من اليوم لبعد بكرة تفهمني تك وتشرح لي كودينج ولا ممكن أفهم، بس قدرتي إنه أسأل الأسئلة الصح اللي أقدر أعمل من اللي بتحكي إشي. فإنك أنت تشوف هذا الإشي الغير، هاي قوة الإنسان اللي يمكن هاي القيمة المضافة اللي كل حدا بجيبها لما هو مش بيجي من نفس العالم. فبالعكس يعني هي موهبة الإدارة وموهبة الأسئلة وموهبة إنك تتعلم وموهبة إنك تسأل أسئلة كتير اللي تعرف تأخذ قرار، تعرف كلها بالحياة كلها بالآخر إن كان مهنيا إن كان شخصيا هي قرارات. فإنك تقدر تأخذ هذا القرار، مش مهم القرار بأي منصب أو بأي لحظة، هي عبارة عن رؤية إشي اللي غيرك
0: صحيح.
1: فهيك
0: يمكن يعني بهذه الفترة عن جد يعني مع كل يعني أدوات الذكاء الاصطناعي الجديد اللي بتساعدنا يمكن نفهم التكنولوجيا بتبسيط معين للناس اللي مش جايين من داخل الهايتك، مش جايين من داخل عالم البرمجة والهندسة، في احتمال أعلى انهم يقدروا عن جد إذا في هذا الإبداع وفي هذا الرؤية الأوسع انه عن جد ممكن كمان ينخرطوا في وظائف إدارية في هذا المكان.
1: مليون بالمية. أصلا أنس البرمجة اليوم، عالم البرمجة صار هو عبارة عن مستهلك، يعني كوموديتي. يعني قبل كان مهندس بقلب شركة يقعد 20 سنة ما حدا يقدر يطلعه دارين بالهم عليه على معاش. اليوم أنا مخصنيش بالتك، بقدر أبني اليوم أبليكيشن.
0: صحيح.
1: فاليوم العالم البرمجي تحول من إشي كثير نيش لإشي لكوموديتي. فاليوم أنت كيف تقدر تأخذ هاي الكوموديتي وتبدع فيها؟ فالعالم عم بتحول إذا بقوله بالإنجليزي من native engineering ل AI native.
0: صحيح. من الأشخاص اللي كانوا عن جد بيسووا كل إشي بقصين يدوي لعالم اللي صار فيه فعلا. وهذا يعني يمكن جزء من هذه الرؤية اللي بتتغير على مدار السنوات الأخيرة. إحنا مستمعين رح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع لنكمل هذا الحديث مع ضيفتنا في هذه الحلقة ميسة بلوض شمشوم. خلونا على البال.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
0: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك مكملين في هذا القسم الثاني، وضيفتنا في هذا العدد ميسة بلوط شمشوم، الرئيسة التنفيذية لجمعية حسوب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: هلا، رجعنا
0: رجعنا رجعنا، والطاقات ما زالت فل. وواحدة من الشغلات اللي يمكن على مدار هذه الفترة من وقت ما دخلتي على هذه الوظيفة، والتقينا في عدة جلسات ومؤتمرات وغيرها، واحدة من الشغلات اللي واضحة انه اذا ميسة دخلت على الغرفة ميسة واضحة، ميسة موجودة يعني. وهذا هذا الجانب بحطني بمحل انه حاسوب اليوم في لها يعني سيرورة كانت ما قبل ميسة، وان شاء الله بتكون ما بعد. من بين الأشياء الموجودة في حاسوب، إيش الناس تتوقع أنه ميسة بتحاول تحافظ عليه، وإيش الأشياء اللي ميسة بتحاول أنه تضيفها لهذه المؤسسة؟
1: أكيد أكيد. أول شيء لما فتت على حاسوب بنينا استراتيجية كتير جديدة وكتير حلوة مع الهيئة الإدارية لحاسوب، حاسوب لابس، حاسوب أنجلز. واليوم الأشياء اللي عن جد عن جد عن جد إحنا المؤسسة اللي اسمها حاسوب، حاسوب لابس، حاسوب أنجلز، مهم نحافظ عليها، هي قوة الكوميونتي، هي المسار تبع اللي عم نبنيه بالوسط العربي للطالب من لما بفوت على عالم التك تنو يصير له حصة شريكي بالتك. وإسا بشرح أكثر. فاليوم مسار حاسوب، أو أنا بسميه The Journey تبعت حاسوب، هي تخيل أنت شمس، أوكي، اللي هو المخ العربي المبدع، مخ التك العربي، إن كان صبية أو شاب، أول طريقهم هاي هي الشمس، أوكي، هاي هي قوتنا. وتخيل حولها في كواكب، المسار اللي أنت الكواكب بدور فيه حول الشمس كثير كثير بسيطة بحاسوب. أول مرحلة أنت بتلتقي بحاسوب هي بالجامعات. فعنا تخيل أول جيت أوي أنت بتفوت عليه، بتفوت عليه على 6 جامعات.
0: اليوم أنتم موجودين
1: بكل الجامعات الكبيرة، 6 جامعات بنشتغل فيها على مدار سنة مستمر، سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة. هناك بلشت حاسوب.
0: رهيب.
1: فهي قوة حاسوب. أي حدا اليوم بسمعني عنده ولد أي جامعة تعلم مسارات ستيم أو تك، عندك غاد في إشي اسمه حاسوب، دور عليه. فإحنا موجودين غاد، نعطي كل القوة للطلاب تبعتنا، إن كان منتورشيب، إن كان سوفت سكيلز، إن كان بناء مجتمع فعال، أوكي، أنا وياك بنقدر نقعد اسمها الأوضة من هون لبعد بكرة. إذا بنكونش فعالين بيطلعش مننا إشي.
0: صحيح.
1: فإحنا منفعل مجتمعنا البدائي أول إشي لما يشوفنا بجامعات. هاي أول كوكب حوالينا. الكوكب الثاني هو كيف إحنا منحول قوة اللي بعد ما نقشر الطالب العربي ونعمل له تقشير على عالم المبادرة. شو يعني على مبادرة؟ ونشرح له شو يعني ستارت اب، كيف تبني ستارت اب. هناك ببلش عنا العالم الاكسبرتيز اللي انت

0: يعني حتى يعني بين قوسين مؤسسات قائمة بحد ذاتها يعني كمان طبعاً. حاسوب إنجلز طبعاً. مع كادر اللي عن جد يعني كمان احنا استضفنا حاسوب لابس واستضفنا حاسوب إنجلز سابقا ومدراء اللي ما شاء الله عنهم بيعملوا شغل بجنن كمان أمير وكمان حازم وكمان محمد يونس يعني جميعهم ناس اللي عن جد فيه لها أثر بالمجتمع العربي وبال يعني بكل مجتمع الهايتك. بس اليوم حاسوب كجمعية في عندها عدة يعني مسارات. انتم كمان موجودين في كراج حاسوب في عرعر المثلث. يعني من كل هذه السيرورة الموجودة اليوم في بعد لوين يتطور هذا المشروع؟
1: طبعا انا اليوم حلمي بحاسوب انه نخلق توظيف من قلب المبادرة. اوكي تخيل انت عندك شركة زي هات ضرب 10 انت وظفت 3000 واحد بعالم التك بالمجتمع العربي. مش مهم شو بيعملوا تسويق بيعملوا تك عن جد مش مهم. انت وظفت انا بس على غاد بقلب حاسوب نسعى انه يكون عندنا شركات مش بس ناشئه وانما واقفة على اجريها اخذت تمويل بتقدر توظف مينيموم 20 شخص بقلب الشركه اوكي وتقدر تطلع بالعائد المالي عشان نقدر نوقف على اجرينا. فاليوم حاسوب تخيل هاي جمله انا عم تقلب من انه انا بدي حصة مالية من قلب المجتمع إنه أتوظف لا مالك
0: أنا بصنع
1: مالك حصة بالمجتمع كواحد اللي عم بدور على شغل بنى شركة باع الشركة أسس رأس مال وبستثمر بقلب المحرك من جديد.
0: يمكن هذا الشيء يعني بيرجعني لل يعني في كثير أحيان في السنوات هذه كان في يعني زي نوع من النقاشات الدائرة داخل المجتمع الاقتصادي العربي إنه إحنا نوعا ما وجهنا كثير من الشباب العرب لهذا المكان وبنحكي كثير مرات إنه الموهبة العربية موجودة وال يعني الأثر هذا الشيء إحنا شايفينه كمان في الجامعات وذكرنا هذا الشيء سابقا. بس بالمقابل بنشوف إنه كثير من هذه القيمة وهذه الشركات مش عن جد بترجع لداخل المجتمع العربي. إذا كان في نجاحات فهي بتكون نجاحات فردية نجاحات للأشخاص بأنه يعني يوصلوا في السلم الوظيفي داخل هذه الشركات. بتشوف أنه في مكان لحاسوب أنه تغير من هذه المعادلة اللي احنا شايفينها؟
1: حاسوب تبني احنا ما بنغير احنا بنبني الاسس بنبني الشركات بنبني التوعيه بنبني الشركات داخل المجتمع. تخيل احنا اليوم يعني انا اليوم عم ببني شركات بكل حدا عم بشتغل بالمدارس. انا مش شرط اشتغل بالمدارس انا ما بشتغلش بالمدارس سيرورتي بتبلش بالجامعات ولكن عم ببني شركات عشان ادعم كل ما يعني قبل ما يوصلوا الجامعه. فتخيل هاي الشركات مهمه. حاسوب اليوم هي بتعطي الاساس انه تزرع اوكي. هلا انا شو بآمن بقول مش كل حدا خلق مبادر بس كل حدا بتعلم المبادره هو ناجح. فانا ماشي على هاي المقوله. انا مش يعني انا مثال على ذلك. انا فشلت كمبادره اوكي بس انا ناجحه. فكل حدا بتعلم هاي السكيلز تبعت المبادره بيقدر يتطور وبيقدر ينجح بقلب المجتمع. وهنا انت بتبني المحرك تبع المجتمع كقوة اقتصادية. تخيل عندك القوة الاقتصادية عندك الانفراستراكشر عندك الشركات عندك الماركتس عندك المستثمرين عندك المبادرين عندك الهيد كاونت الناس اللي متعلمة تك وبدها تشتغل. فالمجتمع لا يقتصر على فقط هذا او فقط هذاك وانما على بازل كتير كبير الكل عم بيشتغل عليها.
0: يعني انا باخذ نفس المثال اللي انت ذكرتيه ويعني زي نوعا ما بفهم من كلامك انه يعني يعني نحكيها كرئيسة تنفيذية لواحدة من أهم المؤسسات بالتك العربي. أنا كل سنة ميسا بستنى أنه يطلع التقرير تبع يعني عدة وزارات وبرضو كمان يعني سلطة الحداثة اللي بيحكي على أنه قد إحنا وصلنا كدمج المجتمع العربي داخل التك. إحنا بكل السنوات الأخيرة ما تخطينا 3% بأحسن الأحيان بينحكال على 3.4%
1: 2.9 حتى
0: كل مرة يعني عن جد ممكن يتغير. والآن مع الحرب الأمر نوعا ما كان كمان أقل. مؤتمرات دورات نيتوركينج برامج تشغيل حدث ورا حرج من كثير مؤسسات كمان حاسوب كمان طبعا. غيرها. وبالمقابل انت كأنك بتقولي لحظة شوي احنا مش بس هذا الشيء اللي احنا لازم نفحصه بالأرقام انا كمان لازم نبدأ نفحص انه كم شركة ورأس مال وملكية فكرية موجودة عندنا في المجتمع العربي. هل احنا اصلا على قد هذا التحدي اللي بنحكي عنه؟ انه شايفه يعني طموح بس جدا صعب.
1: بس عنا

0: هيك من فراغ. تخيل احنا قبل 10 سنين وين كنا واقفين وطلع اليوم. اليوم تعال نقول انا عن جد فيش عندي بعد ارقام لانه عم نبني مركز داتا، ولكن فيش عندي ارقام مثبته فاعذروني اللي بيسمعوني، بس اليوم عندنا بالوسط العربي ما يقارب تعال نقول من 80 عن جد بعرف ايش ل 100 ستارت اب، اوكي، ل 100 شركه ناشئه. منهم انا بقول لك في 20 شركه اللي موظفين اكثر من 20 اوكي، وعندنا اوريدي كان
1: هذا بالمره لا يستهان فيه
0: أبدا. لا يستهان فيه، وكان اكثر من اكزيت اخرها اكبرها تيراماونت، دكتور هشام طه عمل اكزيت بقيمة 430 مليون دولار.
1: رهيب رهيب. هذا واحد من اكثر الاخبار اللي عن جد كانت مؤثرة في الاقتصاد في البلاد،
0: مليون بالمية،
1: وهذا بالمرة مش شائع اعتياد يعني
0: 100%، واحنا مش عم نرجع لورا عم نمشي لقدام. فتخيل انت تاخذ هاي الارقام وجرب تفكر او تخطط. تخيل انا بطمح كمؤسسات لدعم هاي المبادرات نوصل ديش أقول لك عشرة، ولا إنما ثلاث إكزيتس بخمس سنوات القريبة علينا. هذا الإشي، هل هذا الإشي إله محل؟ طبعا إله محل، يعني أنا بشوفه.
1: وهذا يعني يمكن برضو فرصة إنه نحكي للجمهور إنه لأي درجة إنه كل صفقة من هالنوع هي ما بتعود فقط على على المبادر، فقط على الفاوندر اللي أقام المؤسسة أو عمليا الموظفين الموجودين هناك. إحنا بنحكي على شيء اللي بيعود بفائدة وبيعود بتأثير على كل الإيكوسيستم أو على كل المجتمع والمنظومة اللي موجودة حوالين التك، وهذا شيء يعني مبارك وجدا جدا مهم. ويمكن هذه فرصة إنه كمان أسألك عن شيء اللي أنا بسمعك تحكي عنه أكثر من مرة في الفترة الأخيرة عن الإيكوسيستم ككل. يعني في نوعا ما إيكوسيستم عربي اللي بدأ يكون موجود على منظومة اللي فيها يعني صار في مبني كمان للشركات الأصغر والشركات الأكبر، كمان الأشخاص اللي موجودين يعني في شركات دولية ومحلية بهذا المحل صار في اليوم يعني الأشخاص هذول صاروا يعني بنبني فيهم على الأقل حارة أو بلد صغيرة يعني
0: مليون المية.
1: وهذول الناس أنت بتحكي على يعني محاولة أنك تأثري بكل المنظومة ككل، إيش هذه الرؤية اللي بتحكي عنها؟
0: تخيل أنت اليوم عندك، يعني أنا دائما بقول تعال نبلش من القوة البشرية لا يستهان فيها، أوكي؟ عندنا قوة رهيبة، هاي أنا ما حدا يقول لي، أنا شايفيتها. فتخيل أنت تأخذ القوة البشرية اليوم تشتغل بأكبر شركات عالمية بداخل والخارج وتحولها من تشغيل لاستثمار، أوكي؟ أنا أي حدا اليوم عم ببني شركة بحاجة لممولين، بحاجة لمستثمرين، فأنت بتخلق من قلب الحدث قوة اقتصادية. تخيل هاي الناس كلها تستثمر استثمار ملائكي بقلب هاي الشركات. تخيل إحنا نخلق مع بعض كمجتمع الأساس الصح إنه الشركات مش بس تخلق وإنما تكبر. كيف تكبر؟ كيف بتفوت على ماركت جديدة؟ كيف بتطلع على سوق الخارجي؟ كل علاقات، كل بناء، كل في شونا هي لايرز يعني منظومة على منظومة.
1: وهذه الطبقات اللي بتنضم انت بتشوفي انه فيها استقطاب كمان لناس اللي هي من خارج الهايتك او من خارج المنظومة التكنولوجية. في امثلة على هذا الشيء داخل؟
0: طبعا طبعا. خذني انا مش من عالم الهايتك، ولكن انا مستثمر ملائكي بشركة هايتك، لأنه أنا أؤمن أنه هذا الاستثمار رح يعود بالعائد الكتير كبير اللي ولا إشي رح يعطيه. لأنك أنت أول إشي أنت بتكون قسم من القصة اللي بترتوى لأنك شريك فيها للفشل وللربح، أوكي؟ طبعا يعني في قسم كبير من الستارتابس يفشلون والإشي مركب جدا ناش نفوت فيه، ولكن أنت بتساهم بالنجاح إذا حدث. فهاي المساهمة هاي إشي عظيم أنا بالنسبة لي. فاليوم أنا بدعي كل حد عم بسمعنا إنه يجي يتعلم عن المنظومة اللي عم نبنيها بقلب الوسط العربي، إن كان يكون معنا مستثمر ملائكي، إن كان يكون معنا داعم، إن كان يكون معنا شريك، إن كان يحث ولاده يفوتوا على هذا العالم اللي هو عالم زي ما قلت لك هو عبارة عن مسار جدا جميل. أنت بتقدر تطلع فيه على عالم التك تكون ببوزيشن عالي وبتقدر تتحول لمبادر. وفي ملان عندك كرياني، عندك نزار جبران، عندك مؤسس شركة هات
1: حسن
0: عباسي. هذول العالم، هذول بلشوا بعالم التوظيف ونقلوا لعالم المبادرة وعم ببنوا إشي جدا جميل وناجح. فأنت تخيل أنت تكون شريك معهم بهاي القصة، فيش أحلى من هيك.
1: هذه يعني أيضا كلها أمثلة عن جد اللي ممكن الإنسان يستلهم منها إمكانية لتحقيق شيء معين بعد الاستمرارية. رح نرجع وشوي نحكي عن مؤتمر حسوب اللي بستنانا قريبا، ولكن رح نطلع إلى فاصل قصير مستمعينا وبنرجع مع ضيفتنا في هذا العدد ميسة بلوط شمشوم للحديث عن كمان مؤتمر حسوب القريب وعن

0: كمان أمور مثيرة خلونا على البال.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
7: كورونا بلا اعتراف،
8: وأهلنا بالنقب بتهجروا،
7: غيابنا
8: كلفنا.
7: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة مع ضيفتنا في هذا العدد ميسا بلوط شمشوم. أهلا وسهلا فيك من جديد.
11: شكرا.
0: ميسا رئيسة تنفيذية لجمعية حسوب، وجمعية حسوب في كل سنة معودتنا على مؤتمر تك قد حاله، الناس تستنى من داخل الهايتك ومن خارجه. بتخيل انه وادي عربي يعني يفيض يفيض من وراء هذا الشيء، واحنا لازم نعتذر للناس، لسكان وادي عارة، صح، على اللي بيصير في هذا اليوم مرة واحدة.
11: اسفين يا المنطقة جماعة.
0: بس لأشياء إيجابية هذه المرة، وكل مين بيهتم في التكنولوجيا وفي الـ AI وفي كل ما يحيط فيها بيجي على هذا الموضوع. شو بيستنانا هذه السنة ميسا؟
11: بيستنانا رؤيتنا الجديدة بحسوب. رؤيتنا الجديدة بحسوب إنه إحنا إيد واحدة ما بتزقف. نحن كمجتمع عربي قوي جدا من الداخل، لازم يتوحد. فاسم المؤتمر هي منظومة موحدة، أو بالإنجليزي One Ecosystem. فأنا بدعي كل حدا بيشتغل بالإيكوسيستم من كل الأقطاب اللي حكيت عليها، متعلمين تيك أول الطريق آخر الطريق، مستثمرين بدهم يتعلموا الاستثمار، شركاء بدهم يشاركوا معنا، أي حدا بهمه موضوع التيك أهلا وسهلا فيكم يا جماعة. 16/10 سجل أنس.
0: أنا مسجل وبس.
11: يوم جمعة.
0: أنا مسكر عندي باليوميات. لا، هذه مفهومة ضمنا يعني. بس يمكن خصوصية هذا المؤتمر، وأنت كنت في سنين ما قبل ما تكوني على كرسي الإدارة، عن جد بجمع كل أقطاب من اللي في الموضوع، وفي حدث يعني حتى اجتماعي قبل ما يكون تكنولوجي. بهذه السنة كمان محافظين على نفس البنية وعلى نفس هذا الزخم، من أنه كمان محتوى وكمان طبعاً اجتماعيات، أو أنه إيش ممكن نستنى مثل هذا البرنامج؟
11: نفس الشيء هو أكبر. اليوم التركيز كمان مرة كمجتمع واحد وحيد يعمل من الداخل بقوة، فرح يكون زخم، رح يكون كتير ناس، رح يكون نفس النشاطات. المفاجأة

0: الحلوة رح تستنوها.
1: أيوة.
0: بس هو التركيز كمان مرة على قوتنا اللي بنيناها بآخر 10 سنين. يعني تعال نوقف نعمل بوز نركز نقول أوه واو طلع على ورا شوي تعرف إحنا نركض نركض نركض تعال نوقف نطلع شو بنينا ونأخذ كل السفينة مع بعض وعشان عن جد نحقق هذا الهدف اللي عم بدنا نوصله اللي حكيت عليه التشغيل من المبادرة الاستثمار إنك مش بس تكون تقول أنا قسم من عالم التكنولوجيا لا أنا بدي إياك مستثمر في عالم التكنولوجيا أنا بدي إياك محصة ملكية بالشركات أنا بدي إياك تفكر شوي غير عشان نقدر عن جد نبني المشغل أو القوة الاقتصادية من الداخل لأنه هاي هذا الإشي اللي عم بتغير أنا بفكري وبفكر حاسوب إنه إحنا اليوم طالعين جغرافيا نستقطب البلاد العربية طالعين عالميا نبني شركات طالعين عن جد ندفش بكل حدا عنده فكرة تكنولوجية أو بده يفوت على هذا عالم التكنولوجيا فإحنا اليوم
1: اسمحي لي أكون شوي مخرب حفلات حاول يعني شوفي صراحة التفاؤل يعني يشع منك يعني أنت إنسان متفائل واضح لكل مين بسمعنا ولكن بالمقابل ما يسا إحنا من بنمر بالسنة وسنوات أخيرة مش سهلة بعالم الهايتك بنسمع أنا على الأقل بدعوني تقريبا كل 2 وخميس للحديث عن كمان شركة اللي صرحت موظفين بكميات
0: صح.
1: بنحكي على صعوبة عند الجونيورز أو عند الخريجين الجدد بكثير أحيان أنه يلاقوا الوظيفة الأولى لهم بنحكي على كثير تساؤلات موجودة هل إحنا عن جد بنينا بأنفسنا فقاعة لشبابنا للتوجه لهذا المحل والأمور يعني مش كلها وردية لأي درجة أنت بتشوفي أنه في دور كمان للحاسوب وكمان للمؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال في لها مسؤولية أنه أولا تأخذنا من هذا المحل لمحل أحسن أو أنه تلاقي حلول يعني مختلف عن اللي احنا بنحكي عنه
0: استنى أتحداك
1: يلا
0: اليوم عالم التوظيف عم بتغير بطريقة رهيبة معك حق مليون المية وبطلوا يدوروا على انجينير اصلا بطلوا يسموه سوفتوير انجينير عم يسموه اي اي بيلدر فانا سداد حداك بدي اقول لك هاي الشبابنا اللي عن جد قاعده بدون شغل وزي ما انت حضرتك تفضلت قلت الوظائف عم بتقل لانه عالم الاي اي عم بيستقطب الكل ريدندنسي وورك عم بيستهلك
1: صحيح.
0: هاي الاشياء فانا اليوم بسال طلابنا عشان تقدر انت تكون واحد من 100 اللي عم بيقدم على شغل لازم يكون عندك الإشي الغير لما بيسموك AI builder you need to build فإحنا كيف إحنا بدنا نبني طلع أنت اليوم بدي أتحداك اليوم على وسطنا العربي قدي ناقصه كل قرية كل بلد كل شارع كل مدرسة كل مؤسسة قدي ناقصه تك أوكي تخيل أنت أي ولد اليوم عم بسمعني أو أي صبية عم تسمعني تروح هي تبادر تفوت تبني إلى بروجكت بأي مدرسة بس مش عم بحكي على المال بديش مال تبني تخيل أنت واقف إسا قدام موظف معك بروجكت انت بنيه من الصفر تخيل قديش قوتك
1: طبعا.
0: فانا اليوم عم بغير النظره المشاكل موجوده وقله التوظيف موجوده ولكن انت بتقدر تتحدى هذا الاشي انك تعمل كمان انت تتغير فهذا التغيير عم بيحدث من قلب الحدث شايك انا اليوم لا ابنه لا بادره لا اعمله حتى لو بدك تروح التوظيف ابني لانه يعني اليوم عم بدوروا على بنائين مش عم بدوروا على متعلمين
1: فيها اللغة يعني تغيرت. وجهة نظر بانه احنا عمليا نستغل هذه المحنة بكل هذا الوضع السوق اللي عن جد مش مريح خاصة لبين قوسين اللي مش جاي من قلب تل ابيب وهرتسلية اللي فيه عندك عشرات الشركات ب 100 متر مربع يعني
0: صح.
1: ولكن احنا يعني موجودين في عن جد في وضع مش سهل بالمرة نوعا ما بفهم من كلامك انه انت بتقولي يعني نستغل هذه الفرصة لنوع من المنحة
0: ساكن.
1: يمكن يعني مثل المؤتمر
0: يعني تحرك ابني حتى لو انت عم تستنى الوظيفة خليك تستنى الوظيفة بس اعمل واليوم الناس عم بتدور على البني آدم الخلاق البني آدم كمان مرة بنرجع لنفس النقطة أنس AI اليوم الانجينيرينج هو كوموديتي هو مستهلك فأنت كيف بدك تأخذ هذا المستهلك اللي قاعد على الرف وتحوله لإشي قوي بقلب الشركات يعني حتى اليوم العمال تحولت من عامل لا مبادر بقلب الشركات فاليوم النظرة كثير اختلفت على كل حدا بيشتغل حتى مش بس كمبادرة تكنولوجية بالخارج وإنما كعامل جوا بتطلعوا اليوم على عاملين مبادرين فهي وجهة النظر اللي أنا عم بجرب أجيبها للطلابنا الجداد اللي عم يسمعوني.
1: وهذه يعني بنحكي عن طلاب, بنحكي في كثير أحيان عن يعني في بعض المؤسسات بنحكي على غالبية حتى من النساء, على غالبية طبعاً من الطالبات, وهذا أمر يعني برضو بستغل وجودك لحتى يعني أسألك عن

0: عن هذا الجانب, وانت كمان مش بس كمديرة لمؤسسة, انت كمان يعني كمستثمرة بنفسك, كنت ايضا في عدة وظائف في هذا المكان. ليش مهم انه النساء والصبايا ما يكونوا فقط موظفات, انما كمان ابعد من ذلك برضو يمكن نوعا ما يتحكموا بوين تتحرك المصاري, يمكن كمان نحكي على مستثمرات بهذا المجال. احنا غالبا وانا اعترف بنحكي مستثمرين, ما بنحكي مستثمرين ومستثمرات.
1: صح.
0: وين هذا المكان للأسف. انت بتشوفيه بتغير؟
1: انا كل اودي غاد كل امرأة عم تسمعني اليوم وبدها تفوت على العالم ترفع تليفون تيجي على حاسوب ميت اهلا وسهلا. اللي أنا بحاول أوصله, الإمرأة كإمرأة مستثمرة هي إمرأة ليست فقط مستثمرة, هي بتستثمر أول إشي بالإيكوسيستم تبعها, بعائلتها, ببلدها, عندها حس الإمباكت عالي جدا اللي بعطيها كمان التكيف مع إنه أوكي عملنا مصاري, إذا كيف نرجع إعادة تدوير المصاري بطريقة أذكى, بطريقة إمباكت, طريقة مجتمع. هذا الحس عن جد أنا عايشيته, فعشانك أنا عم بساهم إنه عن جد أكثر نساء تفوت على هذا العالم, لأنه الإمرأة بتحس كثير, والإمرأة بتحس بالمجتمع وبتحس بالإيكوسيستم وعندها حس الإمباكت كمان عالي جدا, إن كان لأولادها, من خوف على أولادها, خوف على بيتها, خوف على مجتمعها. فتخيل أنت إحنا نكثر بس عدد النساء اللي معهم رأس مال, فأنت لا شعوريا بتعلي مستوى الإمباكت بالمجتمع. على فكرة آخر يعني سنتين كثير نساء عم تتوجه لي إنه بدها تعرف عن هذا العالم, وميسا فوتينا معيك وميسا علمينا. هذا السبب كمان فتحتك واتساب جروب ملكات كابيتال اللي هي ملكات, يعني مش انجل انفستور, هي ملكات. الاسم كمان له معنى, اللي تعالوا تعلموا كل شيء, إنه عن جد اسمعوا خذوا ملان ملان. أي حدا اليوم بسمعني بيقدر يفوت ملان كمان مرة. بنرجع تيتشبل اندكس, أوكي قديش أنت مستعد إنك تتعلم أشياء جديدة, ودائما في فرص, الفرص موجودة, فإحنا بس بنستقطب الفكر لمحل تاني.
0: هذه الملكات نتأمل أيضا أنه كمان نشوف جزء منهن أيضا بفتح بنفسه, يعني جزء من الشركات الناشئة القادمة أو حتى أنه مستثمر فيها, لأنه أيضا يعني أزمة السوق الموجودة اليوم هي مش بس من الذكاء الاصطناعي, جزء منها هو الذكاء الاصطناعي. إحنا بنحكي بالضبط على نوعا ما تراجع في الاستثمار بهذا المجال. واحدة من الشغلات اللي كمان حصلت بالسنتين الأخيرات كمان ميسا, وإحنا بنحكي على أيضا رأس المال الموجه لدعم المؤسسات المجتمع المدني المتعلقة في الهايتك كمان قل. هذا تحدي موجود على طاولتك بتخيل
1: يومي
0: ومش سهل.
1: لا.
0: إذا كان قبل عدة سنوات يعني كان أي مؤسسة أو أي مشروع حابب أنه يعني يزيد من إقبال المجتمع العربي بالهايتك أو أنه يرفع من إقبال الطلاب على تعلم مواضيع ستيم وما إلى ذلك, كان بسهولة جدا ممكن يحصل على تمويل وممكن يحصل على يعني نوع من المساعدة في هذا المضمار. اليوم إحنا بنحكي على صعوبة بتجنيد الأموال, بنحكي على مؤسسات اللي عمالها يعني يقل عدد مشاريعها, على مؤسسات
1: للأموال كمان
0: بالضبط, وبنحكي على كمان حتى على مؤسسات اللي نوعا ما بدأت تختفي من الخارطة أو تمتزج مع بعض. وين انت بتشوفي الآن مش بمنظور حاسوب إنما بالمنظور الأوسع, انت جزء من هذه السيرورة
1: طبعا,
0: كيف بتشوفي المؤسسات بتواجه هذه الموجة المستهلة؟
1: الموجة عن جد موجة صعبة على الكل, بس كمان مرة بنرجع بنقول أوكي موجة صعبة موجودة. اليوم أخذ عالم البزنس, عندك دولار بالبزنس بصير 5 دولار أوكي إذا بتشتغل صح. بعالم المؤسسات الدولار هو دولار, فأنت بتقيس القياس, وحدة القياس تختلف. فاليوم أنا باجي بقول أوكي شو وحدة القياس,
0: كمان غلبكم بالمعشات
1: وغلبنا وطي الدولار, عشان على فكرة هاي أحد الأسباب اللي كمان الفيلانتروبي تغيرت من وراء الدولار أوكي. فاليوم أنت بتجي تقول أوكي أنا وحدة قياسي إيش, هذا سؤال أنا بسأله كل يوم. وحدة قياس حاسوب إيش؟ إحنا اليوم كقياس إمباكت بالمجتمع العربي شو وحدة قياسنا؟ وهون بتيجي بتقول أوكي إذا أنا وحدة قياسي بهذا العالم, كيف أنا بجند كل المؤسسات إنه ما ننفسش بعض وإنما ندعم بعض كل واحد بقوته؟ فاليوم إذا أنا عم بشتغل على هاي القطعة البازل الصغيرة, تعال قوي شغلي عليها, بعرف انه اللي حد بيشتغل على قطعه ثانيه, بس احنا مع بعض بنكبن كل الصوره. كمان من هون جاي الاسم وان ايكوسيستم. فاليوم احنا عم نستغل المصاري والمعنى الموجود معنا اللي هي قليله, عم نستغلها لاكثر اثر واكثر شغل, وبالاخر كله هو يعني هي عن جد تحدي مش سهل. انس يعني كل يوم

0: كل يوم كل يوم بادجت وضيق ضيق الكاش فلو
1: عدد الكرسونات للشخص
0: بطل واحد لا اسمع بطل واحد بدك تيجي عندنا ببلاش صح طلع علي كيف تعود ياخذ قبل مصاري اسا ببلاش فجاه ببلاش
1: طيب فهمنا يعني ولكن يعني بتشوف انه عن جد هذه موجه وراح تعدي ولا احنا انه خلص تغيرت قوانين اللعبه اللي كان معتاد انه المؤسسات بسهوله تقدر تجند اموال لهذا المجال يفهم انه اللعبه تغيرت احنا بعالم مختلف
0: احنا بعالم مختلف اللعبه تغيرت بس كمان مره اللي بيعرف يقيس الاثر بضل ياكل من الكعكه فالكعكه كعكه ظلت نفس الشيء ولكن قطع الكعكه رح تتغير شوي يعني رح تشوف مؤسسات بقلب وسط المجتمع العربي عم تعمل ميرج مع بعض عم تتوحد رح تشوف توحد كل عالم الموارد الكعكة أناس هي كعكة أوكي ولكن أنت قص يعني قطعتك من قلب الكعكة رح تتغير فالموارد رح تتوحد يعني إذا أنا عم بعمل نفس الإشي وإنت عم نعمل نفس الإشي تعال نحط القوة مع بعض نعمل إشي أقوى فكمان هاي نظرة اللي أنا اليوم بس عالة لما حدا عم بيعمل إشي كثير منيح يعمل بالعكس لازم أدعمه وأنا عمل اللي أنا بعمله أحسن فأنت لما أنت بتقيس الأثر بقوة العمل
1: هذا
0: فيش خوف
1: هذا
0: على
1: يعني هذا
0: وجودك.
1: الناتج اللي بنحكي عنه هو ناتج بالآخر للمجتمع ككل وناتج لعمليا أنه إحنا نلاقي حلول لوضع صح. اللي اليوم إحنا فيه للأسف معقد. الشديد في كل مرة يعني في كل حلقة إحنا صح. بنطلع فيها بصوت التك وبنحكي على مواضيع الهايتك يعني كمية الرسائل اللي بتوصل أنه يعني كيف بتوجهوا الشباب لهذا المحل ما إحنا اليوم بنتعامل بالمراكز أو أنا شخصيا وغيره بيحكوا على كمية الشباب اللي بتبعث السيرة الذاتية ل 17 محل باليوم ولا واحد منهم بيرجع وعد على ذلك كمية وظائف وما إلى ذلك هذا بحال أنه أصلا كان في وظائف مناسبة أو تبحث عنهم حتى يعني قبل ما نوصل لختام الحلقة معني شوي يعني يمكن أنت ذكرتي على وحدات القياس تمام انتوا جماعه الحسابات بتحبوا الكي بي ايز بتحبوا الكي بي ايز بتحبوا الحسابات فتعالي يعني نستضيف ميسم نحط معنا ميسم بلوط شمشوم كمان 5 سنوات ونبدا نفحص الامباكت او المردود اللي كان لحاسوب يعني من مؤتمر 2026 5 سنوات لقدام ايش اللي بتتمني انه تشوفيه وتقولي انا عن جد فعلا غيرت بالمجتمع العربي غيرت في عالم التكنولوجيا وانا الان راضي عن المسيره اللي عملتها من خلال كرسي حاسوب
0: اولا اكثر مستثمرين ومستثمرات ملائكيين وملائكيات بالوسط العربي اولا ثانيا أكثر مبادرات تكنولوجية مش بس محلية وإنما عالمية لأنه هنا بيتا ماركت ما في ماركت ما في سوق فأنا اليوم أسعى لدمج مبادراتنا أساعد كلنا عم نساعد أي مبادر اليوم موجود عندنا يطلع على السوق العالمي هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة أكثر طلاب بعالم التك اللي بتفكر غير وبتقدر توصل مش بس على جونيور بوزيشن انه ستودنت بوزيشن وانما تعلى بالمدرج ويكون عندها القدره الماليه والشغف
2: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19.90 سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44.90 كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10.90 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14.90 فقط الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة
5: من مجموعة المشهداوي
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن 04-999 4888
8: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضد في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
10: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة قرب مدينة شفا عمر، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد غازي أشقر البالغ من العمر 34 عاما من يافا بتهمة قتل مصطفى أبو لسان بواسطة عبوة ناسفة زرعت في مركبته قبل نحو شهرين ونصف. بحسب لائحة الاتهام، تعقب أشقر وآخرون الضحية ثبتوا جهاز تتبع وعبوة ناسفة في مركبته قبل تفجيرها عن بعد قرب محطة وقود في حلون، ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بعدة مركبات. كما اتهم أشقر بمحاولة طمس أدلة بعد الجريمة. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك عن شبهات أمنية بحق شابين من طمرة ومجد الكروم تتعلق بالتواصل مع جهات خارجية. وبحسب أجهزة الأمن، يشتبه بأن شابا من طمرة حاول التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية، فيما اعتقل شاب من مجد الكروم في ملف أمني منفصل بشبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها. في حديثه لراديو الناس، قال محامي شاب من مجد الكروم حسين مناع إن النيابة لم تقدم حتى الآن لائحة اتهام بحق موكله، وأن اعتقاله مدد حتى يوم الأحد بناء على تصريح مدعي عام.
1: أنا رافقت هذا الشاب منذ بداية التحقيق يعني، وبرأيي أنه ليس هنالك أدلة لتوريطه أو لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التخابر. يعني كان هنالك تواصل ما بينه وبين ناس من خارج هذه الدولة. ليس كل تواصل مع أي شخص من خارج الدولة سيصل بالنهاية إلى التواصل مع عميل أجنبي أو مع جهاز مخابرات لدولة عدوة. هنالك الكثير من الأمور التي طرحناها خلال التحقيق التي برأيي يعني لا تعطي النيابة العامة في النهاية مواد دسمة إدانته بهذه التهم، وطلبت لهم عدم تقديم لائحة اتهام. في النهاية يقومون بنشر أنهم علنية تقديم لائحة اتهام حتى قبل تقديم لائحة الاتهام. يعني حتى يوم الأحد ليس لدينا أي رد ولا نستطيع الرد. نحن نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
0: قال مقررون خاصون في الأمم المتحدة أن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل خطوة إيجابية، لكنها جاءت متأخرة. وأشار المقررون إلى أن الإجراءات البريطانية الجديدة قد تعكس تحولا في موقف لندن من الاستيطان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت عن تعرض فلسطينيين في الضفة الغربية لما وصفته بالتطهير العرقي. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وبحسب التلفزيون السوري، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. أضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن أضرار بيئية ناجمة عن الحادث. قتل 17 شخصا وأصيب عشرات إثر انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة بمدينة كوهات الباكستانية بحسب وزارة الداخلية. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الانفجار وطالب السلطات بتحديد ملابساته وأسبابه، فيما أفادت تقارير باكستانية بأن 6 من القتلى من أفراد الشرطة وأن عدد المصابين بلغ نحو 40 شخصا.

أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل. أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

يجمع باحثون بين التراث والأصالة، العلم والحداثة، ويزاوج أدباء وكتاب بين الماضي والحاضر، بين الجذور والغصون، وعادة ما يكون المنتوج ناضجاً أنيقاً ونافعاً. من هؤلاء البروفيسور زياد دبور ابن بلدة بيتجن، الباحث في علم الأدوية السريرية.

0: والصيدلات والمستحضرات الطبية والتجميلية وكافتها تستند إلى النباتات والأعشاب. البروفيسور دبور ضيفنا اليوم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، معه نتحدث عن ثنائية التراث والعلم، عن علاقته بالأرض والطبيعة. برفقته نتجول في رحاب الطبيعة بين نباتات الخروب والآس والزيتون والليمون والبابونج وورق الزيتون والقصحة والميرمي والغار وغيرها وغيرها الكثير. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعاني ونسافر.
1: ولد الباحث في علم الأدوية بروفيسور زياد دبور عام 1959 في بيت جن، في بيت عصامي خبزه كفاف يومه، وأنهى دراسته الابتدائية فيها. انتقل إلى الرام المجاورة وأنهى دراسته الثانوية فيها رغم الظروف الصعبة. انتقل بعد ذلك إلى دراسة الرياضيات في جامعة تل أبيب قبل أن ينتقل إلى الجامعة العبرية في القدس لدراسة الصيدلة فيها. ومن القدس انتقل دبور إلى حيفا وأنهى دراسة الدكتوراه في معهد التخنيون، وبعدها شرع في العمل صيدليا في عدة مؤسسات. ومنذ عام 2010 يعمل الأستاذ دبور في مختبرات دكتور دبور للمستحضرات العلاجية والتجميلية التي تستند إلى النباتات الطبية. أصدر مؤخراً كتاب الصيدلي الجليلي رحلة بين التراث والعلم، وقبله أصدر أعمالاً شعرية هي أصداء الروح وتمرد الروح، وكتاباً للأطفال بعنوان بستان الحياة الساحرة. يكرس دبور الكثير من أوقاته للبحث العلمي والقراءة والاعتناء بمزرعة خاصة للنباتات الطبيعية، ومن أجمل هواياته الرسم والمشي في رحاب الطبيعة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد.
3: أهلا فيك أبو محمود، أهلا أخي وديع والمستمعين.
0: نقول لك البروفيسور زياد ولا نقول لك أبو طارق؟
3: قل لي زياد، أبو طارق شو بريحة.
0: طارق بن زياد. مين سماك زياد؟
3: أبوي.
0: وانت سميت طارق؟
3: انا سميت طارق على اساس طارق بن زياد.
0: تداعيات التاريخ
3: معلوم.
0: والاندلس، وفيك شيء من الاندلس، انت فيك راحه اندلسيه. كل ما يتعلق بموضوع الزمن الجميل والنباتات والتراث الطبي، الشعب العربي اللي له اساس علمي، اساس العلوم، اساس الصيدلي موجود عندك. انت ما شاء الله بروفيسور خريج التخنيون وخريج جامعات اخرى في البلاد، نتوقف عند ذلك، في مواضيع كما كنا تتصل بالعلم، علم الادويه السريريه والصيدله وما الى ذلك، وزوجت بينها وما بين الموروث العربي يأتي من الطبيعة. بدي أسألك، كنا لما يعني زرتنا ووصلت في راديو الناس، ومنقول لك كمان مرة أهلا وسهلا فيك، على سيرة المشروبات وفنجان القهوة، سألناك تشرب قهوة قلت لا، فتحنا سيرة الشاي فأجينا على المشروبات الروزماري والبابونج، وقلت لك أنا بغلي ورق الزيتون، فأنت لفت نظري بتقول لي أن ورق الزيتون حتى يكون قد جاء بكل ما فيه من قيمة علمية لازم يغلي 10 دقائق، فأنا بدي أبدأ بالزيتون. ليس أجمل من أن نبدأ هذا الحديث بالزيتون وإحنا في مواسم الزيتون الآن، أو على عتبة الزيتون.
3: أول شيء شكرا لك، شكرا على المقدمة، وبشرفني أكون في راديو الناس ومعك أخي وديع. ورق الزيتون هو مصنع، كيف قلت في كتابي الصيدلي الجليلي، هو مصنع أخضر مليء بالمواد الفعالة، المواد اللي بتعطي فائدتها، وهي المواد الفعالة تخرج من الورقة وتدخل كاس الشاي اللي أنت بتشربه. لازم غلي هاي الورقة لا يقل عن 10 دقائق، لأن ورق الزيتون كيف احنا بنعرفه، حتى إذا بنقطعه بدنا ينبسه بأخذ وقت ينشف، لأنه هناك غطاء اللي بيمنع
0: الجفاف،
3: وهذا الغطاء احنا لازم نغلي ورق الزيتون، خلافا عن النعنع أو المرمية أو الرزمة أو الأشياء الثانية اللي منحطها نقع. الزيتون لازم غلي 10 دقائق.
0: شو الخلاصات اللي ممكن نصلها من خلال الزيتون؟ أنا وصلت لأني أغلي ورق الزيتون وتحوله لشاي مشروب يومي بنصيحة دكتور الأسنان، وآخرون طبعا في من زملائك اللي خبراء في موضوع الصيدلي والنباتات قالوا لي إنه هذا مفيد جدا للثي. بس أنت بتقول لي إنه كمان مهم جدا لمناعة الجسد.
3: مزبوط، هو مفيد جدا للثي، ولكن هو في مضادات للفيروسات، مضادات للجراثيم، منيح كثير للمناعة عندنا في جسم الإنسان، غني جدا في المواد المضادة للأكسدة، المواد المضادة للأكسدة هي اليوم المانع الأول لأمراض مزمنة، كان ضغط دم ولا كوليسترول حتى سرطان.
0: هذا كله بتوازن من خلال ورقة الزيتون،
3: ورقة لما الزيتون
0: تغلى وتشرب كمشروب،
3: مش كعلاج ولكن كمناعي يعني.
0: والآن البروفيسور الأستاذ زياد دبور يتحدث عن ذلك كعلم، ليس مجرد موروث شعبي منذ قرون.
3: أنا اللي حاولت أعمله في كتابي

0: صيدلي جليلة، حاولت أجمع بين التراث وبين العلم. أنا ربيت في قرية بيت جن، قرية جليلية
1: طبعا نتوقف عندها،
0: والتراث غني لأنه إحنا عايشين بين الأعشاب، وهذا الميراث إذا بدنا نيجي علميا نقدر نيجي نقول هاي حكي عجايز وش بدك فيه، ولكن أنا ما اشتريت هاي الكلمة، أخذت الميراث هذا وجعلته سؤال لبحث علمي،
1: أخضعته للتجربة في المختبر،
0: في المختبر، وبحثت الأشياء وشفت شو ممكن في العشب مثل ورق الزيتون أو غيره شو في مواد فعالة، وأخذت هاي المواد الفعالة وجربت أعرف شو ممكن تفيد. يعني أخذت التراث حطيته في مراية العلم وفحصته هل صحيح ولا مش صحيح. وهون أنا بدي أنوه قبل ما ندخل الموضوع، بديش أنا يفهم مني أنه أنا عم باجي بقول استزدت كل الأدوية وخذوا أعشاب.
1: لا أنت لست بديل للطبيب،
0: ليس هذا. وبعدين الأعشاب مش بديل للأدوية، ومش كل عشبة هي آمنة، مش كل إشي طبيعي هو آمن،
1: في محظورات نتوقف عندها،
0: مش هناك مهم جدا إنه
1: طيب من ورق الزيتون يا أستاذ زياد، هيك ننطي فكرة، نبدأ في بالبرنامج في حديث معك بطعم ورق الزيتون والكسحة والميرامية والغار والبابونج وكمان الروزماري. تزعلش، الروزماري قديش مفيد علميا بقدر ما هو يعني موجود في الذاكرة الشعبية عند الناس فعلا إنه فيها كثير خواص مهمة.
0: الروزماري هو من أحد الأعشاب اللي كانوا الأجداد زمان، أنا تني وصلت الأبحاث تبعتي والتراث، أنا التقيت مع أقرب من 100 رجل وامرأة مسنين وتعلمت منهم عن الأعشاب وأخذت هاي الأشياء وفحصت علميا. لكن الروزمارين كانوا زمان الاختيارية يحطوا في جيبتهم، إسا لما تسأل الاختيار ليه بتحط الروزمارين في جيبتك بقول لك هذا بيساعدني بقوي الذاكرة.
1: كنت تسمع شهادات شفوية من الناس بيقولوا لك انه هذا كان
0: قوي الذاكرة، والنساء كانوا يستعملوه لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر. إسا في الروزمارين في مواد فعالة مثل روزمارينيك أسيد أو غيرها، بديش أعطي أسامي علمية، هاي المواد الفعالة من جهة بحثت وفي أبحاث عن الذاكرة وكيف الروزمارين بحافظ، حتى طريقة الشم، يعني إذا أنت بتأخذ زيت الروزمارين بتحطه في غرفة النوم تبعك أو بتحط أكام نقطة وبتشم أو ورقة الروزمارين، في هناك أبحاث بتقول إنه بزيد من قوة الذاكرة. كمان الزعتر، بعرفش إذا عندنا في بلادنا، كانت أمي قبل ما روحي عندي امتحان زدت لي تلف لي لقمة بزعتر وتقول لي هذا بقويك بقوي الذاكرة، روح أدرس. هاي الأشياء
1: وجدت أنت إنه هذا له ما يبرر علميا هذا الاعتقاد.
0: صح. بالنسبة للروزمارين في هناك تبريرات وأبحاث علمية مثبتة اللي بتزيد من الذاكرة.
1: شو بتسموها أنتوا في بيت جان؟
0: إكليل الجبل.
1: طيب وهذا كمان ينسحب على موضوع الزعتر، بتقول فعلا إنه ربما
0: الزعتر بقوي كمان الذاكرة، كل الأشياء اللي هي مضاد الأكسدة
1: تراثيا وعلميا. أنت
0: تراثيا وعلميا نباتات الجليلية نباتات قوية جدا جدا في مضادات الأكسدة.
1: ليش بدنا نقول جليلية مش شرق مش حوض متوسطية؟
0: نقدر نقول حوض متوسطية، ما أنا أساس من الجليل، أنا بعرفها من الجليل، أنا
1: أساس
0: من سردينيا أو من إيطاليا.
1: طيب روح على البابونج.
0: كمان البابونج عشب كثير منيحة، بتخفف القلق ستريس، وإحنا اليوم عايشين دائما في ستريس، مش هيك؟ البابونج ممكن يهدي الأعصاب،
1: يعني بتشربها قبل النوم
0: مثلا وهدي الأعصاب. إذا بتشربها قبل النوم كثير ممتاز. معلوم.
1: وفي لها قيمة علاجية مش بس بكائية،
0: لها قيمة علاجية من ناحية أوجاع البطن،
1: هذا مثبت علميا، مش بس إنه ستاتنا وأمياتنا،
0: لا لا لا، ستياتنا وأمياتنا استعملوها على أساس مدار يمكن أجيال أو مئات أو آلاف السنين تناقلت الإشي، العلم إجا بحث الأمور وشاف إنه في منه هذا الإشي.
1: طيب جميل، احنا رايحين نتوقف خلال هذا الحديث معك يا استاذ زياد دبور ابو طارق البروفيسور ابن بيت جان عن الكسحه والميراميه والغار والقائمه طويله خلال هاي المقابله. قبل ذلك بدنا ناخذ كلمتين عن بيت جان وعنك. لمن لا يعلم، بيت جان هي البلدة الاعلى بين البحر والنهر، البلدة الفلسطينية الاعلى تاريخيا وجغرافيا، ولمن لا يعلم تعطينا فكرة هيك عن جاراتها، أسماء أحيائها، مواقعها، نأخذ هيك فكرة نستشعر، خذنا لهناك هيك ببساط الريح.
0: بيت جن هي قرية، كيف انت تفضلت وقلت أخي وديع، قرية جليلية صعب الوصول إلى، موجودة في ما يقارب 1000 متر فوق سطح البحر، تقع على عدة جبال، يعني من جبال بقدر أسمي لك الديدة بحيدر، جبلة عروس، الصواني، وكمان فيها وديان وعيون مثل عين النوم أو عين سرطبة أو عين الجرون أو كل
1: عين سرطبة؟ في بعين ماهل عين اسمها عين سرطبة،
0: وعندنا في عين سرطبة وفي خربة سرطبة.
1: مين ماخذ من مين؟ عين ماهل ولا

0: بتجان.
1: بتوقع بعرف شو اسم سرطبة منين اجت الكلمة، ولكن بتوقع انه في كثير اشياء مشتركة. يعني في الصواني مثلا بتلاقيها في عدة بلاد، الصواني والصوانية وهي الشغلات.
0: في عيون اللي تتدفق صيف شتاء في بتجان؟
1: عين جرون تتدفق صيف شتاء، كانت عين النوم على زماننا وإحنا صغار تتدفق صيف شتاء، ولكن اليوم خفت المي بعرف شو الأسباب.
0: عين النوم؟
1: عين النوم كانوا يسموها.
0: في حدا اللي بحث في بتجان أسماء العيون ومنين جاءت؟
1: في الكاتب أبو هشام محمد نفاع المرحوم، كتب كثير كتب عن مواقع بتجان وعن أعشاب بتجان وعن تراث بتجان والأمثال عن بتجان، وفيها غاد كثير في كتبه هاي الأشياء.
0: لما أنت موجود في أعلى قمة في بتجان البلدة المتناثر على عدة تلال، الأعلى منهن يمكن في الجهة الغربية، بتصور شو بتشوف؟
1: أنا بشوف إذا أنا بوقف على جبل حيدر مثلا اللي هي 1035 متر فوق سطح البحر، بتشوف بحيرة طبرية وبتشوف البحر الأبيض المتوسط،
0: مطل البحرين يعني،
1: مطل البحرين، بتشوف جبل الشيخ وبتشوف جبل الكرمل، بتشوف الطابور، كل هاي الأشياء بتشوفها من موقع واحد في بتجان.
0: والريف اللبناني؟
1: والريف اللبناني بتشوف الجبال تبع جنوب لبنان.
0: لوين اللي واحد هيك نظره ساغ مثل ما بتقولوا 6x6 ممكن في العين المجرد يشوف لوين في الريف اللبناني؟ بيصل لسوق الغرب بصيدا ولا بعيد؟
1: بتوقع انه في يوم رؤية حلوة منيحة ممكن نشوف جنوب جبال الشوف، صيدا وهي الشغلات ممكن تبين، كمان ممكن نشوف الجبال الشرقية تبع لبنان المحاذية لجبل الشيخ.
0: جميل. طيب وجاراتها؟
1: جاراتها في عنا البقيعة، في عنا الرامي، في عنا عين الأسد، في عنا حرفيش، كفر سميع، نحف،
0: أي أقرب البلدات العربية.
1: أقرب البلدات العربية.
0: كان تاريخيا مرة إلهن أهل بتجان أراضي في سهل الخيط، في
1: كان أراضي في سهل
0: الحولي،
1: مزبوط، وين نجمة الصبح كانوا يسموها، اليوم بيسموها أيلة تشاحر.
0: أيلة تشاحر.
1: كان غاد عشرات آلاف الدنومات
0: صدرات، وكان في مواجهات مع الناس،
1: صدرات وكان مواجهات، ولكن
0: طلب الخمسينات.
1: مزبوط، ولكن للأسف بتجان خسرت في هاي،
0: لم يبقى شيء،
1: لم يبقى شيء للأسف. في بعض الناس بدلوا أرضهم، إلون أرض اليوم في يقوق حد المغار، وفي ناس إلون أرض في سهل العكة محل سهل الخيط،
0: يعني زي ما تقول بدل.
1: طيب
0: لما احنا بنتحدث عن بتجان ويعني هيك شذرات من تاريخها وواقعها وإلى آخره، بتجان أستاذ زياد أبور يعني ثكلت في الجيش الإسرائيلي عشرات، ويمكن في نسبة الكار في مطلع البلدة يمكن في أكثر من 60 شاب إذا مش أكثر.
1: أكثر.
0: لما أنت بتتجول وأنت من الجليل بتشوف بلدات ثانية فيها بتجان شيء بيمتاز عن بقية البلدات العربية من ناحية البنى التحتية، البنى الفوقية، الخدمات وإلى آخره، مش نفوتك بالسياسة بس كلمة ونص.
1: طلع أول إشي من ناحية بنية تحتية في بتجان، تضاريس تبع البلد الجبلية الصخرية جدا صعبة، توبوغرافيا حتى من ناحية زراعة جدا صعب عنا، والتعامل مع الأرض جدا صعب. عشان هيك كان عنا أجدادنا كانوا يعني حاربوا الصخر، حاربوا التراب ليعيشوا، والإشي ما كانش هوين علينا. واليوم إحنا تنبني بيت في بتجان بدنا ندفع الفوقنا والتحتنا كيف بقوله، قبل ما نبدأ في البنية التحتية تبعه، لأنه التضاريس والتوبوغرافيا كثير كثير صعبة والشوارع صعبة في بتجان.
0: بس بما يتعلق بالأمور الأخرى يعني مثلا زي قصة الأرض، إحنا كنا بقصة أرض الخيط قصة تاريخية، بس إنه كمان البلدة فيها كثير من مساحاتها محمية طبيعية، وهذا أيضا مرات كثير يجي على حساب السكان واستحقاقات تطورها وإلى آخره.
1: بتجان موجودة في محمية طبيعية، بعرفش يمكن شارون كيف أنا متذكر هو اللي أعلن عنها كمحمية طبيعية، ومن يومتها عنا كثير بيضيقوا علينا في العمار وفي الخارطة الهيكل
0: لليوم.
1: لليوم أنا مثلا عملت مصنع في بتجان، فيش عنا إحنا منطقة صناعية
0: للمستحضرات الطبية
1: والمستحضرات العلاجية الطبية للشعر والجلد، اسمه مختبرات دكتور دبور، وهذا المصنع أنا من عملته على أساس مش فيش عنا منطقة صناعية، أخذوني مخالفة وحكموني وكنت في المحكمة ودفعت غرامي. ليه؟ لأنه عملت مصنع. هذا الإشي في القرن تبعنا غريب جدا ومش لازم كان يكون.
0: القصد أنه بتجان يعني لا تختلف واقعا عن بقية البلد العربية الأخرى بغض النظر المعروفية ولا الغير المعروفية، خاصة بما يتعلق موضوع الأرض وموضوع السكن والتطوير والخدمات وإلى آخره.
1: فيش أي خلاف.
0: طيب سألك، ذكرت أنت هيك بشكل سريع بموضوع الزراعة، وإحنا سفية كنا على أعتاب موسم الزيتون، شو أخبار العنب في بتجان؟
1: أول شيء العنب اليوم عم بيجددوه، كان فترة بيت جن هي مشهورة في العنب، وعنب بيت جن من

0: الطين بعنب موجود بسبب علوه عن سطح البحر والطقس البارد.
1: هاي دعاية ولا إنه؟
0: لا مش دعاية.
1: لما أنت بتتناول وبتأكله شو فيه وش بيختلف عن عنب الخليل ولا عنب الجليل ولا؟
0: طلع طعمته مختلفة.
1: فيه نكهة خاصة.
0: فيه نكهة خاصة. حتى إذا بدك تأخذ ورق العنب من بيت جن، كثير اليوم ببيع ورق عنب. ورق العنب من بيت جن له طعمه خاصة، طعمه غير.
1: يعني أسا وإحنا في منتصف أيلول. الموسم السبب ده
0: عنا العنب في السنة تأخر كمان العنب والتين وكله تأخر السنة بعرف شو السبب
1: الشتوية كانت مشوش
0: وكثير تأخر يعني وأنا قبل كم يوم رحت عند صاحب قلت أن أخذ من عنده عنب قال لي بعده حامض يعني شوف لحد وين أنه يبدأ يحلى
1: بلدات الأخرى انتهى
0: بلدات الأخرى انتهى مزبوط
1: الجليل الأسفل وين إحنا
0: مزبوط عنا بعده في بدايته
1: كان يعني أو موجود في نوع صنف معين بالنحت الشكل اللون
0: أنواع كثير منيحة وطيبة مثل التفاحي مثل المرواني مثل العنب المدور هاي الأشياء اللي هي قديمة العنب القديم اللي إحنا بعدنا إلنا يعني منتوق له منشتاق له للعنب
1: قولوا عنب تفاحي لأنه إيش
0: عنب تفاحي لأنه في طعم التفاح كمان لأنه حموضة وحلى
1: أحمر ولا
0: أحمر
1: أبيض
0: أحمر التفاحي أحمر المرواني بيجي أبيض المدور كمان بيجي أبيض
1: لأي شهر بضل على الدالي العنب
0: عنا عنب التفاحي بضل لشهر واحد واثنين
1: شهر اثنين
0: معلوم
1: شهر اثنين بتبدأ الدالي تطلع
0: شفيه ناس بضل عنده
1: برعم.
0: لشهر واحد كان عم عندي عمي أبو مرتي المرحوم بنزي توفيق دبور كان عنده دالي ضل لآخر شهر واحد
1: يكيسها مثلا
0: يكيسها ويتعب عليها وكل يوم يحسمس على العنبات
1: حدا بيعمل زبيب من العنب في بيت جان؟
0: معلوم
1: لليوم؟
0: في ناس تعمل زبيب لليوم طريقة تعمل الزبيب أنا كمان هاي شغلة كثير شدتني وبحثتها زمان كانوا يأخذوا العنب يحطوه على سطوح
1: ينشفوه
0: بس كانوا يخافوا يجي عليه ذبان وعفن وكل هاي الشغلات شو كانوا يعملوا؟ كانوا يأخذوا ورق الطيون يحطوه في الماء ويرشوه 3-4 مرات على العنبات يعطي نكهة ويمنع العفن تبع يعني مادة حافظة أخذوا مادة حافظة طبيعية من الأعشاب موجودة من الطيون وكانوا يستعملوها يوميا في كل بلاد يعني ومن لقيه على جناب الطريق وزهرته صفرة وهو بسموه تيون دافيك في العبري لأنه بلزق هيك على الإيدين نزج
1: حلو طيب هاي بيت جن موجز إخبار عنها نحكي هيك كلمتين عنك يا أستاذ زياد دبور وأنت بروفيسور من بيت جن أنهيت المدرسة الابتدائية فيها في عائلة مباركة الأولاد مثلك مثل بقية العائلات العربية الفلسطينية في البلاد
0: كل ضيعنا
1: خبزها كفاف يومها
0: ربينا على الفقر زي ما بقول
1: أنت الكبير؟
0: كنا 7
1: ما شاء الله أنت الكبير؟
0: أنا الكبير
1: درست الابتدائية في بيت جن
0: بيت جن
1: لا شبكة ماء ولا كهرباء ولا ماء بس بدون لا. كهرباء
0: كان ماء وصلنا في الستينات نص الستينات تعرف كان عندنا الحمام متنقل مش زي حمام اليوم كان لجن هيك أو طشت بعرف شو بتسموه
1: طبعا طشت
0: وينتقل ما يجيبوا أمي تحمل الميات على الموقع دي وتبرد
1: وتدير سطل المي على راسك
0: تدير سطل على راسك وصابون صابون زيت أما في منتصف الستينات وصلت المية للبيوت
1: والكهرباء
0: في منتصف السبعينات
1: وصلت بجانب منتصف السبعينيات
0: أي نعم أنا خلصت ثانوية ما كانش كهرباء في كل
1: وكنت شو كيف تدرس في البيت تعمل الوظائف البيتية على اللوكس
0: كان في لوكس كان في الببور كان في القنديل وكان أبوي يفيق 2-3 في الليل يعطي اللوكس شوية ضغط يشعشع ويضوي وكنا نقرأ
1: وإذا كان في أكثر من 2-3 بالبيت بدهم يعمل وظيفة يتحلقوا حوالين اللوكس
0: كان اللوكس مشترك
1: جميل جميل حلوة ذيك الأيام
0: فيش أوضة لكل واحد حتى النوم إحنا في النهار كانت الأوضة هي صالون وأوضة ضيافة وفي الليل تقلب لأوضة نوم يعني نحط الفراش على الأرض وننام كلنا
1: وكيف كنت تشغل اللابتوب بتاعك والآيباد وال على البريموس
0: كنت أطلع طلع على في الليل على النجوم
1: هذا تبعي لاولادك واحفادك عندك احفاد
0: معلوم
1: الله يحميهم
0: تسلم
1: بتقول لنا انه كنا مره احنا مش بدون ايباد وبدون لابتوبات كنا بدون كهرباء بدون شبكه مي في البيت بصدقوا هذا الكلام
0: اكيد اما صعب يستوعبوا يعني يا بصدقوا يا بصدقوا كيف كنت عايش بصرش مش
1: بس انت يا استاذ زياد لما انت كنت مثلا في الصيف تطلع على سطح البيت على سطوح وبيت جنب بدون كهرباء

0: مش انه نرجع اسا كيف كانوا، بدناش نرجع كيف
1: نوستالجيا ما بتأسرك
0: نوستالجيا انت. مش لازم يكون كون انا سجين نوستالجيا، ولكن انا بدي احكي لك شغلة عن النجوم.
1: تفضل.
0: اما اليوم بشوف كيف انا وانت وولادنا واحفادنا كلهم وين هن مرتبطين في هالشاشات، يا شاشة التليفون يا شاشة التلفزيون يا شاشة الايباد، كل هاي الامور
1: بالليل وبالنهار،
0: بالليل وفي النهار بيقوموا نص الليل بيفتحوا بيشوفوا شو صار في هالعالم. يا عمي مش راح يصير اشي واحنا نايمين. ولكن زمان شو كانت شاشاتنا؟ كانت السماء نجوم، الحجر يعني نقرا الحجر، احنا كنا النبات الاعشاب طريق الزقاق العين المي، هاي كانت شاشاتنا. مش هيك ارتباطنا في الارض وفي التراث اكثر من ارتباطنا هني.
1: صحيح.
0: الاشي الثاني بالنسبه للنجوم، انا في صف خامس على اساس ما كانش عندنا كهرباء ولوكس وكل هاي الشغلات كيف انت حكيت، انا كنت ولد شوي شاذ وعندي حب استطلاع وكثير حركي وبسأل كثير. كنا عم نتعلم درس عن الجاذبية، الجغرافيا عم بحكي لنا المعلم. قمت انا في براءة طفل يعني سألته، استاذ طيب ليه النجمة بتسقطش مازالوا في جاذبية وبتضوي بلدنا؟ انا بدي ضي. المعلم فكر انه انا عم بستفزه
1: او بتتمسخروا،
0: او عم بتمسخروا، اطلع لهون. ولا طلعت ضربني قتلي
1: من البلد الاستاذ.
0: لا لسه. ومع الوقت هذا الاشي خلى عندي ازمه، يعني اسال اقل اعمل اقل لحد صف تاسع عاشر انه عودت رجعت لحب الاستطلاع.
1: سمحته
0: طلع، هو غير كثير في صقل شخصيتي. أما اللي أنا ساعدني على تخطي هاي الشغلة هو أبوي.
1: أثر فيك بالبداية سلبا.
0: أثر سلبا معلوم،
1: عملك تراوما
0: معلوم.
1: أنت في منتهى الجدية وال...
0: أنا بريء، طفل بريء، بده ضي في بيته.
1: الفضول دفعك تسأل.
0: بده ضي في بيته، ليش في النجمة في ضي وعندي فيش ضي؟ هذا الإشي اللي خلاني أسأل يعني. هو فكر إنه أنا
1: ما التقيت فيه بعدين بعد سنين وياه.
0: بلا التقيت وحكيت له
1: شو كله.
0: وقال لي انه يعني كنت انا كثير مشاغب وبسأل كثير وهذا الاشي كان يغيظه.
1: ما تراجع.
0: ما تراجع.
1: مفروض انه كان هو يتمنى يكون في طلاب زي
0: ولكن انا المنيح انه ابوي الله يرحمه ابو زياد كامل الدبور يرحمه كان دعوة على الصف مشان هاي الشغلة وطلع
1: بعد الشغل. استدعوا ابوه؟
0: استدعوا ابوي وعساس انا كثير
1: غير وكشي
0: بحشر على المعلم. بس خلصنا فات عند المدير وطلع خلي تعال معي. رحنا قعدنا هيك، كان احنا بيتنا في النزلات تحت وكان تحتيه صخرة، قعدنا على الصخرة انا وابوي. قال لي شو نعمل تيك؟ قلت له انا حبيت اسأل. قال لي بدك تضلك تسأل.
1: شجعك؟
0: قال لي بدك تضلك تسأل، هذا الاشي ريحني شوي. ولكن ظل عندي شوية تخوف، صرت أخاف أسأل المعلم، صرت هيك
1: إنه لا يفكر كمان مرة إني أنا بمزح وبتمسخر وشاغب
0: وكذا. أنا حد
1: صف. أي صف كنت؟
0: أنا خامس.
1: هذا في بيت جان.
0: في بيت جان.
1: انتقلنا بعدين
0: للرامي.
1: للرامي. كنت تروح لهناك ماشي وتطلع ماشي ولا
0: في أيام كثير كنا نروح ماشيين ونروح ماشيين، في كان باص.
1: للي ما بعرف طلع من الرامي لبيت جان السيارة يا دوب تمشي.
0: سيارة بصعوبة.
1: إذا ما كانتش من الوكالة ممكن بالطريق تعملها استراحتين يعني.
0: أنا كتبت في الكتاب هون قصة عن كيف صار معي بالنسبة للطلعات في بيت جن. كنا أيام كثير ننزل مشي ونطلع مشي.
1: النزلة هوينة.
0: النزلة بتكر كر. طلع المشكلة بدك مين
1: يدفع. طلع 3-4 كيلومتر يعني بنحكي.
0: معلوم.
1: كان حياة أبو هشام محمد نفاع. حكى لي قصته الله يرحمه وسهل عليه. ايه قصص بتتجاب الخيال.
0: هتحكي لك قصة انا عن بيت جن، عن شارع بيت جن مرتبطة في اللي عم نحكيه احنا. انا حكيت لك انه كنا نتغسل في الطشت و...
1: في اللجن،
0: في اللجن وصابون زيت وكنا الشغلات. اسا بتعرف لما بغسلوا لك كواعيك في صابون زيت وبتروح على بلد مثل الرامي. الرامي بالنسبة لبيت جن كانت متقدمة.
1: مدينة.
0: مدينة. اسا بتعرف كنا نقعد في الصف. يوم واحد قاعد انا حده في الصف التاسع زي شو هالريحة هاي بتعرف، ما عجبتوش الريحة كأنه تبع أوعي أو مش عارف إيش
1: صابونة الزيت زيت
0: إسا أنا ما عرفتش ليش ما عجبوش، يعني ما عرفش إنه من الصابون أو من ذاك ليش يأثر فيه. طلعنا احنا تنروح، واحنا كنا ثلاث عم نتعلم في نفس الصف من بيت جان في نفس الشعبة، واحنا طالعين وقفت لنا سيارة. اللي معي اصدقاء اثنين طلعوا، والشوفير يقول لي اطلع يا ولد اطلع يا ولد، ما كنتش اطلع. ليه ما كنتش اطلع؟
1: خفت
0: من الريحة. ويقول لي هن قاعدين

0: السيارة مسكرة تطلع ريحتي.
1: شو طفولتك مسحوكة كيف؟ أفكار المسبقة عند الناس.
0: إسا وصلت على البيت إجت أمي قالت لي ليه تأخرت؟ قلت لها إجيت ماشي. شو القصة؟ حكت لها ليه ما طلعتش معهم؟ قلت لها. قالت لي بس ليه أنت بتستحي من صابون الزيت؟ هاي ريحتنا، هاي ريحة فخرنا، هاي ريحة
1: ترابنا بلدنا،
0: ترابنا بلدنا تراثنا، أنت لازم ترفع راسك. وكمان الإشي غير فيه يعني، بتعرف أنت تسقل شخصيتك،
1: كلمة واحدة مرات
0: بتبني، كلمة واحدة بتبني وبتهدم. مزبوط. وهذا الإشي
1: مزبوط.
0: وهذا الإشي كثير شجعني وقواني، وصرت أحس إنه الفقر مش عيب.
1: زرعت فيك
0: زرعت فيك إنه الفقر مش عيب،
1: ما تحسش بالخجل أو بالتردد.
0: مزبوط.
1: أستاذ زياد دبور، فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معك.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قبل ما أتعرف على ما انطلق، دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
9: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
10: سكن، إقامة،
11: كنت بحالة ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسألت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
14: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
12: منظم،
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
17: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
18: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
19: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا العزيز اليوم ابن بلدة بيت جند البروفيسور زياد دبور، المختص في موضوع الأدوية، علم الأدوية السريرية والصيدلة والمستحضرات الطبية والتجميلية المستندة إلى النباتات، والتي يزاوج فيها هذه الخبرة تراث الجليل وما بين العلم. وهذا بقودنا للحديث ما بعد الرامي. كنت قد أنهيت المدرسة الثانوية في الرامي الحكومية مش الزراعية،
0: ثانوية،
1: ومن هناك انتقلنا لوين؟ لأي جامعة؟ لأن ما شاء الله أنت متجول بين عدة جامعات.
0: هناك انتقلت لجامعة تل أبيب، تعلمت رياضيات ورجعت تعلمت صيدلي في جامعة قدس في الجامعة العبرية.
1: يعني أنهيت اللقب الأول في الرياضيات في جامعة تل أبيب.
0: خلصت تعليم في جامعة تل أبيب.
1: وبعدين انتقلنا للجامعة العبرية في القدس.
0: الجامعة العبرية في القدس.
1: درست هناك.
0: درست هناك علم الصيدلي وبعدين.
1: هذا لقب جديد.
0: هذا لقب جديد وكملت لقب ثاني في التخنيون والدكتوراه في التخنيون.
1: ما شاء الله متجول بين ثلاث جامعات. وفي التخنيون شو كانت الأطروحة؟
0: كانت الأطروحة عن مرض السكري، هل الفيتامينات معينة وخاصة فيتامين بي واحد أو التيامين الموجود في قشر القمح هل هو بيأثر على جينات لمرض السكري؟
1: شو طلع معك الاستنتاج؟
0: لقينا أنه في هناك تأثير. أنا عملت البحث هذا بعد ما صارت شغلة ريميديا، كأنك متذكر.
1: طبعا الحليب الأطفال.
0: الحليب الأطفال، وغاد كان نقص في فيتامين بي واحد، وهذول الأطفال كان عندهم كمان سكري، ومشان هيك اجتنا الفكرة وأنا عملت الأطروحة هاي.
1: جميل. طيب في هذا الموضوع طالما أشارت تتأخذنيش بنزل عن السكة كثير أنا في
0: ولا يهمك. أنا وراك
1: موضوع الخبز والقمح وكذا، بتشو أي نوع خبز أنت بتوكل ولا ما في؟
0: أنا بأكل خبز قمح مليوح، إحنا بنسميه
1: مليوح
0: هذا بلحو هيك رقيق.
1: خبز بني معروف. الردف.
0: أيوه الردف عصاج.
1: هذا قمح كامل؟
0: في عنا إحنا قرابة إني إن هي بتخبز خبز بعد في البيت لحد اليوم، إحنا منوصيها وهي بتخبز لنا.
1: بقية أنواع الخبز ما تفوت البيت، الخبز الأبيض وغيره
0: بفوت قليل جدا. يعني
1: أنت حياتك العلمية العملية متأثرة بتعلمك وبخبرتك اللي زوجت فيها ما بين التراث وما بين العلم، هذا ينعكس في كل المأكولات، أنواع الأغذية، الخبز وغيره.
0: ينعكس عندنا في البيت بشكل كثير يعني واضح.
1: وبتنقلها لأولاد ولا الأحفاد؟
0: مرتي كمان زوجتي كانت معلمة في المدرسة وهي كثير كمان بتهتم في هاي الأمور.
1: طيب وين اشتغلنا بعدين؟ بطعم خبز الدكتوراه في الصيدلية وفي الموضوع في بداية الطريق أنا بسأل.
0: طلع أنا كنت بعد ما خلصت الصيدلي طلعت كنت محاضر في الكلية الأكاديمية في صفد، محاضر كبير، وفي الكلية الطب في تبعت بار إيلان في الجليل في صفد، وعندي المصنع. أنا أقمت المصنع تبعي بس خلصت من الجيش، بعد ما عملت أبحاث عن الأعشاب وشو ممكن نعمل وكيف نعمل، كنت أجي لكل ختيارة أو ختيار أحط له الأعشاب على الطاولة وأسأله لإيش هي بتستعملها، كيف هي بتستعملها، أدون. وكيف أنت ذكرت عن الأندلس قبل، أنا وصلت أسبانيا، وصلت أمريكا الهنود الحمر،
1: اللاتينية الجنوبية.
0: واللاتينية الجنوبية
1: لا إيه؟ بحثا عن شو؟
0: عن أعشاب. أنا كان عندي بنت اللي بعدها بنتي اليوم ما صارت مهندسة أدوية، وهي صغيرة كان عندها أصمة تبعت الجلد، أزمة الجلد، وهي كثير بتضايق خاصة في الليل بدمش الولد وبظني موجوع. أنا دورت إلا في الجليل ولكن إشي شدني أكثر بعدين وتوسعت، لأنه أنا أمنت إنه بصيرش إنه العلم إنه العلاج موجود بس 100 سنة من يوم ما أوجدوا الكيمياء. قبل الكيمياء كان علاج وكانت الناس تعرف كيف تتعامل مع الأمور، وهيك أنا بديت أبحث وهيك وصلت للإشي ورحت الهند، الصين، روسيا،
1: أبحث عن الخواص العلمية الطبية في النباتات والأعشاب. ولا استفدت من تجارب الشعوب الأخرى؟
0: استفدت كثير. أنا بفكرش إنه في شعب بيعرف أكثر من شعب. أنا إذا إحنا بنعمل هذا الجناس بين الشعوب أو الدمج، هذا الإشي كثير كثير بقوي، وهذا اللي أنا بعمله في مستحضراتي. أول إشي هون عندنا وفرة جدا كبيرة،
1: بس إحنا بتكون مش أكثر من غيرنا،
0: ولكن كمان الصين مش أقل مننا ولا الهند مش أقل مننا، أو
1: في تعداد النباتات
0: البرازيلية. مظبوط.
1: والعطرية
0: وعندهم عرفوا يتعايشوا مع الأمور كمان بشكل صحيح.
1: طيب شو سميت هذول المختبرات؟ دبور؟
0: مختبرات دكتور دبور.
1: دكتور دبور زي دكتور فيشر؟
0: زي دكتور فيشر.
1: للشامبو.
0: عندي أنا مستحضرات طبيعية اللي هي من مستخلصات النباتات اللي فعاليتها مدروسة ومعروفة. هذا الإشي اللي بيخليني أكون وحيد في المختبرات، لأنه هون أنا بأخذ العشبة كمان الأشياء العلمية، كمان التحذيرات، وكل إشي حسب الجرعة الملائمة، الكمية الملائمة، والطريقة الملائمة للتصنيع.
1: طب شو المنتوجات هيك تنطينا فكرة عنها؟
0: طلع عندي أنا مستحضرات للوجه، اللي هي مضادة للشيخوخة، عندي مستحضرات للشعر اللي هي
1: للرجال وللنساء،
0: للرجال وللنساء علاجية للشعر، عندي مستحضرات اللي هي للمفاصل للعضلات للمساج، عندي كريم كثير منيح للإزرين.
1: كله هذا مصنوع بالأساس من
0: الأعشاب وخاصة ورق الزيتون. أنا عندي

0: أساس كل مركباتي خلاصة ورق الزيتون. خلاصة ورق الزيتون اللي هي غنية جدا بالمواد المضادة للفيروسات والجراثيم ومواد مضادة للأكسدة، وهذا بعطيها نوعية كثير كثير منيحة.
1: يعني شجرة الزيتون صيدلية؟
0: شجرة الزيتون صيدلية.
1: وهاي التجربة إلها يعني ما يشابه في العالم قصة
0: ورق الزيتون؟ لا
1: لا، مش ورق الزيتون، مجمل المشروع تاعك مختبرات دكتور دبور، الانتاج المستحضرات الطبية التجميلية بناء على هاي النباتات والأعشاب بالعالم موجود؟ هذا
0: موجود، ولكن كل واحد بأخذ الأعشاب اللي من بيئته. أنا الأعشاب تبعتي من بيئة تبعنا من الجليل، من وين إحنا ربينا، ومش هيك أنا بتوقع إنه هاي الإشي بلايم بشرتنا وشعرنا أكثر ما نجيب إشي من فرنسا أو من الصين أو من إيطاليا.
1: وتعمل صابون زيت؟
0: بعمل صابون زيت.
1: في بداية حديثك أنه عملت لك تراوما، كانت حياة أمك تحممك بالصابون الزيت.
0: طلع بدي أقول لك إشي واحد، أنا وصلت مختبرات، كنت في محلات مهنية، وصلت جامعات وكل هاي الشغلات، ولكن ويمكن في عندي معادلات، ولكن الإشي الوحيد اللي بيرافقني في كل حياتي هو ريحة صابون الزيت. أنا في إيد واحد بحمل يعني شايف أمي حاملة صابون الزيت، وفي إيد الثاني شايف حالي في المختبر حامل قارورة المختبر.
1: شو اسمها الكامل أمك؟
0: أمي كان اسمها هند، أم زياد هند خير دبور،
1: الله يرحمه ويسهل
0: عليه. إيش يرحم والدك؟
1: من البقيعة؟
0: من البقيعة أمي.
1: طيب، لما أنت جبت في بداية الحديث لمن انضم لنا الآن أستاذ زياد دبور، وأنت ضيف عزيز في خارج الضوء، جبت قصة أنه يعني لما كنت تعلم في الرامي وكنت أنت تروح متحمم بصابونة الزيت، وكانت اللي بجنبك كان يستشعر كأنه ريحتها مش حلوة، مع أنه أنا وفي كثير ناس بحبوها ريحة الزيتون اللي بتصنعها هسه أنت بعد عقود، بعد سنوات كثيرة مما انتهت هذيك القصة، فيها مركبات عطرية يعني اللي ذات الرائحة صابونة الزيت اللي بتنزل.
0: عندي صابون زيت بدون رائحة، كيف هو كيف كانوا يعملوه، ولكن أنا بعمله في طريقة علمية مختلفة. أنا ما بغلي الزيت، ما بغلي الأشياء، لأنه بدي أحافظ على المواد المركبات الفعالة الموجودة في النباتات اللي أنا بحطها، خاصة في زيت الزيتون والزيتون. لكن عندي كمان صوابين اللي هي مع
1: صوابين زيت، بس مع
0: صوابين زيت مثل خزامة، مثل الروزمارين، مثل القرنفل، هاي الأشياء
1: اللي ما كانتش على زمانك.
0: ما كانتش على زماني، لا. أنا بأخذ اليوم وبستخرج هاي الأشياء. وعندي أنا صابون زيت من زيت الزيتون، هو صابون سائل، أنا الوحيد اللي بصنع صابون سائل من زيت الزيتون
1: كمان. يعني شامبو
0: صابون سائل
1: الجسد مش للرأس،
0: للجسد. وعندي كمان الشامبو فيه زيت، فيه ورق زيتون
1: كمان. جميل. طيب، بدنا نروح بهذا يعني بهذا الاتجاه للكتاب اللي صدر عنك، هو الصيدلي الجليل، كتاب جديد صدر قبل شهور، رحلة بين التراث والعلم. كما كنا، أنت خريج التخنيون، معهد العلوم التطبيقية في حيفا تخنيون، زوجت فيه ما بين التراث العربي الشعبي خاصة في الجليل بما يتعلق بموضوع الخواص الطبية العلاجية الوقائية للمستحضرات من النباتات والأوراق النباتات والأشجار، وما بين العلم. قبل ما نفوت على الموضوع، كان زميلك، زميلنا، صديقنا الأستاذ فوزي ناصر أبو طارق، برضو بحمل اسمك تحيات، كان في ندوة اللي يمكن تم إشهار الكتاب فيها، ما بعرف، بس هيك بستنتج أن أتحدث عنك. قال فتى كثير السؤال، لماذا يدهن المولود بزيت الزيتون؟ كنت تسأل أنت وأنت طفل على ذمة الأستاذ فوزي ناصر. لماذا يوضع الطيوم بالحذاء؟ ولماذا يعالج الإحمرار لدى الطفل بورق الريحان؟ بعدين بقول عنك، صار باحثا وبروفيسور، وكتب هذا الكتاب الأدبي والعلمي صيدلي الجليل، سيرة ذاتية، لغة بسيطة ينقل فيه الوقائع بدقة مع صدق الانتماء للبلد والوطن والأهل. علينا أن نصغي للطبيعة، اخرجوا للطبيعة وانصتوا لها بصمت، هكذا يقول فوزي ناصر. إنني كشجرة زيتون معمرة، جذورها مغروسة في تراب سقيناه بالدموع والعرق، أغصانها تشرئب نحو العلم لا لتهرب من الماضي، بل تعيد صياغة أوجاعه إلى ترياق يروي الآخرين. ارفعوا رؤوسكم نحو الجبل، فصغوا إلى إجاباته تنتظر من يكتبها، إلى آخره إلى آخره. هذا ما ورد على لسان فوز الناصر،
0: اقتباس من كتاب،
1: من كتابك، في احتفالية إشهار الكتاب اللي كانت وين، في بيت جن ولا في
0: كان إشهار مرتين، كان أمسيتين، في الأمسيتين كان وشرفني في وجوده الأستاذ

0: أبو طارق فوزي ناصر حنا، كانت في المغار مبادرة من بلدية المغار رئيس بلديتها الدكتور ثائر قسل، وكمان من الأخ أبو طارق منتدى المرشدين العرب.
1: آه مزبوط.
0: وبعدين كان في شفا عمر من منتدى عقاد، وكمان غاد أبو طارق عمل مداخلة وحكى هاي الكلمات في المداخلة في شفا عمر. وعندي أنا في بيت جن في 19 كمان أمسي عن الكتاب
1: في الشهر القادم. وكاتب كمان من جملة ما كتبه أستاذ فوزي ناصر: تشغل الذاكرة الجليلية مساحة بارزة في كتاباته عنك، قرية الأرض النباتات حياة الناس، حكايات الأجيال السابقة ليست لديه مجرد حنين إلى الماضي بل مادة للتفكير في العلاقة بين التراث والعلم وبين ما ورثناه وما ينبغي أن نعيد فحصه بعين نقدية. هذا الموجود
0: مزبوط، هذا الموجود في الكتاب،
1: من الكتاب يقتبس منك مما جاء في هذا الكتاب. في بداية الحديث كنا قد توقفنا عند بعض النباتات، خواصها وقصصها، وتحدثنا شوي عن الروزمارين، إكليل الجبل، عن البابونج، عن ورقة الزيتون. تحكي لنا كلمة نص عن القصحة؟
0: بحكي لك. أول إشي بدي أنوه إشي واحد، إنه التراث هو مش دليل علمي، لازم يكون إحنا واعين لهذه الأمور، وكيف حكى أبو طارق وأخذ من كتابي، لكن قد يمنحنا سؤال علمي ممتاز، وإحنا بنأخذ هذا السؤال العلمي وبنبحثه من ناحية كاحترام للتراث واحترام لآبائنا وأجدادنا. بالنسبة للقزحة، القزحة أو ما يسمى حبة البركة أو الحبة السوداء،
1: أواصحة قد أسماءها كثيرة
0: كثيرة كثيرة،
1: على وجدته علميا أنت مش بس بذاكرة الناس.
0: علميا في كثير أبحاث عن القزحة، أكثر من 1000 مقال علمي أو بحث علمي نشر
1: عن حبة البركة.
0: حبة البركة، أي نعم.
1: ما لقيت فجوه ما بين الاعتقاد الشعبي بخواصها الطبية على أنواعها وما بين خواصها علميا؟
0: طلع أنا بدي أقول إشي واحد اللي كمان
1: ما من بالك حبة البركة.
0: أنا بقول إنه هاي الأعشاب هي وقاية، إحنا لازم نتذكر هذا الإشي، ونتذكر كمان إنه ممكن هاي الأعشاب تتداخل مع أدوية اللي إحنا بنأخذها وممنوع نأخذها بشكل عشوائي.
1: سمنيجي للمحظورات.
0: ولكن المهم إنه طبيعي مش معنوته بالضرورة آمن. وبالنسبة لحبة البركة، حبة البركة هي يعني إلى كثير استعمالات كدعم للحالة الطبية، ولكن مش كبديل للدواء.
1: جميل. أهم خواصها حبة البركة؟
0: مقوي للمناعة، منيحة ضد ضغط الدم، السكري، في مشاكل الجلد مثل الصدفية أو الإكزيما وكل هاي الأمور. أنا شخصيا بشرب كل يوم ملعقة من حبة البركة الصبح في المداخلة الأولى.
1: إيش حب يعني ولا مهروس؟
0: زيت.
1: أنت بتسويه؟
0: عنا إحنا بريس من عمان بالضغط. الإشي اللي بدي أقوله إنه في أول أمسي إن عملت في المغار كان البروفيسور رياض إغبارية، والبروفيسور رياض إغبارية له أبحاث كثير عن حبة البركة وحكاها ضمن الأمسية. أما أنا بديش إنه ينفهم إنه حبة البركة هي دواء، هذا الإشي لازم.
1: طيب روع الميرمية؟
0: تفضل.
1: شو بتقولوا بجن، ميرمية ولا مرمرية؟
0: لا منسميها ميرمية أو جعساس، منسميها
1: جعساس. الناس على لسان الناس بيقولوها باليوم يوم جعساس.
0: جعساس.
1: مش ميرمية؟
0: مش ميرمية.
1: وين بيقولوا ميرمية؟ عندنا منطقة الناصر.
0: عندكم في هون، وفي ناس بيقولوا مريمية،
1: في ناس بيقولوا مرمرية.
0: مرمرية. إذا إن طلع الاسم، أنا بهمني الأسماء. سامع إسا جعساس أو ميرمية، أنا حسب رأيي هاي مأخوذة من ستنا مريم العذراء. ليه؟ لأنه مريمية أو ميرمية من مريم، جعساس من جيسوس، إذا بدك تأخذ الاسم يعني زي حرفوه من جيسوس جعساس. مش هناك الميرمية تاريخها من آلاف السنين،
1: عريق.
0: عريق جدا. الميرمية غنية جدا في الاستروجين النباتي اللي هو الهرمون الأنثوي، وكانوا يستعملوها كثير للنساء، مش هناك كمان ممنوع للحمل، للإمرأة الحامل ممنوع الميرمية.
1: جميل. شو مع الغار؟ اكليل الغار، الغار يستخدم في
0: النصر.
1: غير اكليل الغار، غير اكليل
0: المناسبات
1: الحلوه.
0: العرايس
1: في الغذاء بحطوا الناس مع اللحوم او مع الاسماك حتى يخففوا
0: من الدهن، من الزنقه احنا بنسميها.
1: لكن شو في منها خواص اخرى واستخدامات اخرى؟
0: طلع الغار هو عندي في مختبري، انا بستعمل ورق الغار كماده مضاده للاكسده وماده حافظه. زمان كانوا في بلادنا الفلاحين شو يعملوا؟ يأخذوا القمح ويخزنوه في خلية يسموها خلية، بعرفش إذا أنت بتعرف، كان حيط
1: ما بدخل
0: في زي خلية نحل في هيك مقدوح

0: ويحطوا فيه القمح. هسه القمح بخرب اذا ظل هيك من الرطوبة، كانوا يحطوا ورق غار. ورق الغار هو كان المادة الحافظة للقمح لسنوات، واحنا نستعمله في مستحضراتي كمادة حافظة. جميل. احد المواد الحافظة.
1: كاتب هنا انت في هذا الكتاب ما شاء الله عن كتابك الصيدلة الجليلة، كمان عن اشجار ونباتات مختلفة اشكال الوان، كاتب عن البطيخ.
0: مزبوط،
1: البطيخ له خواص غير انه يعني بوزة طبيعية. شو كمان
0: غير انه بوزة طبيعية؟ في مواد اللي هو من اللون تبعه بنعرف انه في مواد الليكوبين اللي هي ممكن تساعد، احنا بنعرفها كمادة داعمة كمضاد للسرطان، كثير منيح كمصدر سوائل، بدعم كثير اعضاء. انا بتطلع على الجسم الانسان كنسيج مش كعضو. احنا اليوم في الطب اليوم بنروح عند دكتور بتطلع علينا كعضو، بتطلعش علينا كجسم، بتطلعش علينا كإنسان كامل. وهون إحنا في الأعشاب
1: رؤيتك شمولية،
0: رؤية هي شمولية أكثر، الإنسان كإنسان مش كعضو أو مش كرقم يعني.
1: طيب كلمتين عن البقدونس.
0: البقدونس كثير منيح ل
1: مكنسة الكلى، كاتب عنها
0: مكنسة الكلى. مزبوط، هو كثير منيح ل
1: نبع الفيتامينات،
0: كمان غني جدا في الفيتامينات. بالنسبة لل
1: روح التبولة
0: جهاز معلوم جهاز البول وكل هاي الأشياء هو داعم جدا.
1: التبولة انت؟
0: أنا بحب التبولة لأنه مرتي بتعمل،
1: مش أنا مش أصحاب أنا وياها بس خرفش حدا
0: باكل هيك أنا
1: في لي صاحب بحبه أكتر من الأكل.
0: أنا لا بحبهاش كثير أما مجبور أكل.
1: طيب شو مع الخروب أخيرا؟ لأسا موسم، وإحنا بنجيب لك أشياء اللي هي على خلف عتبة الباب. يقترن موسم الخروب بموسم الزيتون.
0: قبل
2: اوبتينايز 37 فرع يا
3: زلمه، لا
2: 38.
3: يلا نعد:
2: باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا جليل، كفر كنا، بعيني دير الاسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
2: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: بيت السبع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
11: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
12: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
13: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
14: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
15: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
14: شو بابا بدك تجلطني؟
16: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
17: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه.
4: 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت القائمة المشتركة بواسطة الطاقم القانوني لمركز عدالة ردها على طلبات شطب القائمة وعدد من مرشحيها من انتخابات الكنيست. ووصفت المشتركة طلبات الشطب بأنها ملاحقة سياسية ومحاولة للمساس بحق المجتمع العربي في التمثيل السياسي، مؤكدة أنها ستواصل العمل لرفع نسبة المشاركة وتعزيز تمثيل المواطنين العرب في الانتخابات. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد غازي أشقر البالغ من العمر 34 عاما من يافا بتهمة قتل مصطفى أبو لسان بواسطة عبوة ناسفة زرعت في مركبته قبل نحو شهرين ونصف. وبحسب لائحة الاتهام، تعقب أشقر وآخرون الضحية وثبتوا جهاز تتبع عبوة ناسفة في مركبته قبل تفجيرها عن بعد قرب محطة وقود في حلون، ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بعدة مركبات. كما اتهم أشقر بمحاولة طمس أدلة بعد الجريمة. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك عن شبهات أمنية بحق شابين من طمرة ومجد كروم تتعلق بالتواصل مع جهات خارجية. وبحسب أجهزة الأمن، يشتبه بأن شابا من طمرة حاول التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية، فيما اعتقل شاب من مجد الكروم في ملف أمني منفصل بشبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها. في حديثه لراديو الناس قال محامي الشاب من مجد الكروم حسن مناع إن النيابة لم تقدم حتى الآن لائحة اتهام بحق موكله، وأن اعتقاله مدد حتى يوم الأحد بناء على تصريح مدعي عام.
2: أنا رافقت هذا الشاب منذ بداية التحقيق يعني، وبرأيي أنه ليس هنالك أدلة لتوريطه أو لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التخابر. يعني كان هنالك تواصل ما بينه وبين أناس من خارج هذه الدولة، ليس كل تواصل مع أي شخص من خارج الدولة سيصل بالنهاية إلى التواصل مع عميل أجنبي أو مع جهاز مخابرات لدولة عدوة. هنالك الكثير من الأمور التي طرحناها خلال التحقيق التي برأيي يعني لا تعطي النيابة العامة في النهاية مواد دسمة إدانته بهذه التهم، وطلبت لهم عدم تقديم لائحة اتهام. في النهاية يقومون بنشر أنهم علنية تقديم لائحة اتهام حتى قبل تقديم لائحة الاتهام. يعني حتى يوم الأحد ليس لدينا أي رد ولا نستطيع الرد، نحن نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
1: قال مقررون خاصون في الأمم المتحدة إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة. وأشار المقررون إلى أن الإجراءات البريطانية الجديدة قد تعكس تحولا في موقف لندن من الاستيطان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت عن تعرض فلسطينيين في الضفة الغربية لما وصفته بالتطهير العرقي. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وبحسب التلفزيون السوري، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس إعادة توزيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تعمل حاليا فوق أفريقيا ونقلها إلى مناطق أخرى. بحسب المصادر، يتوقع إرسال بعض الطائرات إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، فيما لا تزال مناقشات جارية بشأن نقل طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط بعد خسارة الجيش الأمريكي عددا منها خلال المواجهة مع إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة أسيبيتس الأوروبية في البحر الأحمر في ظل تدهور الأوضاع في المنطقة. قالت كالاس إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفت هجمات الحوثيين على السعودية بأنها غير مقبولة.

قتل 17 شخصا وأصيب عشرات إثر انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة بمدينة كوهات الباكستانية بحسب وزارة الداخلية. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الانفجار وطالب السلطات بتحديد ملابساته وأسبابه، فيما أفادت تقارير باكستانية بأن 6 من القتلى من أفراد الشرطة وأن عدد المصابين بلغ نحو 40 شخصا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل، أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: غير السابع قال له عدد صادق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة كتيروا بالك.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟

0: يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
7: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم التنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
2: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا، بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
5: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
4: ببني شو؟
5: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
5: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
4: خلص، أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
5: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
9: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن

0: تفاصيل بتشغل بالنا كلنا، اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
2: 103.3، 107.8.
1: راديو الناس، المحطة المركزية.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من الاخر.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدمت القائمة المشتركة بواسطة الطاقم القانوني لمركز عدالة ردها على طلبات شطب القائمة وعدد من مرشحيها من انتخابات الكنيست. وصفت المشتركة طلبات الشطب بأنها ملاحقة سياسية ومحاولة للمساس بحق المجتمع العربي في التمثيل السياسي، مؤكدة أنها ستواصل العمل لرفع نسبة المشاركة وتعزيز تمثيل المواطنين العرب في الانتخابات. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك عن شبهات أمنية بحق شابين من طمرة ومجد الكروم تتعلق بالتواصل مع جهات خارجية. بحسب أجهزة الأمن، يشتبه بأن شابا من طمرة حاول التواصل مع كتائب القسام وجهات استخباراتية إيرانية، فيما اعتقل شاب من مجد الكروم في ملف أمني منفصل بشبهة التواصل مع جهة أجنبية من لبنان وتنفيذ مهام بطلب منها. في حديثه لراديو الناس قال محامي الشاب من مجد الكروم حسين مناع إن النيابة لم تقدم حتى الآن لائحة اتهام بحق موكله، وأن اعتقاله مدد حتى يوم الأحد بناء على تصريح مدعي عام.
1: أنا رافقت هذا الشاب منذ بداية التحقيق يعني، وبرأيي أنه ليس هنالك أدلة لتوريطه أو لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التخابر. يعني كان هنالك تواصل ما بينه وبين أناس من خارج هذه الدولة. ليس كل تواصل مع أي شخص من خارج الدولة سيصل بالنهاية إلى التواصل مع عميل أجنبي أو مع جهاز مخابرات لدولة عدوة. هنالك الكثير من الأمور التي طرحناها خلال التحقيق التي برأيي يعني لا تعطي النيابة العامة في النهاية مواد دسمة إدانته بهذه التهم، وطلبت منهم عدم تقديم لائحة اتهام. في النهاية يقومون بنشر أنهم علنية تقديم لائحة اتهام حتى قبل تقديم لائحة الاتهام. يعني حتى يوم الأحد ليس لدينا أي رد ولا نستطيع الرد. نحن نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
0: قال مقررون خاصون في الأمم المتحدة إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل خطوة إيجابية، لكنها جاءت متأخرة. وأشار المقررون إلى أن الإجراءات البريطانية الجديدة قد تعكس تحولا في موقف لندن من الاستيطان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت عن تعرض فلسطينيين في الضفة الغربية لما وصفته بالتطهير العرقي. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي رقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. بحسب التلفزيون السوري، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس إعادة توزيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تعمل حاليا فوق أفريقيا ونقلها إلى مناطق أخرى. وبحسب المصادر، يتوقع إرسال بعض الطائرات إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، فيما لا تزال مناقشات جارية بشأن نقل طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط بعد خسارة الجيش الأمريكي عددا منها خلال المواجهة مع إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة أسبيتس الأوروبية في البحر الأحمر في ظل تدهور الأوضاع في المنطقة. وقالت كالاس إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفت هجمات الحوثيين على السعودية بأنها غير مقبولة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلا معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل، أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الامريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
7: لنعيش حال

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: قبل ما اتعرف على ما انت لك، دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
11: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
14: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
15: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
16: كونسرت مع الياس مرجية.
17: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
18: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
17: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
19: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
20: الله،
19: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
17: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
2: نظاراتك
0: أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جنائي ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوي، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مئير في كفر سابة لتلقي العلاج. قدمت القائمة المشتركة بواسطة الطاقم القانوني لمركز عدالة ردها على طلبات شطب القائمة وعدد من مرشحيها من انتخابات الكنيست، ووصفت المشتركة

طلبات الشط بأنها ملاحقة سياسية ومحاولة للمساس بحق المجتمع العربي في التمثيل السياسي، مؤكدة أنها ستواصل العمل لرفع نسبة المشاركة وتعزيز تمثيل المواطنين العرب في الانتخابات. قال مقررون خاصون في الأمم المتحدة إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة. وأشار المقررون إلى أن الإجراءات البريطانية الجديدة قد تعكس تحولا في موقف لندن من الاستيطان، لافتين إلى أن الحكومة البريطانية تحدثت عن تعرض فلسطينيين في الضفة الغربية لما وصفته بالتطهير العرقي. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وبحسب التلفزيون السوري نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس إعادة توزيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تعمل حاليا فوق أفريقيا ونقلها إلى مناطق أخرى. وبحسب المصادر يتوقع إرسال بعض الطائرات إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، فيما لا تزال مناقشات جارية بشأن نقل طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط بعد خسارة الجيش الأمريكي عددا منها خلال المواجهة مع إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة أسبيتس الأوروبية في البحر الأحمر في ظل تدهور الأوضاع في المنطقة. وقالت كالاس إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفت هجمات الحوثيين على السعودية بأنها غير مقبولة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل، أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة.

0: 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جنائي ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: راديو الناس 103.3 و107.8.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
14: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: Komm.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام مصرعه إثر إصابته في حادث طرق قرب مدينة رهط في النقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الطفل أحضر إليها بمركبة خاصة وهو فاقد للوعي ودون علامات حياة، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج. قدم مركز عدالة نيابة على القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعدد من المرشحين ردوده إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المقدمة ضدهم قبيل مناقشتها في 23 من أيلول الجاري. وبحسب الردود، اعتبرت عدالة أن طلب شطب المشترك يستند في معظمه إلى مواد قديمة سبق بحثها قضائيا، فيما أكد أن طلبات شطب الموحدة لا تتضمن أدلة تثبت دعمها للكفاح المسلح أو تحقق الأسباب القانونية اللازمة لشطبها. قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة قرب مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة.

أفادت مصادر فلسطينية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط الأبراج المصرية شمال غرب بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وبحسب التلفزيون السوري نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس إعادة توزيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تعمل حاليا فوق أفريقيا ونقلها إلى مناطق أخرى. وبحسب المصادر يتوقع إرسال بعض الطائرات إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، فيما لا تزال مناقشات جارية بشأن نقل طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط بعد خسارة الجيش الأمريكي عددا منها خلال المواجهة مع إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة أسبيتس الأوروبية في البحر الأحمر في ظل تدهور الأوضاع في المنطقة. وقالت كالاس أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفت هجمات الحوثيين على السعودية بأنها غير مقبولة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل، أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

والغنوة الحلوة ملا.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت المحكمة اعتقال سائق من كفر مندان مشتبه بدهس فتى يبلغ من العمر 17 عاما في الإخضرة حتى يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب شهود عيان سبقت الحادثة مواجهة بين السائق ومشاركين في صلوات دينية في المكان. من جانبه طالب مجلس كفر مند المحلي بالتحقيق في الاعتداء الذي قال إن السائق تعرض له قبل حادث الدهس، كما أدان حملات التحريض والتهديدات التي استهدفت البلدة عقب الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة حيفا، وتم نقله إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. في جريمة منفصلة أصيب رجل يبلغ من العمر 41 عاما وهو مواطن هندي بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة عراد، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام مصرعه إثر إصابته في حادث طرق قرب مدينة رهط في النقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الطفل أحضر إليها بمركبة خاصة وهو فاقد للوعي ودون علامات حياة، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية. قدم مركز عدالة نيابة عن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعدد من المرشحين ردوده إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المقدمة ضدهم قبيل مناقشتها في 23 من أيلول الجاري. وبحسب الردود اعتبر عدالة أن طلب شطب المشتركة يستند في معظمه إلى مواد قديمة سبق بحثها قضائيا، فيما أكد أن طلبات شطب الموحدة لا تتضمن أدلة تثبت دعمها للكفاح المسلح أو تحقق الأسباب القانونية اللازمة لشطبها. قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة

قرب مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط الأبراج المصرية شمال غرب بلدة بيت لهيا شمالية قطاع غزة. أفاد التلفزيون السوري الرسمي بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وبحسب التلفزيون السوري نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط وتحركات ميدانية في المنطقة ضمن تحركات عسكرية جديدة قرب الشريط الحدودي في الجنوب السوري. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس إعادة توزيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 تعمل حاليا فوق أفريقيا ونقلها إلى مناطق أخرى. وبحسب المصادر يتوقع إرسال بعض الطائرات إلى القيادة الأمريكية المسؤولة عن أمريكا الجنوبية، فيما لا تزال مناقشات جارية بشأن نقل طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط بعد خسارة الجيش الأمريكي عددا منها خلال المواجهة مع إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة أسبيتس الأوروبية في البحر الأحمر في ظل تدهور الأوضاع في المنطقة. وقالت كالاس أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفت هجمات الحوثيين على السعودية بأنها غير مقبولة. أحوال الطقس: يكون طقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في منطقة الساحل. أما غدا فيبقى الطقس دون تغير ملحوظ مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر في شمال البلاد وعلى امتداد الساحل. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

بتذكر وأنا صغير تعلقت في كتير مسلسلات سورية، من مسلسلات من البيئة الشامية، في كمان الحلبية، حفظت اللكنات، ومن المسلسلات سمعت كمان الموسيقى اللي رافقت طبعا شارات البداية. جزء منها صار مألوف لإلي، صرت أحس كأني ابن هالبيئة. بس هي هيك، من ناحية الموروث الغنائي الشعبي فهو منقول من الشام لبلادنا أو من بلادنا للشام، والحلو أنه ممكن نسمع القدود الحلبية في الناصري والروزنة في الحلب. ما في كلام، الموسيقى عنوان كبير بيوسع كل الثقافات. واليوم الجو ما بين الشام وحلب وبلاد الشام كلها، في كتير شو نحكي. بس كمان انتم شاركوني، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار ما بين موروثنا الغنائي من بلاد الشام.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وأنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كمان تطبيق ناس بستناكم، حملوا التطبيق واسمعونا من كل مكان حابين تسمعونا من خلاله. أنتم وأنا في ساعة بنختار فيها مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم 050-5577-399. لما بنحكي عن الموروث، في شخصية فنية فخر الصناعة الحلبية، الفنان الكبير صباح أبو قوس، صباح فخري. فهو من تحت إيديه كتير من الأغاني رجعت وصارت وتصورت، لأنه رجع غناها من قدود وأغاني شعبية حلبية، ومنهن أغنية من العام 1926 اسم الأغنية يا مايلة على الغصون، كتبها ولحنها الملحن السوري أحمد الأبري، وأول من غناها أو غنتها مطربة حلبية اسمها فيروز ماميش، كانوا لقبوها فيروز الحلبية، وهي من يهود حلب ومن مواليد العام 1870 من سكان حي الجميلية في حلب. تعالوا نسمع هيك النسخة الأصلية اللي كانت لأغنية يمايل على الغصون بصوت الفنانة فيروز الحلبية.

وبيجي أبو الطرب كله صباح فخري، مش بس بجدد هالأغنية، بجدد كتير من الأغاني اللي لولا كان راحت من أرشيفنا كله. واحدة من الأغاني يا مايلة على الغصون، تعال نسمع بصوت صباح أبو قوس صباح فخري.

0: هادو صباح فخري وبداية حلقتنا من خلال صوته بأغنية يا مايلة على الغصون. هالأغنية بالأصل لفيروز ماميش الحلبية، كتبه ولحن ملحن السوري أحمد الأوبري من العام 1926. ومكملين أنا وإنتو، هاي بس البداية، تعال نكمل في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بس قبل ما نكمل، لكل من بيسأل صباح فخري من وين اكتسب هالثقافة في الموسيقى والموروث الغنائي واللفظ السليم، في بداية دائما لكل فنان في له بدايات مع عائلته، مع والده مع والدته. صباح فخري والده بيقولوا له أبو عبده، تعال نشوف كيف أو شو تعلم منه، شو كيف كانت البدايات من عند صباح فخري والده والدته.
2: طبعا البداية أول شيء حفظته هو القرآن الكريم وأنا في سن مبكرة، طبعا لم أحفظه غيبا ولكن قراءة، قراءة صحيحة وسليمة كنطق ولفظ. يوم من الأيام كنا عايدين المنزل، قال والدي لوالدتي هاتي البشارة يا أم عبده، أخي الكبير اسمه عبد الهادي، له خير إن شاء الله، قال لا صباح حفظ القرآن. من هون بدايتي كنطق كانت وككلمة أساس صباح فخري. أما من أين أتى الغناء؟ والدي شيخ وكان في هناك حلقات للأذكار، فكنت أحضر أنا حلقات الأذكار وأستمع للمنشدين في حلقات الأذكار، وكانوا من الناس المنشدين القادرين والمتعلمين والمتفقهين، وحفظت، بدأت أحفظ من الصغر هذه الألحان وهذه الأنغام ولا زالت في ذاكرتي.
0: هذا كان كلام صباح فخري عن بداياته مع والدته ووالده، وشو كان يحفظ وكيف حفظ، ومثل ما سمعنا كمان من خلال سرده لهي الأحداث اللي حكاها، دائما بنلاقي في قصص وكواليس ما بين كل أغنية وأغنية نسمعها في كونسرت. ولما بنحكي عن بلاد الشام، في أغنية اسمها فوق النخل أو فوق النخل، عراقية أو سورية، عراقية طبعا. ومثل ما تعودنا نعرف لكل أغنية بالذات من الموروث في 100 رواية، بس بنحكي هيك بلاد الشام موروثة موزع بين بلادها. ممكن نفس الأغنية نسمعها كمان في العراق وكمان في الأردن وكمان في سوريا. هون حطنا الجمال كمان مرة من عند مؤسس الطرب صباح فخري اللي بغني من على مقام الحجاز، الأغنية البغدادية فوق النخل، أغنية عراقية تراثية قديمة. أول من غناها وكان سبب في شهرتها على المستوى العربي كله هو المطرب العراقي الكبير والراحل عنا ناظم الغزالي، يقال إنها من أقدم ألحان الملا عثمان الموصلي، وإنها كانت في الأصل موشح ديني بعنوان فوق العرش فوق. أما الرواية بتقول، واحدة من كتير روايات، ومثل ما نعرف في البيوت في بلاد الشام بالذات في بغداد والعراق كان في ساحة حواليها في كتير مجموعة غرف، وكل بيت مكون من طابقين، طابق علوي طابق أرضي، فكانت العائلات اللي من الطبقات الفقيرة تستأجر غرف في البيوت الأرضية، أما العائلات اللي الغنية واللي معها مصاري كانت تروح على الطوابق العالية. ومرة بيجي شاب خلوق عزابي بغدادي سكن الدور الأرضي واحد من البيوت، وكان يروح على شغله كل يوم ويرجع المساء، ومرة

المرات لمح وجه صبية حلوة بتطل من الطابق العلوي فانتبه لها ولافت جمالها ومش عارف كيف يحكي معها صار يغني لها فوق النخل بمعنى لنا حبيب أو خليل في الطابق العلوي. في اليوم الثاني رجع الشاب ورجع من شغله وبرضه مشان يلفتها ولقاها بتستناه صار يغني لها فوق النخل. الكلمات بتقول فوق النخل مدري لمع خدة. هالأغنية صاروا الجيران يغنوها معه. تعرفوا الموروث الغنائي بنتقل من جيل لجيل لجيل. فجأة صارت وتصورت وصارت أغنية بيحكوا فيها وبغنوها كتار من الفنانين في العالم العربي. برجع بقول هاي رواية من كتير روايات بتنحكى عن نفس الأغنية بس في من غناها واسمه بدر رامي بأجمل صورة.

الفنان بدر رامز بتطلعوا عليه شكلا بيشبه صباح فخري ورقصته مثل صباح فخري. مكملين معه. بعتوا لي على واتساب راديو الناس اختياراتكم لمزاج كونسرت لهي الساعة على 050-55-77399.

قدوك المياس اللي اشتهر فيها كتير صباح فخري، موجودة من قبل صباح فخري. بعد شوي رح نسمع بصوته شو بيحكي عن الموروث المنقول. بس مكملين السماع بدر رامي.

0: هالمجموعة من الأغاني من القدود الحلبية. واللي برجع هيك لسنوات التسعين كان في مسلسلات بتحاكي كمان شوارع حلب، أهالي حلب، أجواء حلب، فكل مين هيك عاش هاي المسلسلات أكيد أكيد حفظ الأغاني. بدر رامي بيغني لصباح فخري، المجموعة من الأغاني والقدود الحلبية.
1: مع الياس مرجي.
0: بس قبل ما نكمل، بما انه هيك غنى قدك المياس، تعال نسمع من صباح فخري شو قصة هالأغنية وينتا وكيف كل كواليسها.
2: قدك المياس موجودة قبل صباح فخري، إنما ما كانت ظاهرة، ما كانت معروفة. اللي أظهرها صباح فخري هي وبقية أغاني فلكلورية.
3: تفتكر اللي أظهرها صباح فخري ولا عبد الحليم حافظ؟
2: طبعا الأخ عبد الحليم، أنا سبقته في قدك المياس، وهو لما قدم مداح القمر قال إنه مقتبسة من الفلكلور السوري من الزميل صباح فخري.
3: أنا بسأل مين اللي أظهرها؟
2: نحن يا ستي، نحن أظهرنا قدك المياس وغنى مداح القمر مقتبسا من قدك المياس.
3: ومين اللي أشهرها؟
2: طبعا الأظهرها هو اللي أشهرها،
0: يعني صباح فخري. كمان وكمان من الموروث بغني ابن حلب كمان الفنان عبد الكريم حمدان، هذا الموروث المنقول عبر البحار، من آه يا حلو لحد ابعت لي جواب، بالذات آه يا حلو بتفوت على قالب القد، غناها ملك طبعا القدود الحلبية صباح فخري من تأليف الملا عثمان الموصري ولحنها عبد الرحيم المسلوب.

طب شو هالقد؟ رح نسمع من فنان حلبي واسمه عبد الكريم حمدان، وللي بتذكره خريج سوبر ستار، ما بينها يا حلو بين ابعت لي جواب. رح نسمع كمان وكمان من الأغاني الحلبية اللي قلبك بحبها بصوت عبد الكريم حمدان. تعال نسمع.

عبد الكريم حمدان بغني آه يا حلو من الموروث الغنائي الحلبي. بعتونا كمان وكمان اختيارات حلوة على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

عبد الكريم حمدان هذا الفنان السوري اللي بوقت من الأوقات لما كان في سوبر ستار ما استمر للآخر والوصل للآخر وملحن زين ديانا كرزون رويد عطية بالآخر تعرفوا لمين راح اللقب. بس الغريب انه كل الوقت كان في مشكلة في موضوع التحكيم في برامج اللي هو هل عن جد بيختاروا بحسب القدرة ولا بحسب الحضور أو الشعبية؟ عندكم الجواب.

0: ومن عبد الكريم حمدان ومجموعة من الأغاني الحلبية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: أما قلبي تنسيني خمرة الحب

نور مهنا انت جودي فصليني طبعا بنسمعها كتير صوت صباح فخري نور مهنا ابن حلب كمان

0: جدول لا ماء فيه. هذا هو نور مهنا غني خمرة الحب اسقنيها. مكملين في كونسرت أنا وإنتو.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بحب تشاركوني طبعا بانطباع كل هالموسيقى في الخلفية من نفس الثيم الموسيقي اللي بلشناه في أول حلقة في كونسرت. كل مرة هيك منطورها بجانب معين. بعتوا لي رايكم طبعا على واتساب راديو الناس. بس تعال نكمل لكمان مجموعة أغاني بسموها التلبيس الحلبية. هذا احتفال تراثي شعبي أهل حلب بقمولة العريس بسبق ليلة العرس أو حتى بنفس اليوم. مزيج من أغاني فيها الزغريد ولباس العريس المميز. بسبق العرس بغنوا فيه أغاني شعبية بتخص العريس. تعال نسمع ما بين الفناني سهر أبو شروف، سمير جركس، فؤاد ماهر، عبود برمدة، التلبيسة الحلبية.

0: هالتلبيس الحلبية بأصوات سمير جركس، عبود برمدة، السهر أبو شروف، ولا أحلى من هيك. هاي بدها حلقة كاملة، في كتير معلومات ممكن نحكيها عن هالموروث الغنائي، مليان فيه فرح وأعراس. صلوا على
1: صلوا على محمد وزين زين مكحول عادية الله ليه.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وصلنا عند محمد خيري، اسم على مسمى، ابن حلب.

هادو محمد خيري كمان وكمان من أجواء حلب وحواري حلب وأفراح حلب، ومن خلال هالأغاني الحلوة احنا وصلنا للختام. بحب أشكر كل مين تابعني واستمع البرنامج من خلال موجات راديو الناس ومن خلال تطبيق الناس. أتمنى تكونوا استمتعتوا وغيرنا جو أنا وياكم. لكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة، لأنه ببساطة بفهمها كل الناس. يعني عم نسمع تعدد الثقافات ما بين سوريا، لبنان، أردن، بلاد الشام كلها. بالآخر الموسيقى واحدة والأغنية موجودة في كل بلداننا ونسمعها. نشوفكم على خير بأيامات جاي بحلقات قادمة. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم مع محمد خيري، مكملين لآخرها. شكراً.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: السابع قللوا عدد صادق اقتراع بالنص، ومتوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالك.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكة.

is your radio. Radio. الناس. Your station.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
12: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
13: نظاراتك أوبتينايز.
11: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
14: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: بي. الله رامي حلو.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: Marcia, Marcia. Marcia. حلوة حلوة. استنتج
1: نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.
2: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.